0: للعاملين في قطاعات متعددة. واليوم ارتأينا أن يكون ضيوف الشرف في هذه الحلقة الفلاحون المغاربة، الفلاحون الذين هم أيضا لهم انتظاراتهم من الحكومة المقبلة التي ستقررها الانتخابات التشريعية في 23 من شتنبر، وخاصة الحلول الجذرية للصعوبات التي تراكمت خلال السنوات الماضية. ضيوف كرام أسعد بهم، أشكرهم على تلبية دعوة البرنامج. سيقربوننا أكثر من الواقع الذي يعيشه الفلاح المغربي، وكل من اختصاصه طبيعة الحال في مجالات متعددة وحتى جغرافيا في امتداد التراب الوطني. لذلك دعونا نرحب بضيوفنا هنا من منطقة الشمال، الأستاذ خالد الرابطي مسؤول التواصل بالفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب. أهلا ومرحبا بك أستاذ خالد.
1: مرحبا الأخت حنا، صباح الخير.
0: يا أهلا بك، ومرحبا أيضا بالأستاذ العربي أقبيب، وهو عن تعاونية المجد الخاصة بقطاع تحديدا نانا، وقطاع حيوي جدا وفي المنطقة اللي شهدت طبيعة الحال كلنا نتذكر تلك الفيضانات التي شهدتها منطقة القصر الكبير. يا مرحبا وسهلا بك الأستاذ العربي.
2: أهلا وشكرا.
0: يا مرحبا. وفي أقصى الجنوب المغربي من مدينة الدخلة، حيث تشهد هذه المنطقة تباعا تنامي للمشاريع فلاحية للشباب الذين ساهمت الحكومة في تشجيعهم على الاستثمار في قطاع الفلاحة. وأحد النماذج اليوم من مدينة الدخلة مجموعة أجيدة، هي مجموعة من الشباب في الصحراء المغربية، مؤسسين ومستثمرين شباب اختاروا الميدان الفلاحي. فؤاد الزهير، يا مرحبا وسهلا بك.
3: مرحبا بك أخت فرحان، ومرحبا بضيوف كرام.
0: يا أهلا بك. سأبدأ بطبيعة الحال الأستاذ العربي قبيب، وبطبيعة الحال كنا نتذكر التحدي الأكبر اللي كان أمام الفلاح المغربي هو فيضانات، وهذا أمور طبيعية من بعد ما كنا دائما على العوامل المؤثرة على الفلاحة المغربية واللي واجهها أصلا الفلاح المغربي. كنا دائما نشكو من الجفاف وسنوات عجاف من الجفاف، أيضا كانت الكارثة الحقيقية اللي أتت على الكثير من الهكتارات والمحاصيل الفلاحية في حصيلة السنة الماضية. أستاذ العربي يا أهلا بك، لو سألتك عن كيف يعني مرت لكم هذه الأزمة، وهل تلقيتوا تعويضات في المنطقة؟ أعطيني بعد أنتم المنطقة ديالكم وكم عندكم من هكتار تحديدا.
2: السلام عليكم. العربي بقبيب رئيس تعاونية المجد لإنتاج وتسويق النعناع. حوالي تعاونية تتحصل على حوالي 200 هكتار متنوعة الزراعات، وبخصوصا تنزرع النعناع حوالي 80 هكتار، وكلها غمرتها المياه ولم يجد أي مناد إلى يومنا هذا. ناشدنا جميع الاتجاهات وأرسلنا عون معانا متعاون معنا في التعاونية إلى الوزارة، ووعدونا بعد المفاوضات ولم يعطينا أي شيء.
0: ولكن حنا لنذكروا في حينها كنا معكم وتواصلنا معكم في المنطقة خاصة، وتباعا كانت فرق لتسجيل وتسجيل الأراضي وحصر لائحة بحصر الخسائر، لو ذكرت معايا في وقتها وحينها. وانتم براسكم اللي أكدتونا أنه فعلا الفرق الميدانية متواجدة وتحصي الخسائر تباعا على أساس أنه سيتم تعويضكم.
2: جاءوا فحصوا الخسائر وتم التعويضات. النعناع حيدوها لنا من الفاكتورة ديال السقا، وحيدوا لنا البرسيم، ومع ذلك لم يوجد أي شيء إلى يومنا هذا. جوج الحالات.
0: علاش حيدوا النعناع؟ هي أيضا منتوجات اللي في الاستهلاك اليومي.
2: ضاعت. النعناع اللي ضاعت، الفيضان والبرسيم اللي ضاع، هو الوحيد اللي زولوا لهم السقا، هذو اللي استفاد منهم الفلاح. وقصر السكر وعدونا باش حيدونا 3000. الفاكتورة خرجت فيها وزارة الفلاحة 6000 درهم، وقطعوا لنا 3000 درهم، و 3000 درهم خلونا تزاد عليها الفائدة في الصندوق. ما بغوش يوضحوا لنا واش تسمحوا لنا فيها، واش ما حيدوها الناس، خلونا 3000 درهم مجهولة بها فيها الفائدة. مشهر 5000.
0: تمام. طيب إلى قلت لك الآن احنا في الاستحقاقات القادمة ان شاء الله، شنو انت

0: إدارات السيد العربي ومعك طبعا الحال كل الفلاحين المغاربة، أنت في هذا القطاع اللي أنت فيه، ماذا تنتظرون؟
1: القطاع غادي ينهار، القطاع ما بقاش فيه ترشيدات، غابوا عليه على جميع لونكا، ما قايماش بالموظفين ديالها، عنده موظفين قلال. والأولى هو
0: لونكا اللي هي لونكا اللي الناس اللي ما يعرفوها، يا ريت تتكلم لي بالدارجة شوي باش الناس تفهمونا، لأن احنا اللي هدفنا أكثر قربا من الناس، خاصة الناس كاملين يفهمونا.
1: ما عندهاش موظفين، ما قايماش بالدور ديالها، الفلاح ما تعرف ما يدير، ما كيناش تأطير بصفة عامة، أي واحد ما عنده تفلاحة مدقونة، كلش الفلاحة مبعثرة، كل واحد ما عنده تشي حاجة. ثانيا التسويق، وجدتي منتوج هذا العام البطيخ، شكون يديك البطيخ؟ مشات الفيضان الناس زرعت درا المايس لونفيلاج، شكون يشريك؟ دايره 40 فرنك ديالاش 40 فرنك ديال الصفقه ديال الماء، ما كيناش التوجيه، الاستشاره الفلاحيه اللي عتوجهك ما كيناش اللي عتوجهك، انت خدام عشوائي، اما كبحال في البحر، اما تخرج برا، اما ديك البحر صافي بصفه عامه، وجميع الميدان اللي بقى الميدان كبحال هكا ديال الفلاحه كبحال هكا ما موجهش، ما فيهش توجيهات، ما فيهش تأطير، غادي جميع الفلاح الصغار والمتوسطين عينهاروا بصفه عامه.
0: السي العربي باش نفهمك اكثر، هل تقصد انه العشوائيه في التأطير هي انه اي واحد عنده قطعه فلاحيه بالهكتارات، انت عددت لي الهكتارات اللي عندكم، المنتوج اللي تزرعوه هكذا عشوائيا انه مطلوب في السوق، يلا نحول انا ارضي في كلها مثلا نعناع او كلها طماطم، هذا هو اللي تقصد به؟ على انه ما كاينش دراسات استراتيجيه تحدد الفلاحين هاش يعني المطلوب او السوق، العرض اللي مطلوب في السوق، غادي نوجهه الانتاج مثلا للبصل او البطاطس او شيء من هذا القبيل، هذا هو اللي تقصد انت؟
1: نعم هذا هو اللي تنقصد، ما كيناش توجيه، او جبتي واحد المنتوج ما كيناش السوق ديالو، الحبوب السوق ديالها مات، ما بقاش متساوي، ندير المخسور زائد المصروف، السوق ما تعطيكش بالتسويق، فين تسوق المنتوج ديالك؟ اي اتجاه مشيتي له فيه العشوائيه، ما فيهش واحد تصميم
0: استراتيجية واضحة المعالم. طيب خلينا نمر إلى قطاع ثاني وهو قطاع الدواجن، واللي شهد أيضا كذلك ارتفاع في أسعاره، وكل مرة كانت يعني نتواصلوا مع الجمعيات المهنية. سيد خالد، ما هي انتظارات الرابطة أو الفيدرالية المهنية لقطاع الدواجن من الحكومة المقبلة؟
2: نعم أخي ياسر، أولا هو القطاع الدواجن اللي كيعرف واحد النمو مستمر، وقطاع أشواط طويلة في التنظيم منذ سنة 1995 إلى الآن أو 94 إلى الآن، يعني ما كانش ممكن أنه يحقق واحد مجموعة من الإنجازات على مستوى التنظيم، على مستوى النمو، على مستوى التطوير، إلا وكان بعد يعني واحد نضال كبير وأعمال جبار طبعا قاموا به المهنيين، وكان دائما هذا العمل ما يمكن يتحقق الا بطرق ابواب الحكومات السابقه والحاليه وكذلك المؤسسات التشريعيه، ونجحت واحد المجموعه ديال النتائج اللي قدرنا نحصلوها، يعني باختصار نقدروا نقولوا على القانون الصحي رقم 49-99 اللي جاء طبعا بعد مشاوره كبيره وبعد طبعا طرق الابواب ديال الحكومات السابقه، كما قلت ايضا كجا الاعتراف المهني ديال الفيدراليه المهنيه تاع الدواجن مع وزاره الفلاحه سنه 2017، واخر إنجاز يعني وربما اللي تعتبره من الإنجازات الكبرى يعني هو الاعتراف بالقطاع الدواجن كقطاع فلاحي في القانون المالي ديال 2021، من بعد ما كان القطاع كيتعتبر من بين القطاعات التجارية، وهذا اللي خلى يعني الفلاحين أنهم يستبدوا هذا التعريف الجديد ديال القطاع وضموا ضمن الخانة ديال القطاعات الفلاحية، يستفدوا من التخفيضات الضريبية اللي على القطاع أو الإعفاء الضريبي على القطاع ديال التربية. وطبعا يمكنناش نقولوا بأن القطاع يعني ربما يعني وصل شاطئ النجاة وأنه صافي كمل الشروط ديال التنظيم ديالو وخدام يعني بكل أريحية، كتبقى دائما هناك انتظارات وهناك أمور تتحقق، نعرفنا لأن يعني منذ كورونا إلى الآن القطاع عاش أزمات كثيرة وبين واحد مجموعة ديال المشاكل وبغوا لي خصها حلول طبعا, وهذه الحلول يمكن لا تجي إلا عند الحكومات, وحنا كنتظروا الحكومة المقبلة أنها يعني تشتغل مع المهنيين من أجل يعني تحقيق واحد مجموعة ديال المكتسبات الأخرى باش نحافظوا على الاستدامة ديال القطاع ونحافظوا على المساهمة ديالو اللي كيساهم بها في حفظ الأمن والسيادة الغذائية. كنعرفوا على أن من بين المشاكل الأولى اللي كانت يعني تعرضتنا للنهزات يعني منذ كورونا وثم الحرب الأوكرانية الروسية وثم يعني الأزمة ديال النفط الحالية والمشكل ديال تمويل السوق المغربية أو السوق المحلية بالمدخلات ديال الآلات المركبة على رأسها الذرة والسوجة اللي كتعرف دائما هزات أي اضطراب وقع اللي كتوقع سواء وكانت مسألة كتتعلق
0: بالسلاسل
2: الحرب الأوكرانية الروسية
0: أو
2: مسألة كتتعلق نعم أو مسألة كتتعلق بالتغيرات المناخية. على سبيل المثال شفنا غير مؤخرا يعني في الشتاء الماضي يعني كانت هناك اضطرابات جوية قوية اللي منعت السفن ديال الشعر انها ترصف البناء ديال الدار البيضاء والبناء ديال الجوف الاصفر, وهذا اللي خلى يعني العديد ديال المصانع ديال الالات المركبه تقريبا يعني اصيبت بالشلل لان ما عندهمش المواد الاوليه باش يمكنهم يشتغلوا, والبطوات واقفين في وسط البحر وما قدروش يدخلوا للميناء لمده طويله. ومن بعد ما تعوضت الاحوال الجويه او تحسنت الاحوال الجويه كان هناك اكتظاظ في الميناء ديال الدار البيضاء والجوف الاصفر, وبالتالي كان هناك يعني الحمولات اللي كيخصها عند اولويه تنزل او كتوية ربما وصلت قبل الحمولات ديال الذره التركيه, وخلق مشاكل كبيره وارتباك كبير. وطبعا كان هناك تواصل دائم مع المسؤولين على الميناء طبعا وايضا المسؤولين على الفلاحه من اجل يعني حل هذه المعضله, وهذا ربما اللي كيخلينا اننا تكون عندنا واحد مجموعه ديال المطالب مستقبلا للحكومه المقبله باش يشوفوا الحل باش ما نعاودوش نكرروا نفس المشكل ونعاودوا نطيحوا في نفس الاشكاليه. طبعا كاين هناك حلول طبعا ممكن انها تعمل سواء في ميناء الدار البيضاء او في ميناء الجوف الاصفر او في موانئ اخرى من اجل حل هذه الاشكاليه. ايضا من بين انتظارات الحكومه المقبله والتسريع ديال تاهيل المجازر العصريه وانجاز المجازر العصريه معتمده جديده, لان الاستراتيجيه اللي خدمها الرئاسة الفيدرالية البنيانية قطاع الدواجن منذ 2021 وضعت واحد البرنامج لدعم حامدي مشاريع إنجاز مجازر عصرية معتمدة للدواجن. طبعا المشروع ماشي بواحد الوتيرة يعني جيدة ومقبولة, لكن هناك إكراهات اللي كيتعرضوا لها يعني المستثمرين جميع المناطق ديال المغرب واللي كيتعلق ب يعني ايجاد بقعه ارضيه ملائمه لانجاز مثل هذه المشاريع, لانك تعرفوا ان عندك القوانين كتفرض على ان مثل هذا المشروع خص يكون في واحد بقعه ارضيه اللي فيها واحد مجموعه المواصفات على راسها الربط بالصرف الصحي وتكون في منطقه
0: ظروف النظافه صح.
2: نعم كثير من المدن المغربية ما فيهاش مناطق صناعية وده كيخلق إشكال.
0: علاش ما تكون سمح لي أستاذ خالد يعني عندنا مجازر اللحوم يعني اللي هي مهيكلة ومنظمة وكل مدننا الكبرى فيها هذا التنظيم وفيها رقابة أيضا على ملونصة وعلى المصالح اللي كتشرف على نظافة المكان والأماكن بنفس على نفس المنوال وعلى نفس الاستراتيجية لماذا تكون للدواجن البيضاء أو اللحوم البيضاء.
2: صحيح, وهذا هو اللي كنشتغلوا عليه الان في الفدراليه البنيانيه قطاع الدواجن. الان عندنا تقريبا يعني ما يفوق 30 مشروع, منهم بعض المشاريع اللي تم الانجاز ديالها وبداوا المجازر كيشتغلوا, ومنهم بعض المشاريع اللي بطلوا اعداد الملفات التقنيه ديالهم, لكن احنا كنطلبوا انه يكون عندنا اكثر من هذا العدد هذا, لان احنا مقبلين على تظاهرات عالميه وبالتالي القطاع خصو يعني ينتهي مع عشوائيه التسويق ديال اللحوم البيضاء ولما تسببه من مشاكل على مستوى الصحه وعلى مستوى الجوده وعلى مستوى الصوره ديال المنتوج بصفه عامه.
0: ولكن المنتوج هذا المنتوج لطالما كان هو محور نقاش عمومي لدى المواطنين.
2: صح.
0: المواطنين كانوا يشتكون من غلاء الدواجن يعني لحوم الدواجن.
2: صح.
0: واللي هي انتاج محلي كل جهات المملكة فيها مشاريع لتربية الدواجن وما شاء الله يعني الأمور متيسرة, لكن اللي ما يفهموه المواطنين واللي ما قدوا يفهموا له معادلة معقولة هو الارتفاعات الدائمة أو في بعض الأحيان كما لاحظنا أيضا انهيار سعر أصحاب المشاريع أيضا في لحوم البيضاء، انهارت يعني مشاريعهم نتيجة انهيار أسعار، لأن الناس عزفت حتى في فترة من الفترات عن إقبال على لحوم البيضاء، وهذا طبيعة الحال نتيجة وسائل التواصل الاجتماعي والإشاعات وأشياء كثيرة رافقت الأجال، مع أن القطاع أصحابه والعاملين فيه دائما على حافة الخطر.
2: صحيح، لأنك دائما يا إما مستهلك متضرر يا إما منتج متضرر، ما كاينش واحد النوع ديال التوافق أو واحد
0: الأريحية
2: واحد الأسعار اللي يمكن أنها تحافظ على مصلحة المنتج من جهة والقدرة الشرائية ديال المستهلك المغربي من جهة أخرى، وهذا ربما اللي المشكل اللي عنده بزاف ديال الفروع اللي باش يمكن له تحل، ومن بين هذه الفروع هذا هو هذه المناطق العصرية المعتمدة اللي غتخدم كثير يعني المصلحة ديال المنتج أولا، ثم المستهلك ثانيا اللي غتحافظ على استقرار ديال الأسعار، غتحافظ على ضبط الكمية ديال اللحوم البيضاء يعني أو كمية الاحتياجات ديال السوق المغربية من اللحوم البيضاء باش ما تطيحوش في واحد الفائض اللي كيأثر كثير على المنتجين، ثم تحافظ أيضا كما قلت على الصورة، وهذا ربما من بين الأمور اللي هي في إطار النقاش مع المسؤولين، لأننا نقول دائما على أن العلاقة ديال القطاع مع الحكومة ما خصها تتجاوز العلاقة ديال تدبير الأزمات اللي كتكون أزمة ديال انهيار الأسعار أو أزمة ديال ارتفاع الأسعار الغلاء أو أزمة ديال قلة المنتج في السوق، وتنتقل إلى وضع استراتيجيات بناء قطاع مستدام كيحمي المنتج من جهة والمستهلك من جهة أخرى.
0: ولكن في المقام الأول هو القدرة، احترام القدرة الشرائية لهذا المواطن، لأنه لاحظ معي أمام ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء راه المواطن المسكين لا حل له إلا يعني كان المنقذ بالنسبة له دائما هي الدواجن. علي أستاذي حتى لا نأخذ حيز الزمني الخاص بأستاذ فؤاد، فؤاد زهير، وانت أشرفت الذكر أحد الأعضاء المؤسسين والمستثمرين الشباب في مجموعة أجيدة، وهي مجموعة فلاحية ضيعة فلاحية في نواحي مدينة الداخلة، عندكم اليوم تنتجون الخضروات والفواكه. أستاذ فؤاد زهير.
3: نعم أختي فرحانة، استماع
0: الحكومة المقبلة أنتم تناشدوها بمجموعة من التحديات على رأسها، تفضل.
3: بالنسبة للإقراءات اللي كان عيشوا إحنا خصوصا في هذه السنة اللي إحنا فيها، كان واحد الانهيار تام لسوق الفواكه، خصوصا تتكلموا على إنتاج الدلاح والسويدة، السوق ما مضبوط، كانت السلع تدخل من موريتان، وكان واحد الانتاج في وقت واحد يعني لصعيد المملكه كامله.
0: اسمح لي، السلع تدخل من موريتان، احنا نصدروا الموريتان، ما هي اللي نستوردوا من عندها؟
3: نوع في الحاله ديال الفواكه كانت يدخل الدلاح يدخل من موريتان، بالنسبه للخضروات تمشي لموريتان، غير بالنسبه للفواكه تخرج من موريتان خصوصا الدلاح.
0: نستوردوا، كان ينافسكم وينافسكم انتم، ينافس منتوجكم؟
3: طبيعة الحال واحد منافس للمنتوج الوطني. هذا من ناحية انهيار الأثمنة، ومن ناحية المدخلات الفلاحية يعني الأسمدة وما يخص المدخلات الفلاحية كامل، كان واحد الغلاء اللي سببوا هذا الإشكال طرقت له ديال النقل البحري وهذه المشاكل كاملة. احنا كان عندنا علينا أثر مضوبل بين حكم البعد، يعني الناس اللي كاين في كازا ولا في طنجة ولا في وعدوا أقربهم الموانئ، إحنا بحكم البعد كان واحد تكلفة مضاعفة، وطموحنا إن شاء الله في يعني في الحكومة الجديدة أصلاً يعود وزير من من من من من ضمين يعني وزير مهندس من القطاع، بس قد يفهم المشاكل اللي يعاني منها القطاع، يعني قدي أي سياسي يجي ما عنده علاقة بالقطاع وعلى ليه قدي يسوف تخطى عليه 5 سنوات ما فهم القطاع، ونطلحوا بحكومة ثانية وتشوف هي ماشي، غير اللي احنا إيجابيين وعلى أساس خصوصا في الجهة في داخل نفس المشروع اللي غيعود إن شاء الله ديال 5000 هكتار يعود فيه واحد إنتاجية ويوفر واحد يعني واحد يد عاملة كبيرة، وهذا يشجع الحكومة عن زيد ترد البال للجهة الداخلة والذات، يعني نعود إجمالي ديال المساحة المزروعة الداخلة كانت تكلموا على 1500 هكتار حاليا من الخضروات والفواكه، نزلت لواحد 5000 هكتار، عندنا كانت تكلموا على 6500 هكتار، هاي المساحة هاي الكثافة هاي الرقم المعاملات بهذه العامله اللي غتفوز ان شاء الله هنا في الجهه، لا بد من الحكومه تعطينا يعني تعود واحد الاهتمام واحد البرنامج عود خاص ان شاء الله بيجي تحت الوضع على اللي كانت في الحكومه القادمه ان شاء الله
0: ان شاء الله. طيب عندكم مشكله العشوائيه في التكوين، يعني قله اليد العامله المكونه في القطاع الفلاحي، يعني العاملين منين كتقبضوا انتم الاستاذ فؤاد اليد العامله في المزارع ديالكم والضيعات؟
3: نتكلموا عن حالة خاصة، نتكلموا بصفة

0: عامل في المغرب حاليا هي العامل غير مكونة. يعني كتجيب واحد من الموقف يخطي معاك نهار خاص هو ذاك العامل لا نهار يتخطى باش ما كان هو الفلاح ما يفهم فيه، ونهار ثاني يمشي للضيعة ثاني وهو ماشي. يعني هو المكان التكوين غياب تكوين تام ليد العاملة. يعني هو كيطرح نموني طلب ديال إنشاء معاهد ولا تندار تكوينات على على على على صعيد المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية اللي هو مشكور قائم بعملهم بعد في جيل الدخل والذهب بحكم تكويناته اللي الدورية. غير ما هذا مازال بحكم كانت مساحة كبرت عاد ضغط كبير على على على على على اليد العاملة، وهي اللي كانوا كنرجعوا فيها إشكال حقيقي لدرجة حنا كنرجعوا اليد العاملة ديال ديال ديال ديال المكون الناس اللي جاية من جنوب الصحراء. يعني الدول في مثلا السنغال ومالي وجنوب موريتانيا
1: هما اللي يشتغلوا لكم في هذا في الضيعات في حال عدم وجود اليد الوطنيه. طيب استاذ العربي انت سمعت معايا فؤاد وهو عن منطقه الداخله وجهه الداخله، يقول بانه بالنسبه للاستشاره الفلاحيه هما يقوموا بتكوينات بفضل هذه التكوينات اللي تكون اليد العامله استطاعوا انهم في بعض الاحيان، لكن في كثير من الاحيان ايضا لا يجدون اليد العامله ويلجؤون الى الموقف اللي كتعرفوه جميعا في المغرب كامل هو الناس المواومين اللي كنسموهم طالب معاش. فللخروج من هذا المأزق وإحنا بلد فلاحي وإحنا ما شاء الله أسواقنا اليوم يتجول المواطن المغربي في الأسواق، الخضرة موجودة الفواكه موجودة، ولكن يسأل عن الثمن فيتحسر ويتأسف. شنو خاصنا نكبوا عليه أو الحكومة المقبلة شنو أول الأولويات؟ أستاذ العربي، سي العربي أنت معايا؟
2: نعم
1: سي العربي معايا، تفضل أعطيني.
2: نعم، الأولويات هو خص التكوين كما قال السيد فؤاد، ضروري خص الإشارة في لها دير تكوين اليد العاملة والفلاحة باش كل واحد يعرف الدور دياله شنو كاين. مش تجيب انت واحد من الموقف تجيب واحد العامل من تجيبه ما تعرفش هذيك العملية ديالك.
1: ولكن واش كاين عزوف الناس مثلا تباغي تخدم في الفلاحة في قطاع الفلاحة؟ عندنا عزوف لأنه قلة الأجر مثلا أو عدم وجود ظروف؟
2: لا لا كاين موجود ولكن ما تعرفش تجيبو تتقام عليك غالي بواحد ثمن باهظ باش تجيب انت واحد وتعلمه وتبقى معاه باش تعلمه وتتبقى عليك انت بواحد ثمن خيالي. ما تخرجش انت في المنتوج ديالك من توجد انت وتوجد المنتوج ديالك من في الاخر تتقام عليك علاش؟ بكثرة اليد العاملة اللي ما كانتش اليد اللي ملائم ديالها.
1: طيب اولى الاولويات هو تكوين اليد العاملة وبعده
2: اليد العاملة التسويق.
1: شنو تعني التسويق؟
2: التسويق خاصك المنتوج ديالك فين تدفعو في السوق، وجدتي الفاكهه ديالك او المنتوج ديالك خاص يكون فريغوات او تكون جميع الحاجه خاصها كلها عند التسويق ديالها فين تسوق المنتوج ديالك.
1: واسواقنا الوطنيه انت ما شاء الله في القصر الكبير على ما اعتقد اسواق طنجه اكبر المدن في الجهه
2: تلعبي كثره في الديه.
1: فين غتديها؟ فين كتسوقوا انتم حاليا؟
2: حاليا نسوقوا في طنجه في تطوان مقصر كبير كله فلاحي.
1: وما كافيكمش خاصكم اسواق اخرى ولا شنو؟
2: اخذنا اسواق اخرى. وكيفاش التلفيف؟ كيفاش السلعه تصبر؟ ماشي السلعه ديال الماء ما تتصبرش واحد المده.
1: صحيح. ومساله التعويضات او يعني كيف تتم هذا الامر بالنسبه لكم انتم؟ الدعم السيادي هو من خاصة الفلاحين الصغار والمتوسطين واللي هما يبقوا خط الدفاع الأول في الأمن الغذائي للمملكة. أنت تعرف الفلاحين الصغار يواجهوا اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية اللي تتوقف في بعض الأحيان نتيجة الأزمات الدولية، ويواجههم أيضا تحدي الجفاف وهما صغار. فشنو المطلوب الآن من الحكومة المقبلة؟
2: الحكومة نقص ضروري الدعم للفلاح الصغير والمتوسط. الناس حوض اللوكوس ما عمر الفلاح الصغير استفد ولا المتوسط، يستفدوا الفلاح الكباري بحال العوامرات وبحال الناس اللي عندهم هكتارات كثيرة وعندهم لاصيرات هما اللي يقدروا يستفدوا، أما الفلاح الصغير ما تيستفدش بصفة عامة.
1: طيب أستاذ خالد أنتقل إليك على السريع، أمامك دقيقة. الانكباب على مستوى كيف نحقه للمواطن المغربي اليوم الدجاج الأبيض أو اللحم الأبيض بثمن اللي يناسب قدرته الشرائية وما نسمعوش الأزمات اللي مرت في السنوات السابقة؟
3: الموضوع هذا ما يمكنش حقق إلا يعني بإعداد يعني استراتيجية جديدة للقطاع، مؤشرات واضحة للإنتاج والتكلفة والجودة مع تشجيع تثمين المنتجات الاقتصاد في الماء والطاقة وتحسين تدابة النزاعات وأيضا إجراءات ملموسة لتفريز كلفة الأعلاف المركبة. هذه هي النقطة الأساسية في الموضوع اللي تكلمت عليه الأخت فرحانة، لأن كلفة الأعلاف تقريبا يعني هي تقريبا المساهم الأكبر في الغلاء ديال تكلفة الإنتاج.
1: وبالتالي
3: إذا كده حل من تقليص كلفة الأعلاف غادي نقصوا كلفة الإنتاج، وبالتالي ممكن أننا نرضيو المستهلك.
1: شكرا
3: إن شاء الله
1: يعني. نتمنى ذلك نبقاو متفائلين وإيجابيين إن شاء الله في القادم من الأيام. الأستاذ خالد الرابطي المسؤول التواصل بالفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، شرفتنا أستاذ خالد، شكرا. وأشكر بالمثل الأستاذ العربي بقبيب وهو عن تعاونية المجد لقطاع النعناع، شكرا جزيلا لك أستاذ عربي. الشكر موصول أيضا لفؤاد زهير وهو أحد الأعضاء المؤسسين لمجموعة أجيدة الفلاحية بجهة الدخلة وادي الذهب. ممتنة لكل من استمع إلينا، شكرا على حسن الوفاء. غدا أو لا ليس الغد، السبت والأحد عطلة، والاثنين لا تنسوا أنتظركم في دائما مساءلة وانتظارات المواطنين المغاربة في قطاعات متعددة من الحكومة المقبلة. ظلوا برفقتنا، في أمان الله.

0: ميديا تشكركم على وفائكم.
1: شكرا.
0: حكايات تبدأ من جديد. أخبار، حوارات، فن، رياضة ومجتمع. ميديا لكل الأجيال.
2: ميديا. On fusionne
3: Mohamed Al-Badawi.

على ميديا موعد جديد مع الموسيقى مع أمل اللي كتخلينا نكتشفوا كيفاش أغنية إيقاع ولا حتى لون موسيقي يقدر ياخذ حياة جديدة ملي كيدخل في تجربة مختلفة. وبلا ما نزيد نطول عليكم مستمعينا الكرام غادي نبداو اليوم بأول أغنية عندنا في البروغرام اللي هي ماكي ديوين أبو وزار من أداء سارة وإسماعيل، بداية اللي فيها نفس أمازيغي قبل ما نفتحوا الأبواب للألوان موسيقية أخرى في هذا العدد. نبداو بسارة وإسماعيل أون فيزيون. مرحبا بكم مستمعينا الكرام.

كانت هذه البداية ديالنا اليوم مستمعينا الكرام في اون فيزيون، ودابا غادي ننتقلوا للعالم ديال القناوة ولكن بإيقاع مختلف تماما مع سانديا في نسخة ديال افرو هاوس. وسانديا بالذات هي من الأسماء اللي عندها واحد الحضور قوي في الموسيقى القناوية، والنسخ الحديثة منها كتستعمل بزاف عناصر قناوية مع الإيقاعات الإلكترونية. كاينة مثلا أعمال حديثة اللي عاودت تقدمت لنا سانديا في اتجاهات بحال ديب هاوس وفي الافرو هاوس، مع الحفاظ دائما على ديك العناصر الأساسية ديال الموسيقى القناوية. ومن قناوة غادي نمشيو لواحد من أشهر الكلاسيكيات ديال الأغنية الفرنسية، لا بوهيم لشارل أزنافور، ولكن بقراءة اللي مختلفة شي شوية، فهي نفس الأغنية لا بوهيم ولكن بلمسة مغربية شعبية. نسمعوا سانديا ولا بوهيم، نعاودو نرجعو لكم، خليكم معنا في أون فيزيون.

مستمعينا الكرام غادي نديروا واحد الانتقال اخر بعيد شي شويه على داك الشيء اللي سمعنا من قبل. حيت هذه المره غادي نسمعوا ذا كرانبيريز وحده من الاشهر الاغاني ديالهم زامبي, ولكن النسخه اللي غنسمعوا ليها اليوم هي واحد الكوفر ديال بوي سافينيو المجموعه الامريكيه اللي معروفين باعاده انهم كيعاودوا يقدموا لنا عدد كبير من الاغاني بصيغه ديال الاكوستيك. غادي نسمعوا زامبي ذا كرانبيريز ولكن بالصوت ديال بوي سافينيو. ارجعوا لكم, خليكم معنا مستمعينا.

وهكا مستمعينا الكرام كنكون وصلنا لنهاية هذا العدد من أنفيزيون. اليوم دوزنا الموسيقى المغربية الأمازيغية القناوة شونسون فرانسيز، ولكن كل مرة كيكون عندنا نفس الهدف وأننا نسمع الأغنية بطريقة مختلفة. شكرا بزاف على حسن الإصغاء والمتابعة وعلى الوقت اللي كتقاسموا معنا في أنفيزيون. كنت معكم محمد البدوي، نتلقاو في عدد جديد مع اختيارات موسيقية أخرى وقراءات أخرى، الأغاني اللي ربما كنعرفوها ولكن كنسمعوها ديما بشكل مختلف. نخليكم دابا مستمعينا الكرام مع أسد عيني وصوت ديال عمرو دياب في واحد ريميكس ديال تيب سول. خليكم الإيقاع ديالها، إلى اللقاء.

0: الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفاً أو تطرأ عرضاً، فتتعدد الروايات وتتشابك الخيوط، لكن حقيقة أخرى نتلمسها هنا بين الشهادات والمحاضر والوقائع وحيفيات الأحكام القضائية. عقول الجريمة قصص مقتبسة من ملفات واقعية من داخل وخارج المغرب.
1: عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكري البكري.

حصريا على ميديا كل سبت وأحد ابتداء من 11:30 صباحا مع الإعادة في 9 مساء. ميديا السهرة العربية. السهرة العربية، استمتعوا بأغاني الزمن الجميل. السهرة العربية، نجوم الفن العربي.

0: الرابعه على ايقاع السهره العربيه.
1: احنا كيف توعدنا حتى الصباح، الا سمحوا لنا مالي القاعة ندخل حتى الصباح. الاغنية الجديدة، اغنية جديدة تهي، تيقولوا الكلمات كيف يدير اسيدي اللي قلبه تيبغيك. وليلو ونهارو يقيل ويباتي يفكر فيك، حارت بيا الدهان ما عرفت نعيش بلا بيك، انت قمر وانا بشر والجمال سمي بك.

Thank you.

هذا مش مهم، كله هدية للحاضرين.

0: On nous apprend à regarder, à lire, à défiler, à cliquer. Mais quand avez-vous pris le temps d'écouter ?
1: Il était une fois la même.
0: Écouter une histoire, une voix, un silence, une idée qui dérange,
2: c'est le silence des autres,
0: une émotion qui reste.
3: Renforce donc la famille.
0: Cette rentrée, écoutez autrement. Nouvelle saison sur Média.
4: عدد جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. وموضوع حلقة اليوم سنخصصه للدخول الاقتصادي بالمغرب، سنة جديدة وبأسئلة جديدة.
5: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
4: على مدى سنوات استثمر المغرب بشكل كبير في البنيات التحتية، وسع انفتاحه على الأسواق الدولية وعزز حضوره في سلاسل الإنتاج العالمية، كما ظل الاستثمار العمومي أحد أهم محركات النشاط الاقتصادي. لكن اليوم تتغير المعادلة تدريجيا، المقاولة الخاصة، الاستثمار، التصدير، التمويل والابتكار أصبحت كلها عناصر أساسية في النقاش حول مستقبل الاقتصاد المغربي وقدرته على تحقيق نمو أقوى وأكثر استدامة. فهل نحن أمام انتقال تدريجي من اقتصاد يعتمد بشكل كبير على الدولة والاستثمار العمومي إلى اقتصاد يلعب فيه القطاع الخاص دورا أكبر في خلق الثروة وفرص الشغل؟ هذا ما سنناقشه بعد قليل، وقبل ذلك نستهل هذا العدد برقم في الاقتصاد.
5: رقم في الاقتصاد.
4: رقم في الاقتصاد نخصصه لأسعار الغذاء العالمية التي تسجل أعلى مستوى لها منذ عام 2022. مؤشر أسعار الغذاء العالمية ارتفع إلى أزيد من 133 نقطة الشهر الماضي، مسجلا أعلى مستوى له منذ نوفمبر من شهر 2022 وفق منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو. المؤشر سجل ارتفاعا شهريا بنسبة 1.9% وزاد إلى 2.5% مقارنة بالعام الماضي، مدفوعا بصعود أسعار المجموعات الغذائية الرئيسية وفي مقدمتها السكر والحبوب والزيوت النباتية. وكان السكر أبرز محركات الارتفاع بعدما قفز مؤشر أسعاره بنحو

0: 11.9% خلال الشهر، بينما ارتفعت أسعار القمح عالميا إلى 15% على أساس سنوي في ظل تأثيرات الطقس القاسي واضطرابات الإمدادات ومخاطر التجارة الدولية. وتأتي هذه الزيادة رغم بقاء مؤشر أسعار الغذاء أقل بنحو 16.8% من ذروته التاريخية المسجلة في مارس من عام 2022، عندما أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى اضطرابات واسعة في أسواق الحبوب والزيوت والأسمدة. بالتزامن مع ذلك، خفضت الفاو توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في هذه السنة إلى نحو 2 مليار طن، أي أقل ب 61 مليون طن من إنتاج العام الماضي.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: هل يعيش الاقتصاد المغربي سنة اقتصادية عادية، أم نحن أمام مرحلة مختلفة قد تشكل محطة جديدة في مسار الاقتصاد الوطني؟ هذا ما سنناقشه اليوم مع الدكتور رضوان زهرو، أستاذ الاقتصاد الاجتماعي والعلاقات الاقتصادية الدولية. أهلا وسهلا بك أستاذ زهرو.
2: مرحبا، شكرا على الدعوة.
0: أستاذ رضوان، إذن سنتحدث اليوم عن الدخول الاقتصادي للمغرب هذه السنة، ما الذي يميزه؟ هل نحن أمام دخول عادي، أم أن الظرفية الحالية قد تجعل من هذه السنة مختلفة بالنسبة للمملكة طبعا؟ وأيضا نرصد معك ما الذي تغير في بنية الاقتصاد المغربي مقارنة بالسنوات الماضية؟
2: نعم، هو دخول غير عادي نظرا لأولا دخول اقتصادي خاص، لأن الظرفية هناك ظرفية دولية وأخرى محلية. طبعا السياق كما تعلمون جميعا جو استراتيجي مضطرب، واحد المحيط خارجي تطبعه العدد من الصدمات، حالة ديال لا يقين، ثم كذلك هناك طبعا انتخابات تشريعية نحن مقبلون عليها، تفريز طبعا حكومة جديدة، يعني واحد البرنامج حكومي جديد، قوانين وتشريعات وسياسات عمومية طبعا في الأفق. إذن الرهانات الاقتصادية والاجتماعية لا شك أنها ستكون مغايرة لما كان عليه الأمر سابقا. ملفات أيضا وأوراش ستكون ذات أولوية، هناك عدد من طبعا الأولويات بالنسبة لبلادنا أصبحت معروفة، هناك أوراش اليوم مفتوحة في بلادنا، هناك ملفات لا زالت عالقة. لا شك أن هذه الحكومة المقبلة ستنكب عليها. طبعا بالنسبة للبنية الاقتصادية ككل، طبعا هناك تغيير عرفت هذه البنية في السنوات الأخيرة فيما يتعلق طبعا بالبنية ديال الاقتصاد الوطني. المغرب اليوم كما تعلمون أصبح واحد أول اقتصاد صناعي في إفريقيا. المغرب يتصدر اليوم مشهد صناعي في إفريقيا، تجاوز عدد من الدول التقليدية خاصة ما يتعلق بالجنوب إفريقيا ومصر وغيرها. المغرب استطاع في السنوات 25 سنة الأخيرة في بلادنا تعزيز البنيات الاقتصادية دياله، تحديث المنظومة الإنتاجية، تحسين الأداء الصناعي. المغرب عزز من الحضور دياله في سلاسل القيمة العالمية. المغرب اليوم يتموقع في قطاع الصناعية ذات القيمة المضافة العالية، استطاع التنويع ديال البنية ديال الصادرات دياله. اليوم هناك واحد الجاذبية مهمة كبيرة ديال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في قطاع استثمارات مهيكلة في التكنولوجيا المتطورة، مثلا قطاع السيارات، الطائرات، طاقات متجددة.
0: نعم،
2: بمعنى أن الاستثمارات اليوم التي تأتي إلى بلادنا تقوم بالدرجة الأولى على الابتكار، على الاستدامة، وعلى نقل التكنولوجيا، وهذا شيء مهم جدا، قضية نقل التكنولوجيا نحو بلادنا. طبعا لم يكن ليتحقق كل هذا من دون أول الرؤية الملكية، كانت واحد الرؤية استشرافية. أيضا وجود استراتيجية، عدد من الاستراتيجيات القطاعية خاصة تلك المتعلقة بسريع التنمية الصناعية، وأيضا التوفر في بلادنا على واحد المنظومة صناعية مندمجة متكاملة ومهيكلة.
0: إلى جانب هذه المعطيات أستاذ رضوان زهرو طبعا التي أشرت إليها وهذه العوامل وهذه المكانة التي أصبح يحظى بها الاقتصاد المغربي انطلاقا من يعني تفوقه في مجال التصنيع لأول مرة خلال السنوات الأخيرة، كان حضور الدولة والاستثمار العمومي قوي جدا أيضا في تحريك العجلة الاقتصادية. اليوم نتحدث أكثر ربما عن المقاولة الخاصة، عن الاستثمار، عن التمويل. هل بدأنا فعليا ننتقل برأيك من اقتصاد تقوده الدولة إلى اقتصاد تصبح فيه المقاولة الخاصة محركا أكبر للنمو في هذه المرحلة؟
2: نعم، هذا واحد السؤال مهم جدا، لأنه يحيلنا إلى سؤال أهم وأعمق وسؤال قديم في حقيقة جديد، لأنه تناولته النظرية الاقتصادية منذ القديم إلى يومنا هذا، وأيضا بعض التجارب الاقتصادية الناجحة اليوم في العالم، واش الدولة واش القطاع الخاص. هذا طبعا دور الدولة كان وسيظل واحد قضية محورية لم يتم حسمها حتى الآن. واش نحن نحتاج إلى دولة حارسة، إلى دولة حكم، إلى دولة تدخلية، أم السياق الحالي يفرض وجود دولة تنموية؟ طبعا الحسم ديال هذا الإشكال أو هذه القضية أو هذا السؤال خصو يكون بواحد الطريقة علمية وموضوعية، لأنه حسمه سيساعدنا كثيرا في عمليات الاختيار ديال النموذج التنموي الذي نريد ناجح طبعا، لا على المستوى المحلي الوطني ولا إقليميا ولا حتى عالميا. بمعنى اليوم نحن نحتاج إلى دولة تنموية. دولة شنو هي الدولة التنموية؟ هي ديك الدولة الرأسمالية بالأساس، دولة اللي ما تكونش تدخلية، عندها يد في كل القوانين والتشريعات والسياسات وتتحكم في كل في المنظومة الاقتصادية ككل، ولكن يكون لها فقط دور مساعد طبعا في رسم السياسة الاقتصادية العامة، وتترك السوق، تترك القطاع الخاص له الدور المركزي أولا في خلق القيمة، في توفير فرص الشغل، في تحقيق النمو. طبعا الاختيارات الكبرى دي البلاد ديالنا هي حسمت، هي الآن محسومة، لا يختلف حولها اثنان. طبعا التوجهات الاستراتيجية راها موجودة في عدد من الخطب الملكية والتوجيهات الملكية، موجودة كذلك في النموذج التنموي الجديد. اليوم عندنا خارطة الطريق، لا أعتقد على أن أي حكومة اليوم ستأتي وتغير في الاستراتيجيات والأولويات الكبرى. طبعا جلالة الملك في الخطاب ديال العشر الأخير تحدث على أن التوجهات والمكتسبات اللي حققها المغرب يتتعدى الزمن الحكومي والزمن الانتخابي. هذا خطاب العرش الأخير. المطلوب فقط من أي حكومة تأتي فقط التنفيذ وحسن التنزيل. طبعا هي خصها تختار أو تقوم باختيارات حاسمة، واش الاقتصاد أولا أم المجتمع، واش الشغيلة أم الباترونة، واش الاستثمار في الإنسان أو الاستمرار في الاستثمار في البنيات. هي خصها تدير هذه الاختيارات طبعا، اللي تتكون اختيارات في الكثير من الأحيان صعبة. مدونات الاستثمار مثلا، تكلمتم عن تحفيز الاستثمار الخاص، مدونات الاستثمار الجديدة ديالنا هي تقوم بواحد الدور حاسم في تحفيز الاستثمار الخاص. الآن أعتقد على أنه أدنى النمو الاقتصادي، لكن هذا النمو الاقتصادي اليوم في بلادنا يظل إلى حد الساعة ومرتبط كثيرا بالاستثمار العمومي. ومن أسس الدولة الصاعدة التي دعا إليها جلالة الملك وهو التعزيز إلى جانب الاستثمار العمومي، يجب كذلك تطوير وتعزيز الاستثمار الخاص، خاصة الاستثمار التي يجي من عند المقاولة الصغرى والمتوسطة، ومواصلة العمل على تحسين مناخ الأعمال، لأن المقاولة الخاصة في جميع دول العالم والتجارب الناجحة هو المحرك الأساسي ديال الاقتصاد وديال النمو لكن في المقاولات ديالنا في المغرب طبعا تحتاج في الكثير من عموما ليس كل المقاولات، هناك مقاولات منظمة مهيكلة، لكن العديد من المقاولات تحتاج إلى تأهيل، وهذا حتى تقوم بدورها كاملا، وهذا لأنه عدد من المقاولات اليوم تعاني من ضعف ديال التنافسية، لا تقوى على المنافسة الشرسة والقوية عندها.

0: ضعف ديال ثقافه الاعمال، بمعنى انه وهذا قضيه هي اللي غير مرتبطه بمقاوله لوحدها
1: نعم.
0: وليست مرتبطه كذلك

0: هذه السنة أستاذ زهرو رضوان. المغرب دخل هذه المرحلة أيضا وهو أكثر انفتاحا على العالم، أكثر ارتباطا بسلاسل الإنتاج الدولية، لكنه في المقابل يواجه منافسة قوية وتباطؤ في بعض الأسواق التقليدية بسبب الظرفية والسياق الدولية الخاص. هل التحدي اليوم برأيك هو فقط في تحقيق النمو، أم التحدي الحقيقي أصبح نوعية هذا النمو؟ أين تخلق الثروة؟ من يستفيد منها؟ وبالتالي كم من فرص الشغل والاستثمار تنتج عنها؟
1: أولاً، قضية الانفتاح هي ليست ديال الاقتصاد الوطني على العالم والاندماج ديالو في الاسواق العالميه ليس وليد اليوم، هو بدا منذ بدايه الثمانينات كما تعلمون، مع بدايه او الشروع في تنزيل ما سمي انذاك ببرامج وسياسات تقويم هيكلي، تحديدا منذ سنه 1983. طبعا العولمه والانفتاح ديال الاقتصاد الوطني على الاقتصاد العالمي والحريه ديال التدفق ديال السلع وديال البضائع وحتى ديال رؤوس الاموال، طبعا هذا يمنح فرص طبعا كثيره لاقامه الاعمال والمشاريع، لكن في الوقت نفسه كما ذكرتم يفرض درجات عليا ديال التنافسيه وديال الجوده وديال القدره على الانجاز، لان المنافسه قويه اليوم. هل المقاولات لان التنافسيه هي تنافسيه المنتوج وتنافسيه المقاوله وتنافسيه أو التنافسية الخارجية للاقتصاد الوطني، ما هل المقاولات المغربية اليوم قادرة على مجابهة هذه المنافسة؟ طبعا المقاولات اليوم في المغرب راح تتعاني من عدد من الصعوبات، صعوبات في الولوج إلى التمويل، كاين ما يتعلق بالتأخر ديال الدفع وديال الأداء، هناك عدد من أو تراكم عدد من الديون المستحقة، هناك ضغط ضريبي أيضا رغم بعض الإصلاحات التي عرفها النظام الضريبي مؤخرا، خاصة الضريبة على الشركات باعتماد 20% و30% 20% المقاولات الصغرى و30% تخفيضها من 35 30 بالنسبة لبعض المقاولات الكبرى، لكن الضغط الضريبي على كل حال في بلادنا، لا ضريبة على القيمة المضافة ولا على الشركات ولا الضريبة على الدخل تبقى من أعلى المعدلات على المستوى العالمي. اليوم نسمع بعض المرشحين للانتخابات القادمة وممن كانوا في مركز أو كانوا في الجهاز التنفيذي يبشرون المغاربة بأنه سيكون، رغم أنهم طبعا كانوا في هذا، لكن اليوم يقولون بأن الولاية المقبلة ربما ستشهد بعض تخفيف من هذا الضغط الضريبي على الشركات وعلى الأسر. أيضا هناك تحملات اجتماعية، الضغط ديال التحملات الاجتماعية، هناك تضخم وارتفاع ديال التكاليف ديال الإنتاج، هناك أيضا صعوبة ديال الحصول على الصفقات العمومية من طرف عدد من المقاولات الصغرى والمتوسطة، وأيضا هناك ضعف ديال المواكبة ديال هذه المقاولات. وأتذكر واحد الخطاب ملكي في 2018 خصص حيز مهم منه إلى ضرورة تحسين برامج المواكبة ديال هذه المقاولات، تحسين الولوج إلى التمويل، الرفع من الإنتاجيات، تكوين تأهيل ديال الموارد وغيرها. طبعا نعلم على أنه للمشكل ماشي فقط في تحقيق النمو ولكن وخلق الثروة، ولكن كذلك في توزيع هذه الثروة، توزيع المنصف حتى لا نقول عادل، لأن لا أعتقد على أنه سنصل إلى مستوى ديال العدل والعدالة، لكن على الأقل يكون أقرب إلى الإنصاف، تستفيد منه كل شرائح. ومن الأهداف ديال أي سياسة اقتصادية أي دولة إلى جانب النمو ويكون عندك تشغيل وميزان تجاري متوازن وغيره، هو التوزيع المنصف ديال النمو. طبعا ما يمكنش يكون النمو بلا استثمار، وما يكونش استثمار بلا مقاولات منظمه ومهيكله وتنافسيه، الامر يحتاج طبعا. وما يمكنش يكون كما قال جلاله الملك في الخطاب الاخير، ما يمكنش يكون ايضا استثمار من دون ادخار، ولذلك دعا جلاله الملك الى توسيع وتعزيز الادخار الوطني، خاصه الادخار المؤسسة. اليوم في المغرب راه القدرة على الادخار ديال المغاربة ضعيفة، إن لم نقل معدومة، وهذا طبعا لا يحقق الهدف ديال تحقيق

0: طيب
1: النمو. عبارة
0: عموما ما الذي يحدد يعني نجاح هذه المرحلة الاقتصادية المقبلة؟ إذا نظرنا إلى السنوات القادمة، هل يمتلك المغرب اليوم مقومات دخول اقتصادي أكثر قوة، أكثر استقلالية من السابق؟
1: نعم، المغرب يملك كل المقومات وكل الإمكانات التي تمكنه من تحقيق الإقلاع الاقتصادي ويدخل في المرحلة القادمة. طبعا هذا النموذج التنموي الجديد على سبيل المثال انطلق في تحديد مضامينه، انطلق من هذه المؤهلات وهذه الإمكانات. ذكر مثلا ما يتعلق بالموقع الجغرافي والاستراتيجي المتميز، البنية التحتية الأساسية المتوفرة في بلادنا، القوانين والتشريعات الحديثة والمتطورة، عندنا رأس مال مادي ولا مادي مهم جدا، عندنا سوق وطنية واعدة. لكن هذه المؤهلات وهذه الإمكانات يجب أن نحسن استثمارها واستغلالها، لأن ذلك سيساعد طبعا على خلق الفرص الكثيرة أمام المبادرات الخاصة، أمام الإبداع، أمام الابتكار، وتساعدنا طبعا في تحقيق النمو الاقتصادي قادر على الصمود في الفترة القادمة. أعتقد على أنه المغرب على المستوى الماكرو اقتصادي حقق عدد من الإنجازات المهمة فيما يتعلق بعدد من المجالات، لكن طبعا المطلوب اليوم أي حكومة تأتي لا بد من لغة الوضوح والواقعية، يعني خاص البرنامج الحكومي والسياسات العمومية يجب أن تعطي أجوبة دقيقة ومحددة وواقعية وقابلة للتنفيذ. حينما نسمع دابا أربعة ديال الحكومات الأخيرة كلها تتحدث عن مليون منصب شغل، ولا حكومة استطاعت أن تحقق هذا الهدف. هناك من يتحدث، جميع البرامج الحكومية السابقة تتحدث عن الرفع من الحد الأدنى للأجر إلى واحد مستوى، لا حكومة استطاعت أن تصل إلى. الجميع يتحدث عن تخفيض الضرائب، لا الجميع يتحدث عن تحسين القدرة الشرائية ومستوى معيشة الأسر، لا أحد استطاع. ولذلك لا بد أن ننطلق من معطيات تقيس طبعا، يكون دقيق، ويكون حتى الحلول تكون حلول أقرب إلى التطبيق والتنفيذ وتكون واقعية، حتى لا ما بغيش نقول أنها كذبة على الناخبين، ولكن حتى نقول أيضا العمل على تجويد السياسات والبرامج الحالية. هناك عدد من الاستراتيجيات القائمة اليوم هي طبعا ثبت على أنها خاصة في مجال مثلا معالجة قضية البطالة، هناك سياسات وإجراءات طبعا لم تؤدي للنتائج المتوخاة، ولذلك لا بد من اقتراح إجراءات وسياسات تتماشى والظرفية الحالية، لا على المستوى الوطني ولا على المستوى الدولي. لكن قبل كل ذلك لا بد، وهذا واحد إشكال كبير نعرفه في بلادنا، ما كاينش واحد تفاعل تلقائي وسريع مع عدد من التوجيهات الملكية السامية. كان طبعا ما يتعلق بإنعاش الاقتصاد ولا تكريس السيادة الوطنية ولا توفير واحد المخزون استراتيجي للمواد الأساسية، لو طبقت كما يجب كنا سنتفادى عدد من الإشكالات، لكن للأسف ما تيكونش واحد التفاعل إيجابي وسريع وتلقائي معها، وهذا طبعا يضيع علينا عدد من الفرص.
0: دكتور رضوان زهرو، أستاذ الاقتصاد الاجتماعي والعلاقات الاقتصادية والدولية، شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات وهذه المشاركة القيمة.
1: مرحبا.
0: الشكر لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.

ويكند الأسرة لصحتك وعائلتك. سؤال صغير قد يغير أشياء كثيرة. فكرة بسيطة قد تجعل يومك أفضل. ويكند الأسرة مع محمد البدوي كل سبت وأحد ابتداء من 9 صباحا على ميديا.

0: سبوتلايت. كل حكاية تبدأ بلقطة، كل صوت يخفي قصة، وكل فنان يترك أثرا. هنا نكتشف الوجوه خلف الإبداع، نسمع أصواتا مختلفة، ونقترب من عالم الفن والثقافة. سبوتلايت مع منتصر، كل سبت وأحد بعد موجز الثالثة بعد الزوال على ميديا. السماع الصوفي، أحمد الخليع.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم، إنسان عين الوجود والسبب في كل موجود، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في مثل هذا الشهر الكريم، شهر ربيع الأنوار، قبل 15 قرنا وسنة، إذ نحن اليوم في ربيع الأنوار من سنة 48 و400 ألف

للهجرة، محمد خاتم الرسل الذي خضعت له البرية من عرب ومن عجم، سمير وحي ومجنى حكمة وندى، سماحة وقراء عاف وري ضمي. قد أبلغ الوحي عنه قبل بعثته مسامع الرسل قولا غير منكتم، فذاك دعوة إبراهيم خالقه، وسر ما قاله عيسى من القدم أكرم به وبآباء محجلة جاءت به غرة في الأعصر الدهم، صلى الله عليه وآله وسلم.

قال الإمام القاضي عياض بن موسى اليحصب السبتي رضي الله عنه في الشفا بتعريف حقوق المصطفى: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعلى الناس قدرا، وأعظمهم محلا، وأكملهم محاسن وفضلا. وقد ذهبت في تفاصيل خصال الكمال مذهبا جميلا شوقني إلى أن أقف عليها من أوصافه صلى الله عليه وآله وسلم تفصيلا. فاعلم نور الله قلبي وقلبك، وضاعف في هذا النبي الكريم حبي وحبك، أنك إذا نظرت إلى خصال الكمال التي هي غير مكتسبة وفي جبلة الخلقة، وجدته صلى الله عليه وآله وسلم حائزا لجميعها، محيطا بشتات محاسنها، دون خلاف بين نقلة الأخبار.

كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كاملا في إحسانه، يطعم الجائع ويحن على اليتيم ويعفو عن المسيء ويعامل الناس بالحسنى مهما كانت منزلتهم أو أحوالهم. وهذا ما ذكرته السيدة خديجة الكبرى رضي الله عنها لما قال: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف. صلوات الله وسلامه عليه وعلى

مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نموذج الكمال والجمال الروحي والأخلاقي، تجلى جماله في مظهره وفي أخلاقه وسلوكه الكريم، وكان مثالا للصبر والحكمة والعدل، قدوة لكل من كان حوله. ظهر كماله في جمعه بين القوة واللين والتعامل مع الناس بالرحمة والاحترام والإحسان إلى الجميع، حتى كان الإحسان منهج حياته.

حياته. كان عطوفا رحيما يرد الظالم وينتصر للمظلوم. كان صلوات الله وسلامه عليه جامعا لكل الفضائل وجامعا لكل الخصال الكبرى التي لم يجمعها أحد قبله ولن يجمعها بعده أحد. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. طابت ليلتكم ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: صباحكم سعيد مستمعينا الكرام، نسعد كي نكون معكم عبر المباشر من خلال ميدي آن في فترة إخبارية جديدة بمحطتها وفقرتها المتنوعة صباح الأخبار. إنتاجات مختلفة مميزة نقدمها لكم مستمعينا الكرام، منها ما يوقع من قسم تحريرنا وشبكة مراسلنا حول العالم. أنتم على موعد مع قصة اليوم، وميديا ريبورتاج يأتيكم هذا الصباح من بيروت. توقيعات تقدم لنا من الأرشيف مواعيد إخبارية موجزة ومفصلة تتعرفون من خلالها على أبرز الأحداث المغربية والدولية، بالإضافة إلى باقة مختارة من الفواصل الموسيقية يرافقني في إخراج صباح الأخبار ليومه السبت عبد الرحيم الودراسي. قبل موجز الخامسة نتوقف وإياكم مستمعين الكرام عند طقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوية.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون مغيم ولا ما بين غيم وصفا جل النواحي في لحية ديالنا، ما عدا في المناطق الوسطانية وبالخصوص في النواحي الدخلانية في جنوب بلادنا، فاش غادي يكون صافي ومشمش ويمكن يعطي شي شد الشتاء اللي يقدروا يطيحوا مع الرعدة في المناطق الجبلية ديال الريف، الأطلس المتوسط والأطلس الكبير. الريح غادي صوت شرقي في غالب المناطق ما عدا في اللوكوس الحوز وناحية السوس، فاش غادي صوت غربي القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو ما زال هابطة والجو ناشف، قل من 40% في جل النواحي ما عدا في بعض المناطق الساحلية القليلة فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار ما زال طالعة وخا غادي تنقص بشي درجة ولا جوج، ما بين 26 و28 درجة في الريف، ما بين 26 و37 درجة في السوس، ما بين 26 و44 درجة في واد الذهب، ما بين 28 و36 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 28 و38 درجة في ناحية عبدة، ما بين 29 و35 درجة في دكالة، ما بين 29 و36 درجة في اللوكوس، ما بين 30 و34 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 32 و40 درجة في الحوز والساقية الحمراء، ما بين 33 و36 درجة في الشاوية، ما بين 35 و40 درجة في تافيلات، 36 و37 درجة في الغرب وناحية سايس، ما بين 37 و41 درجة في ناحية الضرعة، وما بين 38 و42 درجة في ناحية تادلة. وفي هذا الطقس اللي طولت فيه الحرارة والشموش الشرقي، الأخوات والإخوان الفلاحة معدبين بزاف مع السقة ديال الزرعات ديال الخضرة ولا الذرة ولا شجر الفواكه والحواميض والزيتون وغيرهم ديالهم، وحقيقة الله يحسن عوانهم، لكن بعض المرات تيزيدوا يتقلوا على راسهم المسائل بقلة الوقاية، بحال مثلا قلة العناية بالشبكة ديال السقة ديال الكوتاكوت ديالهم، وهذا الشيء تيمكن يزيد يوعص مشاكل السقة. والنصيحة ديال هذا النهار راها باينة، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: عودنا لكم مستمعينا الكرام الخامسة بميديا موجز الأنباء. أهلا بكم.

0: ما بداية هذا الموجز ستكون من كوبنهاغن، حيث أشادت الدنمارك أمس بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف لقضية الصحراء المغربية. وعبر عن هذا الموقف وزير الشؤون الخارجية الدنماركي لارس راسموسن في تصريح للصحافة بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا إلى كوبنهاغن. وفي هذا الصدد قال راسموسن إن الدنمارك ترحب انسجاما مع موقف الاتحاد الأوروبي باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797، كما أشاد رئيس الدبلوماسية الدنماركية بمقترح الحكم الذاتي المغربي الذي وصفه بأنه ذو مصداقية ويقدم مساهمة جادة وأساسية في المسلسل الأممي الجارية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران هي أمر بسيط بالنسبة إلى واشنطن، وذلك غدا تصريح نائبه جي ديفنس أن هذا النزاع ليس حربا من منظور الولايات المتحدة. وردا على سؤال بشأن موقف فانس، قال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إن كثيرون لا يسمونها حربا، أنا أسميها نزاعا عسكريا لأنها أمر بسيط بالنسبة إلى أمريكا. هذا وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس فرض عقوبات على مصرف جولدن جلوبال التركي للاشتباه في صلات له بالحرس الثوري الإيراني في إطار مساعي واشنطن لعزل طهران اقتصاديا، فيما نفى البنك الاتهامات. أعلنت لجنة دولية للصليب الأحمر أنها نقلت إلى لبنان 4 أشخاص إضافيين أفرجت عنهم إسرائيل غدا تسليم مدني أول. وكانت تل أبيب أعلنت الإفراج عن المدنيين الخميس 5 الذين اعتقلتهم في جنوب لبنان، حيث تخوض حربا مع حزب الله اللبناني المدعوم من إيران. وكثفت إسرائيل غارتها على لبنان مساء أمس ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 23 آخرين في ضربات استهدفت مناطق في جنوب البلاد وشرقها، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية. قتل أكثر من 120 شخصا في اشتباكات هي الأعنف منذ سنوات بين القوات اليمنية والحوثيين منذ الخميس بحسب ما أفادت مصادر إعلامية، فيما يحاول المتمردون المدعومون من إيران التقدم نحو مناطق متخيمة لباب المندب الاستراتيجية تسيطر عليها الحكومة المدعومة من السعودية. اتهمت أوكرانيا روسيا بشن هجوم بطائرة مسيرة على مقر جهاز الأمن في كييف قبل يومين من زيارة مرتقبة لمبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأكد ترامب أن المفادين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيحملان معهما مقترح لإنهاء الحرب، علما بأن الجهود الأمريكية خلال الأشهر الماضية لم تفلح في تقريب مواقف الطرفين والتقدم نحو إنهاء الحرب المتواصلة منذ العام 2022. نختم هذا الموجز من المغرب، حيث أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأن المملكة استقبلت 14,100,000 سائح إلى غاية متم غشت المنصرم، أي بزيادة قدرها 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025. نقطة نهاية هذا الموجز، فاصل بعده نواصل.
1: ميديان توقع لموسم جديد،
2: وبذلك
1: أخبار تثق بها، آراء لا تخشى قولها، حوارات تفتح النقاش ولا تكتفي بالإجابات الجاهزة، من السياسة إلى المجتمع، من الرياضة إلى الفنون، قصص وجوه وقضايا كما لم ترها من قبل، محتوى أقرب إليك يواكب ما يشغلك أينما كنت. ميديان، موسم جديد، صوت مختلف وكل ما تبحث عنه. ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
0: واصلوا وإياكم مستمعين الكرام في صباح الأخبار عبر ميديا اللحظة إلى قصة اليوم. لا تصنع كل الثورات في ساحة القتال، فبعضها يبدأ بحرف ويكبر حتى يغير مجرى التاريخ. هذه حكاية رجل ولد عبدا لكنه رفض

0: أن يبقى أسيرا لواقعه فشق طريقه بالعلم والكلمة حتى أصبح أحد أبرز رموز الحرية في الولايات المتحدة. إنه فريدريك دوغلاس، وتكتشفون قصته مع زميل سفيان أمنحود.
1: في زمن كانت فيه القراءة محرمة على العبيد، لم يكن ذلك خوفا من الحروف بل من الإنسان الذي قد تصنعه. ومن بين ملايين المستعبدين برز فتى أسود اسمه فريدريك دوغلاس، لم يكن يملك مالا ولا سلاحا ولا حتى حق تقرير مصيره، لكنه امتلك إرادة جعلت من المعرفة طريقا إلى الحرية، ومن الكلمة سلاحا غير به تاريخ الولايات المتحدة حتى أصبح أحد أعظم الأصوات المناهضة للعبودية في القرن التاسع عشر. ولد دوغلاس في ولاية ماريلاند، حيث كان الإنسان يباع ويشترى كما تباع السلع، انتزع من والدته وهو لا يزال طفلا. نشأ وهو يرى أفراد عائلته يتفرقون، والجلد والإهانة جزءا من تفاصيل الحياة اليومية، حتى بدا له أن العبودية قدر لا يمكن الفرار منه. لكن القدر أخفى له بداية مختلفة. حين انتقل إلى مدينة بالتيمور، بدأت زوجة سيده صوفيا أولد تعلمه الحروف الأولى. لم يدم الأمر طويلا، إذ أوقفها زوجها قائلا إن تعليم العبد يجعله يرفض العبودية. كانت جملة عابرة بالنسبة إلى السيد، لكنها كانت بالنسبة إلى دوغلاس لحظة اكتشاف. أدرك أن المعرفة ليست امتيازاً بل مفتاح الحرية. منذ ذلك اليوم صار يتعلم خفية، كان يحمل قطعاً من الخبز إلى أطفال بيض فقراء ويمنحهم إياها مقابل أن يعلموه القراءة والكتابة. يقرأ ما تقع عليه يداه ويتتبع الحروف في الصحف والكتب القديمة، حتى صار التعليم بالنسبة إليه فعلاً من أفعال المقاومة. وحين تمكن من القراءة لم يحتفظ بها لنفسه، جمع عدداً من العبيد سراً وراح يعلمهم الأبجدية في يوم راحتهم، مؤمناً بأن تحرير العقول هو الخطوة الأولى نحو تحرير الأجساد. لكن المعرفة وحدها لم تكن كافية، كانت الحرية تنتظره خلف حدود لا بد من عبورها. حاول الهرب مرة فأحبطت محاولته، لكنه رفض الاستسلام. وبمساعدة أنا موراي، المرأة الحرة التي آمنت به، تنكر في زي بحار وغادر الجنوب متجها إلى نيويورك، تاركا خلفه حياة العبودية إلى غير رجعة. هناك بدأ دوغلاس حياة جديدة، لكن نجاته الشخصية لم تكن غايته الأخيرة. تحول إلى خطيب استثنائي يجوب المدن ويروي للناس معاشه بعينيه. لم يكن يتحدث عن العبودية بوصفها قصة سمعها، بل جرحا حمله في ذاكرته. كلماته كانت صادقة إلى حد أنها هزت ضمير المجتمع الأمريكي وجعلت اسمه في مقدمة دعاة الحرية. نشر سيرته الذاتية وأصبح من أبرز قادة الحركة المناهضة للعبودية، ثم وسع نضاله ليشمل الدفاع عن حقوق الأمريكيين من أصل أفريقي وحقوق المرأة، مؤمناً بأن العدالة لا تتجزأ. وخلال الحرب الأهلية الأمريكية التقى بالرئيس أبراهام لينكولن وطالب بالمساواة بين الجنود السود والبيض، واستمر بعد انتهاء الحرب في الدفاع عن الحقوق المدنية. تولى مناصب حكومية رفيعة، لكنه لم يتخلى يوماً عن رسالته الأولى: الحرية لا تمنح بل تنتزع بالوعي والإصرار. رحل فريدريك دوغلاس وبقيت كلماته حية، أثبت أن الإنسان قد يقيد بالسلاسل، لكن لا أحد يستطيع أن يقيد عقلاً عرف طريق المعرفة. إنها حكاية رجل بدأ حياته عبداً لا يملك حتى حق تعلم الأبجدية، وأنهاها واحدة من أكثر الرجال تأثيراً في تاريخ النضال من أجل الحرية والمساواة.
0: عبر المباشر نحييكم مستمعينا الكرام من جديد في صباح الأخبار عبر الإذاعة القريبة منكم ميديا. اللحظة نتوقف عند ميديا روبورتاج من بيروت. شهر شتنبر في لبنان يوصف هذه الأيام بشهر المخاطر الكبرى، حر

0: حرب لبنانية إسرائيلية دخلت مرحلة جديدة وسط مخاوف من التصعيد وأسئلة حول مستقبل المواجهة وقدرة لبنان على تجنب الانزلاق إلى حرب أوسع. فما مبرر المخاوف وما أبرز خلاصة الأشهر الستة من حرب متواصلة فصولا بين حزب الله اللبناني المدعوم من إيران وإسرائيل؟ مراسلنا خلدون زين الدين يتعقب خيوط هذه الأسئلة ويقدم الأجوبة في ميديا روبورتاج.
1: في قراءة المشهد اللبناني لا يبدو وصف سبتمبر بالشهر المخاطر مرتبطا بعامل واحد، فالتاريخ اللبناني حافل بمحطات مفصلية وقعت في هذا الشهر، لكن الأهم اليوم هو أن شتنبر يأتي في توقيت إقليمي بالغ الحساسية بالنسبة للبنان. عند الحدود الجنوبية تبقى قواعد الاشتباك قابلة للتبدل، فيما يفرض الواقع العسكري والسياسي معادلة دقيقة. أي حادث أمني كبير قد يفتح الباب أمام تصعيد يتجاوز الجغرافيا اللبنانية الإسرائيلية، أي تصعيد كبير بين إيران وواشنطن قد يدخل لبنان في حرب إسناد ثالثة.
2: دخلنا بشهر سبتمبر، بهذا الشهر اللي هو شهر المتوقع أنه المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية أن تعود إلى روما.
1: الصحفي والكاتب اللبناني علي حمادي.
2: بعد في خلاف حول عدة مواضيع، حول مسألة كيفية إدارة الجيش اللبناني للمناطق التجريبية التي انتشر فيها.
1: المخاطر لا تقتصر على الجانب العسكري، لبنان يقف أيضا أمام ملفات سياسية واقتصادية وأمنية متشابكة، فيما يبقى القرار المتعلق بالحرب والسلم أحد أكثر الملفات حساسية. وبعد مرور 6 أشهر على الحرب اللبنانية الإسرائيلية يبرز سؤال أساسي: ماذا تغير؟
3: الوقائع اللي حصلت بعد 6 أشهر بتخلينا قدام واقع مخيف أكثر بكثير مما كان عليه لدى نشوء هذه الحرب.
1: نائب رئيس تحرير النهار اللبنانية نبيل بومنصف.
3: خلاصة الكبرى اللي لازم ما تفارق ولا ذهن ولا وعي ولا ذاكرة أي لبناني هي أن لبنان يرزح دائما وخصوصي بهذه الحرب تحت وطأة الاستباحة الإسرائيلية الإيرانية المشتركة.
1: 6 أشهر كانت كافية لتغيير المشهد في الجنوب اللبناني وإعادة رسم أولويات الدولة والمجتمع ورفع كلفة الحرب على السكان والاقتصاد والبنية التحتية. بعد 6 أشهر من الحرب، من حقق مكاسب فعلية ومن دفع الكلفة الأكبر؟
3: بعد 6 أشهر نرى أنه نحن بتاريخ الاجتياحات الإسرائيلية للبنان اللي كانت فظيعة وأخطرها إطلاقاً كان 1982، ولكن بالهيدي المواجهة هيدي الحرب الحالية الاجتياح الإسرائيلي صار أشرس اجتياح تعرض له لبنان في تاريخه. وأكبر دليل على ذلك، أكبر ضحية كبرى لهذه الحرب شيء اسمه جنوب الليطاني، تقريباً اختفى. إسرائيل أخفت معالمه بالكامل، جرفت عشرات القرى والضيع، هجرت كل أهليه.
1: السؤال الأبرز يبقى حول قدرة لبنان على الانتقال من منطق الحرب إلى منطق التسوية، وما إذا كانت التطورات الميدانية ستفرض تسوية جديدة أم أن المنطقة لا تزال أمام جولة طويلة من التصعيد.
3: هذه الإسرائيل ما بعد 27 هي أشد شراسة ووحشية من إسرائيل التي كانت قبل 27 مئات الأضعاف.
1: ماذا عن المسار التفاوضي اللبناني؟ هل يمكن القول إنه منفصل عن مسار إيران؟
3: نعاني الأمرين من عملية إمكانية الفصل الحقيقي ما بين المسار اللبناني والمسار الإيراني. لا، ما انفصل، انفصل بالحكي، انفصل بالتصميم السياسي والدبلوماسي المبالغ فيه، نحن بعدنا منا مفصولين أبدا.
1: بين ذاكرة سبتمبر الثقيلة ووقع الحرب المفتوحة للاحتمالات يدخل لبنان شهرا جديدا وسط أسئلة أكثر من الإجابات، ترقب للانتخابات الإسرائيلية والتقدم الميداني العسكري الإسرائيلي جنوب لبنان. فشهر المخاطر الكبرى قد لا يكون خطيرا بسبب اسمه أو تاريخه، بل بسبب ما يحمله هذا العام من ملفات لم تحسم بعد: الحرب، الحدود، السلاح، القرار السياسي، القدرة على منع لبنان من أن يصبح مجددا ساحة لتطورات تتجاوز قدرته على التحكم بها. خلدون زين الدين، بيروت، ميديا.
4: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
0: وفي صباح الأخبار وصلنا وإياكم إلى أبرز العناوين. الصحراء المغربية الدنمارك تشيد بمخطط الحكم الذاتي المغربي وتعتبره أساسا لحل متوافق بشأنه. كوبنهاغن تؤكد انسجام مواقفها مع قرار مجلس الأمن والمسار الأممي. ترامب يصف النزاع مع إيران بأنه أمر بسيط بالنسبة إلى واشنطن. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مصرف تركي للاشتباه في صلته بالحرس الثوري الإيراني. أكثر من 120 قتيلا في أعنف اشتباكات بين القوات اليمنية والحوثيين منذ سنوات. الحوثيون يحاولون التقدم نحو باب المندب الاستراتيجي. مستمرون وياكم مستمعينا الكرام في صباح الأخبار عبر ميديا، وإلى ضيفي صباح هذا اليوم. رغم توقف الحرب في غزة لا يزال مستقبل القطاع مفتوحا على سيناريوهات مقلقة مع استمرار الخروقات الإسرائيلية وعودة مقترحات التهجير إلى الواجهة السياسية في إسرائيل. آخر هذه الطروحات قدمها وزير الأمن القومي إتمار بن غفير متحدثا عن إخراج نحو 1,860,000 فلسطيني من غزة خلال 7 سنوات تحت عنوان الهجرة الطوعية. فهل نحن أمام مجرد خطاب انتخابي للتيار اليميني، أم أن الفكرة تجد طريقها إلى مشروع سياسي أوسع؟ وأين يقف نتنياهو وواشنطن من هذه الطروحات؟ أسئلة وأخرى يطرحها الزميل ريدا كريفي على ضيفه الدكتور حسين الديك، الباحث والمحلل السياسي والخبير في الشؤون الأمريكية الإسرائيلية، تحدث له من القدس.
5: تعود خطة تهجير سكان قطاع غزة إلى واجهة المشهد في إسرائيل، مع طرح وزير الأمن القومي إتمار بن غفير خطة لإخراج حوالي 1,860,000 فلسطيني من القطاع خلال 7 سنوات. هذه الخطة التي يطرحها بن غفير في سياق الاستعداد للانتخابات المقبلة تفتح مجددا النقاش حول مستقبل غزة وحدود التهجير الذي تصف إسرائيل بالطوعي. فهل يتعلق الأمر بمناورة انتخابية أم بمشروع سياسي قابل للتنفيذ؟ وما موقع حكومة نتنياهو وواشنطن من هذه الطروحات؟ نناقش أبعاد الخطة ومآلاتها مع الدكتور حسين الديك، الباحث والمحلل السياسي وخبير الشؤون الأمريكية الإسرائيلية من القدس. دكتور حسين الديك، أهلا ومرحبا بك.
6: أهلا ومرحبا بك وبالسادة المستمعين والمستمعات.
5: إذن دكتور حسين، برأيكم هل خطة بن غفير مجرد ورقة انتخابية، أم إنها تعكس توجها إسرائيليا يتجاوز شخص بن غفير؟ بمعنى أوضح، هل نحن أمام بداية مسار جديد للتهجير؟
6: من الواضح أن مشروع التهجير لم يسقط عن أجندة النخب السياسية في إسرائيل. هذا الإعلان من قبل إتمار بن غفير يأتي في سياقين. السياق الأول هو سياق استراتيجي، لأن التهجير هو مشروع اليمين الإسرائيلي الذي يتزعمه اليمين القومي واليمين الليبرالي في إسرائيل منذ منحين بيجن وحتى يومنا هذا في قيادة حزب اليقود، والآن اليمين القومي الممثل بالقوة اليهودية والصهيونية الدينية يقود هذا المشروع، أصبح رأس الحربة على الصعيد الاستراتيجي في مشروع التهجير القسري أو التهجير للفلسطينيين من أرضهم. السياق الآخر هو يأتي في سياق استثمار سياسي انتخابي في إسرائيل. قبل هذا التنافس الانتخابي المحتدم داخل الإسرائيلي ما بين اليمين والوسط، يذهب إيتمار بن غفير إلى هذه التصريحات الشعبوية كجزء من الدعاية الانتخابية وجذب المزيد من أصوات اليمين الإسرائيلي. لقد أحدث 7 أكتوبر حزة قوية في المجتمع الإسرائيلي، وأصبح أكثر تطرفا وأكثر ميلا إلى اليمين واليمين القومي بعد ما حدث لذلك هذه التصريحات الشعبوية أو النخبوية لإيتمار بن غفير وغيرهم من قادة الصهيونية الدينية واليمين الإسرائيلي ربما تلقى أداء صاغية لدى قطاع كبير من الخزان الانتخابي اليميني في الداخل الإسرائيلي. يحاول إيتمار بن غفير واليمين الإسرائيلي توظيف هذه التصريحات في هذا الظرف الحاسم.

0: اليوم نحو مزيد من التصعيد السياسي أو اللفظي أو الكلامي لاستمالة عدد
1: نعم.
0: كبير من الناخبين، في ظل أن استطلاعات الرأي ما زالت ترجح تقدم معسكر المعارضة على معسكر الائتلاف اليميني الحاكم في الدولة حاليا.
1: نعم، إذن ما نفهمه من كلامك دكتور حسين الديك أن هذه الخطة ستبقى في إطارها الانتخابي فقط، ربما هي بعيدة عن الواقعية وعن القابلية للتنفيذ دكتور حسين.
0: من الناحية الواقعية أصبح هناك قرارا أمريكيا مرافضا لها، إضافة إلى ذلك الموقف العربي الرسمي الرافض المتمثل في موقف جمهورية مصر العربية والجامعة العربية وباقي الدول، يعني هذا الموقف يمنع من الناحية التنفيذية أي توجه إسرائيل نحو التهجير، ويتعارض في الوقت ذاته

0: هذه التصريحات، فبتقديري يعني هذه التصريحات يمكن وصفها بأنها شك بدون رصيد لاستمالة اليمين الإسرائيلي، ومع ذلك بتقديري لن ينجح في تحقيق مبتغاه في كسب المزيد من الأصوات. سيبقى معسكر المعارضة ومعسكر الوسط يتفوق على معسكر اليمين الحاكم الآن في الدولة.
1: طيب دكتور حسين الديك، يعني بالتوازي مع هذه الخطة، خطة غزة، تتسارع أيضا إجراءات الاستيطان ومصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة. هل نحن أمام مشروع إسرائيلي واحد؟
0: وفق المنظور الإيديولوجي الإسرائيلي هو مشروع واحد. تعتبر الضفة الغربية هي الخاصرة الرحوة لتحقق فيها إسرائيل كل ما تريد. نتحدث عن حوالي 700,000 مستوطن في الضفة الغربية، هناك أكثر من 1,000 حاجز وبوابة تقطيع للأوصال ما بين المدن والبلدات الفلسطينية، وهناك مجموعات منظمة بقرار من الحكومة الإسرائيلية ووزارة الأمن الداخلي الإسرائيلي، ما يعرف بفتية التلال، ومجموعات تدفيع الثمن التي تقوم بتنفيذ ما تريده الحكومة بنوع من الشراكة أو التبادلية ما بين الحكومة وهذه المنظمات والميليشيات. عندما تقوم هذه الميليشيات بهذه الأعمال والاعتداءات، تحاول أن تتنصل الحكومة الإسرائيلية أمام العالم والمجتمع الدولي من تحمل أي مسؤولية، وخاصة أن هناك موقفا أمريكيا أصبح يعلو رافضا لممارسات المستوطنين في الضفة الغربية، وإدانة السفير الأمريكي في إسرائيل هكابي يرحب بقرار الحكومة الإسرائيلية اعتقال عدد من المشاغبين المستوطنين الذين قاموا بالاعتداء على الفلسطينيين.
1: طيب دكتور حسين الديك، أشرت إلى الموقف الأمريكي، يعني إلى أي حد يحتاج تنفيذ هذه الخطط الاستيطانية إلى ضوء أخضر أمريكي، وتحديدا من إدارة الرئيس دونالد ترامب، وما هي البدائل المطروحة الآن خصوصا بعد انتخابات الكونغرس المقبلة، الانتخابات الجزئية؟
0: الاستيطان لم يتوقف منذ عام 1967، هو مشروع ايديولوجي، والإدارة الأمريكية هناك موقف، يعني موقف إلى حد ما يتماهى مع الموقف الإسرائيلي، ولكن يبدو أن هناك تحولات جذرية في المجتمع الأمريكي. المجتمع الأمريكي هو مجتمع ديناميكي متحول متغير متقلب، اليوم أصبحت تعلو هناك أصوات لدى النخب السياسية في الحزب الديمقراطي والجمهوري أيضا التي ترفض هذه السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية. فنحن أمام تحول على صعيد الموقف الدولي، الموقف الأوروبي، رأي العام الأوروبي والحكومات الأوروبية. بقي الموقف الأمريكي، هناك حراك، حالة مخاض في الداخل الأمريكي نحو الانتقال من الدعم المطلق لإسرائيل إلى مواقف أكثر توازن وعقلانية من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. بتقديري بعد الانتخابات المقبلة، النصفية المقبلة، سنلاحظ أن هناك تغيرا إلى حد ما في الموقف الأمريكي، وبعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2028 سنرى موقفا مختلفا تماما من الصراع، موقفا ربما يذهب إلى اعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
1: على ضوء هذا التوجه الإسرائيلي الحالي بقيادة اليمين المتطرف، ما الذي يعني هذا التوجه بالنسبة لمستقبل القضية الفلسطينية، وهل يجعل هذا التوجه حل الدولتين أكثر صعوبة؟
0: على أرض الواقع اليمين لا يؤمن بفكرة الدولة الفلسطينية، وهو يريد أن وعد هذا الحلم الفلسطيني، وعلى أجندته عدم وجود أي كيان سياسي فلسطيني مستقبلي، وإنما إدارة

0: على إسرائيل، على حكومة نتنياهو، وخاصة على اليمين المتطرف؟
1: الضغط الدولي هو غير مؤثر وغير فاعل. القوة الوحيدة القادرة على إحداث ضغط حقيقي ومؤثر على إسرائيل وبنيامين نتنياهو هي الولايات المتحدة الأمريكية، التي توفر الغطاء القانوني، الدعم السياسي، الدعم العسكري، فلذلك هي تمتلك الأدوات للضغط، بينما الآخرون يفتقدون لتلك الأدوات ومواقفهم لا تكترث لها كالأبيد.
0: نعم، دكتور حسين الديك، الباحث والمحلل السياسي والخبير في الشؤون الإسرائيلية والأمريكية، كنت معنا من مدينة القدس، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم.
2: ميديا، الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
3: ميديا تشكركم على وفائكم.
4: شكرا.
3: حكايات تبدأ من جديد، أخبار، حوارات، فن، رياضة ومجتمع. ميديا لكل الأجيال.
5: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
6: نعود لكم مجددا مستمعينا الكرام ما بعد ضيف الصباح الذي قدمه الزميل ريدا كريفي. نواصل وإياكم في صباح الأخبار قبل موجز الخامسة والنصف النشرة الجوية.
7: في المغرب سماء مشمسة نواحي تافيلالت مراكش مع توقعات بهطول أمطار على الساحل بين سبتة وودلاو. درجات الحرارة المتوقعة 24 في شفشاون، 27 درجة في أقادير، 29 في الحسيمة، 30 بالدار البيضاء والرباط، 31 في العيون، 33 في طنجة، و 38 درجة في فاس وبني ملال، بينما 40 درجة على المقيس تسجل في مراكش. في منطقة شمال إفريقيا 25 درجة متوقعة في القاهرة حيث الطقس مشمس، 32 في طرابلس، 35 في تونس العاصمة، و 38 متوقعة في نواكشوط. أما في عواصم غرب وشرق إفريقيا فستصل درجة الحرارة إلى 29 في أبيجان، 32 في داكار مع سماء غائمة، 35 في باماكو، 31 في دار السلام مع احتمال تساقط أمطار. أما جنوبا فالطقس مشمس في جوهانسبورغ، 22 درجة. في باقي أنحاء العالم 34 في روما مع جو مشمس، 36 في مدريد، 30 درجة في إسطنبول، و 26 في نيويورك. في المنطقة العربية درجة الحرارة تصل إلى 45 درجة متوقعة في بغداد، 31 في بيروت، 35 درجة في دمشق، 42 درجة في كل من مكة المكرمة وأبو ظبي.
8: ميديا نواكشوط 102.4 داكار 93.8.
6: مستمعينا الكرام، نواصل وإياكم في صباح الأخبار لحظة موجز الخامسة والنصف، في تقديمه صوفي فولتي.
9: Bonjour à toutes et à tous, bon réveil sur Midi 1. Le Danemark salue le plan marocain d'autonomie comme bonne base pour une solution à la question du Sahara marocain. C'est ce qu'a déclaré à la presse le ministre danois des Affaires étrangères à l'occasion de la visite de travail ce vendredi à Copenhague du ministre des Affaires étrangères marocain Nasser Bourita. Le chef de la diplomatie danoise a aussi rappelé que son pays salue, conformément à la position de l'Union européenne, l'adoption de la résolution 2787 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les attaques israéliennes ont fait 3 morts et 23 blessés dans le sud et l'est du Liban. Un bilan publié hier soir par le ministre libanais de la Santé. Avant-hier, Tel Aviv a annoncé s'être emparé de la colline d'Ali Taher, bastion du Hezbollah, dans la ville de Nabatieh. L'agence nationale de presse libanaise indique de son côté que les soldats israéliens ont tiré sur 2 jeunes hommes qui circulaient à moto. Depuis le cessez-le-feu théorique entre Beyrouth et Tel Aviv, des centaines de milliers de Libanais du Sud ont ont regagné leur domicile. Des populations confrontées, je cite, à une destruction généralisée, à l'absence de services de base et à une insécurité

0: دي ان صباح الاخبار عثمان الطاهري.
1: سعداء أن نكون معكم مستمعينا الكرام في هذه الجولة الإخبارية الصباحية عبر ميدي آن لحظة إلى إيكولوجيا. قد يبدو الأمر غريبا لكنه يحدث بالفعل، فمع الحرائق الضخمة تتشكل ما يعرف بسحب النارية، وهي ظاهرة مناخية قد تجعل السيطرة على النيران أكثر صعوبة. كيف تتكون ولماذا تستطيع نشر الحرائق بدلا من إخمادها؟ للإجابة عن هذه الأسئلة عنوان واحد، إيكولوجيا، مع الزميل أيمن الأحمد.

في مشهد غير مألوف، لم تعد حرائق الغابات في إسبانيا وفرنسا تلتهم الأشجار فقط، بل أصبحت تصنع طقسها الخاص. صور الأقمار الاصطناعية أظهرت تشكل ما يعرف بالسحب الرعدية النارية، وهي ظاهرة نادرة تتكون عندما تدفع الحرارة الشديدة الناتجة عن حرائق الغابات أو الثورات البركانية كميات هائلة من الهواء الساخن والدخان أو الرماد إلى طبقات مرتفعة من الغلاف الجوي. وعندما تلتقي هذه الكتل الهوائية الساخنة بالهواء البارد في الطبقات العليا، يتكاثف بخار الماء وتتكون سحب ركامية قد تتطور إلى سحب رعدية قادرة على إنتاج البرق والرياح القوية وأحياناً هطول الأمطار. وخلال الفترة الأخيرة أعادت هذه الظاهرة إلى الأذهان المشاهد التي رافقت النشاط البركاني في إيطاليا، حيث ساهمت الحمم البركانية وأعمدة الرماد في تكوين سحب مشابهة بفعل الحرارة الهائلة المنبعثة من فوهات البراكين. لكن في حرائق إسبانيا وفرنسا تحولت هذه السحب إلى عامل يزيد من تعقيد عملية الإطفاء، إذ يمكن للصواعق أن تشعل بؤرا جديدة، بينما تغير الرياح المفاجئة تجاه انتشار النيران، ما يجعل السيطرة عليها أكثر صعوبة. وبين حرائق الغابات وثورات البراكين تبقى الرسالة واحدة: عندما تبلغ الحرارة مستويات استثنائية، قد تصبح النار نفسها قادرة على تشكيل السحب وتغيير الطقس وخلق مخاطر جديدة تتجاوز حدود الكارثة الأصلية.

محمد حماقي عبر ميدي آن في صباحي الأخبار. نذهب إياكم إلى تركريبيا برازيل عناوين. أوكرانيا تتهم روسيا بشن هجوم بطائرة مسيرة على مقر جهاز الأمن في كييف. ترامب يفيد ويتكوف وكوشنر بمقترح لإنهاء الحرب وكييف تقترح هدنة مرافقة. ترامب يصف النزاع مع إيران بأنه أمر بسيط بالنسبة للولايات المتحدة. واشنطن تفرض عقوبات على مصرف تركي للاشتباه في صلته بالحرس الثوري الإيراني. الصليب الأحمر ينقل إلى لبنان 4 أشخاص إضافيين أفرجت عنهم إسرائيل، وغارات إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان وشرقه تسفر عن 3 قتلى وعن 23 جريحا. الصحراء المغربية الدنمارك تشيد بمخطط الحكم الذاتي المغربي وتعتبره أساسا لحل متوافق بشأنه. كوبنهاغن تؤكد انسجام مواقفها مع قرار مجلس الأمن والمسار الأممية. المغرب يستقبل 14.1 مليون سائح إلى غاية نهاية غشت بنمو قدره 4.5%. عدد السياح خلال غشت يتجاوز 2 مليون زائر لأول مرة.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: نحن معكم من جديد مستمعينا الكرام في صباح الأخبار عبر ميديا لحظة إلى فقرتكم الرقمية بامتياز ترند. أثار إعلان الحكومة الأردنية عن إطلاق الشخصية الافتراضية فرح كناطق رسمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي موجة واسعة من التفاعل والجدل بين النشطاء والمواطنين في الأردن وفي الوطن العربي عبر منصات التواصل الاجتماعي. انقسمت الآراء بشكل حاد وفوري بين مرحب بالخطوة التكنولوجية ومشكك في أبعادها السياسية والاتصالية، مما جعل فرح الحدث الأبرز الذي يتصدر النقاشات العامة في الأردن ويعيد صياغة الأسئلة حول طبيعة العلاقة بين السلطة والشعب في العصر الرقمي. انطلق الفريق المرحب بالتجربة من زاوية التحديث ومواكبة الثورة الرقمية، حيث اعتبر العديد من النشطاء التقنيين أن الاستعانة بالذكاء الاصطناعي تمثل خطوة سباقة تحسب للحكومة الأردنية في المنطقة، وأشهد هؤلاء بقدرة الشخصية الافتراضية على تقديم إجابات فورية ومبسطة بلهجة عامية قريبة من الشعب والشارع، مما يسهل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالخدمات والمشاريع. في المقابل سادت منصة التواصل نبرة توجس وسخرية سياسية من قبل قطاع واسع من النشطاء الذين اعتبروا فرح محاولة للهروب من الأزمة الحقيقية في الاتصال الحكومي، ورأى منتقدون أن اللجوء إلى الروبوتات يعكس رغبة رسمية في تجنب المواجهة المباشرة مع الأسئلة الصعبة للصحفيين مثلا والمواطنين في المؤتمرات الصحفية الساخنة، واصفين التجربة بأنها محاولة لغياب المسؤولية الخطاب الرسمي بدلا من إصلاح قنوات الشفافية وبناء الثقة المفقودة.
2: ميديا تشكركم على وفائكم.
3: شكراً.
2: حكايات تبدأ من جديد، أخبار، حوارات، فن، رياضة ومجتمع. ميديا لكل الأجيال.
0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: عبر المباشر نرحب بكم مستمعينا الكرام اللحظة إلى ركن بلال مرميد لنعبر. المركز السينمائي المغربي يستجيب لمقترحات بخصوص المهرجان الوطني للفيلم الذي تحتضنه طنجة، من بينها مقترحات صاحب الركن. الدورة 26 للمهرجان الوطني للفيلم أجلت إلى شهر مارس من العام المقبل عوض أكتوبر القادم، ومقترحات أخرى تنتظر دورها. على طريق الإصلاح في عالم الفن السابع بالمغرب، في ركن لنعبر مع زميل بلال مرميد.
4: أهلا بكم. جميل أم نصغي لبعضنا البعض، والأجمل أم يعمل الآخر بنصيحتك أو اقتراحك حين يكون الاقتراح مفيدا لقطاع ما. مركزنا السينمائي المغربي استجاب لمقترح قدمته قبل أشهر في ركن من الأركان وفي لقاءات صحفية عديدة، مثل ما استجاب للطلبات والمقترحات التي تقدمت بها عدد من المنظمات المهنية المشتغلة في قطاع السينما في المغرب. الاقتراح الذي تمت الاستجابة له يدعو إلى تأجيل موعد تنظيم الدورة 26 للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة وإعادة برمجة هذه النسخة خلال شهر مارس من العام المقبل، بدلا من الفترة التي كان مقررا تنظيمها فيها ما بين 23 و31 من أكتوبر القادم. بلغ المركز

0: في شهر أكتوبر من كل عام أيها السادة، هناك كثرة المواعيد السينمائية المبرمجة في هذه الفترة، وهو ما يدفع عددا من فرق الإنتاج إلى تأجيل تقديم الأشرطة بعام كامل أو أكثر في طنجة. هي إذن عودة نحو شهر مارس الموعد الأصلي للمهرجان الوطني، واختيار شهر مارس في السابق لم يكن اعتباطيا بل كان مدروسا، لأن هذا الشهر لم يكن يضم مواعيد دولية كثيرة، ويأتي بعد مهرجان برلين العالمي. والعبور نحو التنظيم في شهر أكتوبر قبل أعوام قليلة كنت شاهدا عليه حينئذ، كان استثناء بسبب التوقف الذي فرضه فيروس كورونا. كنت ضمن أعداء لجنة تحكيم تلك الدورة التي استقبلت أزيد من 20 شريطا تم تجميعها وعرضها استثناء. نظمت الدورة في شهر أكتوبر استثناء، وكان من المفترض أن يعود المهرجان لموعده الأصلي في مارس، لكن الاستثناء عندنا يصبح بدون سبب قاعدة أحيانا. والمركز السينمائي المغربي صحح الآن هذه الوضعية. في الحوار الصحفي كنت قد اقترحت هذه الفكرة إذن، مثل ما اقترحتها منظمات مهنية عديدة فيما بعد، والمركز السينمائي تفاعل معها واستجاب لها وهو أمر جميل. في نفس الحوار كنت قد اقترحت أيضا أن تخصص ليلة اختتام المهرجان الوطني للفيلم بطنجة لتوزيع الجوائز الرسمية التي تفضي بها لجان التحكيم، وأن لا يتم إقحام جوائز موازية في نفس الليلة تفاديا للخلط الذي يحصل فيما بعد للمتلقي، ولعدم التقليل من أهمية الجوائز الرسمية. في كل المهرجانات في العالم تكون هناك جوائز موازية، نعم، لكنها تمنح خارج حفل الافتتاح، وهذا الاقتراح أبعث به مجددا لمركزنا السينمائي، وحين سيتدارسه لدي اليقين بأنه سيتفاعل معه بالإيجاب. أيضا الإصلاح يبدأ أيها السادة بهذه التفاصيل التي قد تبدو صغيرة لكنها في الحقيقة بأهمية كبيرة جدا. من لا يصلح الأمور الصغيرة جدا لا يمكن أن تعول عليه لفتح ملفات الإصلاح الكبرى. والسلام، إلى الملتقى.
1: ويكند الأسرة لصحتك وعائلتك. سؤال صغير قد يغير أشياء كثيرة. فكرة بسيطة قد تجعل يومك أفضل. ويكاند الأسرة مع محمد البدوي، كل سبت وأحد ابتداء من 9 صباحا على ميديا.

0: الشباب عبر الميديان في صباح الأخبار. صباحكم سعيد مستمعينا الكرام. قبل نشرة السادسة نشرة الجوية. في المغرب سماء مشمسة نواحي تافيلالة مراكش مع توقعات بهطول أمطار على الساحل بين سبتة وودلاو. درجات الحرارة المتوقعة 24 في شفشاون، 27 درجة في أقادير، 29 في الحسيمة، 30 بالدار البيضاء والرباط، 31 في العيون، 33 في طنجة، و 38 درجة في فاس وبني ملال، بينما 40 درجة على المقيس تسجل في مراكش. في منطقة شمال إفريقيا 25 درجة متوقعة في القاهرة حيث الطقس مشمس، 32 في طرابلس، 35 في تونس العاصمة، و 38 متوقعة في نواكشوط. أما في عواصم غرب وشرق إفريقيا فستصل درجة الحرارة إلى 29 في أبيجان، 32 في داكار مع سماء غائمة، 35 في باماكو، 31 في دار السلام مع احتمال تساقط أمطار. أما جنوبا فالطقس مشمس في جوهانسبورغ، 22 درجة. في باقي أنحاء العالم 34 في روما مع جو مشمس، 36 في مدريد، 30 درجة في إسطنبول، و 26 في نيويورك. في المنطقة العربية درجة الحرارة تصل إلى 45 درجة متوقعة في بغداد، 31 في بيروت، 35 درجة في دمشق، 42 درجة في كل من مكة المكرمة وأبو ظبي. السادسة بميديا أخبار العالم والمنطقة المغربية وكذلك الأخبار المحلية مع زميل محمد بن عبو. محمد صباح الخير.
1: صباح الخير عثمان. صباح الخير مستمعينا الكرام. والبداية بالعناوين. إسرائيل تسيطر على مرتفعات علي الطاهرة الاستراتيجية في جنوب لبنان وسط تساؤلات بشأن تداعيات الخطوة على نفوذ حزب الله وتحركاته الميدانية. الدنمارك تشيد بمقترح الحكم الذاتي المغربي وتعتبره أساسا جيدا للتوصل إلى حل متوافق بشأنه لقضية الصحراء المغربية. الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المغربي يكشف حصيلة سنة 2025 مع تجاوز عدد المستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض 25 مليونا وتسجيل ارتفاع في عدد الأجراء المصرح بهم. وفي أخبار كرة القدم المغربية، فريق المغرب التطواني يعلن الانفصال بالتراضي عن مدربه عبد الكريم الجناني قبل انطلاق الموسم الجديد.

0: من البطولة الاحترافية إنوي. أهلا بكم. مستهل نشرة السادسة من الشرق الأوسط، حيث أعلنت إسرائيل سيطرتها على مرتفعات عليا الطاهرة الاستراتيجية في جنوب لبنان، في خطوة تثير تساؤلات بشأن انعكاساتها على نفوذ حزب الله وتحركاته الميدانية في المنطقة. وتقول إسرائيل إن هذه المرتفعات التي تبعد نحو 10 كيلومترات عن حدودها تمثل موقعا استراتيجيا مهما، مبررة السيطرة عليها بوجود مركز قيادة تحت الأرض تابعا لحزب الله. وتشهد المنطقة المحيطة بالمرتفعات خلال الأسابيع الماضية مواجهات متكررة بين الطرفين، فيما يؤكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن السيطرة على علي الطاهر تستكمل مرحلة ضمان السيطرة على المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. عن هذه المستجدات نستمع لتعليق سناء الجاك المحللة السياسية من بيروت في حوار مع الزميل رضا كريفي.
1: سيطرة إسرائيل على تلال علي الطاهر هو حدث استراتيجي وسياسي خطير. فالمعروف أن حزب الله كان حتى قبل أيام يؤكد أن علي الطاهر مستعصي على الإسرائيلي، لنفاجأ بأن علي الطاهر باتت تحت السيطرة الإسرائيلية، وأن حزب الله ينفي أهميتها استراتيجية، وينفي أنه كان قال قبل أيام فقط أن إيران ستشارك في معركة علي الطاهر. هذا الأمر يدعو إلى وقفة للتأمل مالية فيما ستؤول إليه الأحوال في لبنان، وأي هدف بعد علي الطاهر سيكون في المنظور الإسرائيلي. هل يمكن أن تسقط مدينة النبطية وحينها تسيطر إسرائيل على غالبية الجنوب اللبناني وليس فقط على الكرة التي تسيطر عليها في المنطقة الصفراء والكرة التي تحكمها بالنار؟ ما يحصل في جنوب لبنان يدعو إلى التوقف، سواء لجهة التمدد والعدوان الإسرائيلي المستمر، أو لجهة كيف سلم حزب الله هذه التلة من دون حرب أو معارك إلى إسرائيل وانسحب منها فيما يشي بصفقة ما كما يقال، وأسفرت عن أن التلة باتت تحت السيطرة الإسرائيلية.
0: في أخبار المملكة المغربية، جددت الدنمارك دعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي، معتبرة إياه أساسا جيدا للتوصل إلى حل سياسي متوافق بشأنه لقضية الصحراء المغربية. وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا راسموسن أكد أن هذا الموقف خلال سيارة العمل التي يقوم بها وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا إلى كوبنهاغن. وأعرب راسموسن عن ترحيب بلاده انسجاما مع موقف الاتحاد الأوروبي باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2797، كما يشيد بمقترح الحكم الذاتي المغربي واصفا إياه بأنه مقترح ذو مصداقية ويقدم مساهمة جادة وأساسية في المسار الأممي الرامي لتسوية هذا النزاع. نستمع في هذا الإطار إلى تصريح وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا راسموسن.
2: نرحب بمقترحات المغرب، وهي مقترحات ذات مصداقية ويمكن اعتبارها مساهمة جادة وموثوقة في المسار الجاري داخل الأمم المتحدة، وبالتالي يمكن أن تشكل أيضا أساسا جيدا للتوصل إلى حل متوافق عليه بين الأطراف. الأمور تتغير والعالم يتغير، نحن أمام وضع جيوسياسي جديد، وعلينا استكشاف مختلف الإمكانات وبذل أقصى ما يمكن من أجل تحقيق السلام والاستقرار. لذلك نريد أيضا أن نبقى على اتصال وثيق بشأن هذا الموضوع الصعب كما نفعل الآن، خصوصا أننا في الوقت الراهن عضو منتخب في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
0: نبقى مع أخبار المملكة، حيث كشف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن حصيلة نشاطه برسم سنة 2025، مسجلا ارتفاعا في عدد المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، إلى جانب نمو عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق. وتظهر المعطيات أن عدد المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض يتجاوز عتبة 25 مليون مستفيد، بزيادة تقارب 3% مقارنة بالسنة الماضية، كما يرتفع عدد الأجراء المصرح بهم لدى

0: الصندوق بنحو 4% مقارنة بسنة 2024، في وقت يواجه فيه نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض عجزا هيكليا. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عثمان الطاهري.
1: أكد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن قيمة التعويضات المصروفة ارتفعت إلى نحو 22 مليار و 650 مليون درهم، مسجلة زيادة قوية بلغت 17%، ما يعكس اتساع نطاق الاستفادة وارتفاع حجم النفقات الصحية. على مستوى الأنظمة، حسب أرقام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تجاوز عدد المؤمن لهم الرئيسيين في نظام الأجراء 4 ملايين شخص، فيما بلغ عدد المؤمن لهم الرئيسيين من العمال غير الأجراء نحو 1,690,000، بينما شمل نظام آمو التضامن قرابة 4 ملايين مستفيد، ووصل عدد المؤمن لهم الرئيسيين في نظام آمو الشامل إلى أكثر من 265,000، بارتفاع لافت بلغ 70%. لكن هذه الدينامية تقابلها تحديات مالية، يقول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أبرزها العجز الهيكلي الذي يواجه نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، إذ تجاوزت التعويضات المصروفة قيمة الاشتراكات المحصلة لتصل نسبة التعويضات إلى الاشتراكات إلى 157% خلال سنة 2025. في المقابل، سجل النشاط العام للصندوق مؤشرات إيجابية، حيث ارتفع عدد الأجراء المسرح بهم إلى 4,240,000 أجير.
0: نفت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية صحة المعلومات المتداولة بشأن إلزامية استبدال جميع صفائح تسجيل المركبات بالمغرب قبل 31 من نوفمبر المقبل. أوضحت الوكالة في بلاغ لها أن هذا التاريخ لا يشكل أجلا عاما لاستبدال جميع الصفائح المتداولة حاليا، مؤكدة أن المعطيات التي تفيد بوجوب تغييرها قبل نهاية السنة غير صحيحة. وتدعو الوكالة مستعملي الطريق إلى استقاء المعلومات المتعلقة بصفائح التسجيل من المصادر الرسمية تفاديا للالتباس الناجم عن تداول معطيات غير دقيقة. نختم نشرة السادسة بأخبار كرة القدم المغربية. تتواصل مستجدات أندية البطولة الاحترافية ينوي في قسمها الأول، حيث أعلنت إدارة المغرب التطواني الانفصال بالتراضي عن المدرب عبد الكريم الجيناني، وذلك قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد. وتأتي هذه الخطوة في إطار استعدادات الفريق للاستحقاقات المقبلة، في انتظار تحديد هوية المدرب الذي سيتولى قيادة الفريق خلال المرحلة القادمة. الحسن الجبري ومزيد من التفاصيل.
2: الصعود كان هدفا تحقق لفريق المغرب التطواني مع نهاية بطولة القسم الثاني في البطولة الاحترافية الموسم الماضي، لكن المدرب عبد الكريم جيناني لن يقود فريق الحمامة التطوانية في رحلة العودة إلى قسم الصفوة. النادي التطواني أعلن رسميا إنهاء ارتباطه بمدربه بعد اتفاق بين الطرفين يقضي بفسخ العقد بالتراضي قبل بدء الموسم الجديد ووضع حد للتعاون بينهما الذي انطلق في مارس الماضي. إدارة المغرب التطواني وفي بيان لها بررت القرار بمقاربة مؤسساتية تراعي مصلحة النادي ومتطلبات المرحلة المقبلة، وتنسجم، يضيف بلاغ النادي، مع الأهداف الرياضية التي حددها المكتب المديري الجديد، مؤكدا في الوقت ذاته مواصلة العمل وفق رؤية وصفها بالواضحة والمسؤولة لتعزيز الاستقرار التقني والاستجابة لما أسماه بتطلعات الجماهير. أما الجيناني فيغادر بعدما وضع بصمته على أهم أهداف الموسم الماضي، إعادة الفريق إلى مكانه بين الكبار. رحيل الجيناني الآن يفتح سؤال البديل. بلاغ النادي لم يشير إلى الأمر، من سيحمل مشروع الفريق في بطولة احترافية ستنطلق وسط تنافس كبير، خصوصا وأن المغرب التطواني يعود إلى قسم الصفوة بطموحات أكبر وحاجة أكبر إلى الاستقرار.
0: بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام ننهي نشرة السادسة. الكلمة تعود لك مباشرة الزميل عثمان الطاهري.
3: شكرا جزيلا لك زميلي محمد، نلتقيك على رأس الساعة بإذن الله، وإياكم مستمرون مستمعينا الكرام في صباح الأخبار عبر ميديا اللحظة إلى أبرز ما جاء في الصحف الأسبوعية من عناوين وتفاصيل مع زميل حميد الأزهري. مرحبا حميد.
4: مرحبا. على بعد أيام من الاستحقاقات التشريعية، التحدي الحقيقي أمام الأحزاب هو إقناع المواطنين برفع نسبة المشاركة وليس مجرد إقناعهم

0: بالتصويت لها. نقرأ في افتتاحية فينانس نيوز: يمكن للمرشحين أن يتحدثوا عن المشاريع والإصلاحات والإخفاقات، لكن نسبة المشاركة ينبغي أن تكون أعلى من المحطة الانتخابية السابقة. ومع بداية العام الدراسي، ملف خاص في تيلكيل عن المدارس العمومية والخاصة والدولية بالمملكة. المجلة تناقش ارتفاع الرسوم الدراسية ومشقة الحصول على الكتب الدراسية. وفي أسبوعية الصحيفة نقرأ: العجز التجاري بالمغرب يتجاوز 244 مليار درهم رغم الأداء القوي لصناعة السيارات التي تواصل قيادة الصادرات، ورغم ارتفاع تحويلات مغاربة العالم إلى نحو 75 مليار درهم. ننتقل إلى الشرق الأوسط، إذ تكتب فورين بوليسي عما تسميه زلزالا جيوسياسيا عميقا في المنطقة. إسرائيل المذعورة من كابوس تطويقها بحزام نار سني شنت ضربة استباقية في سوريا لكبح طموح تركيا التي تنشر أكثر من 20,000 جندي في سوريا وتسعى لمد هيمنتها صوب لبنان وغزة. القلق الإسرائيلي زاد بعد هندسة أردوغان لاتفاق مكة للدفاع المشترك، وهو حلف إقليمي ضخم يدمج قوة تركيا العسكرية بتمويل خليجي ودرع نووي باكستاني. المجلة الأمريكية تؤكد أن أي صراع مباشر بين الطرفين قد يتطلب تفعيل المادة الخامسة لحلف الناتو، ما سيضع واشنطن وأوروبا أمام سيناريو مرعب يلزمها قانونيا وعسكريا بالتصدي لإسرائيل دفاعا عن تركيا. مجلة The Atlantic تسأل: هل مجتبى خامنئي ميت؟ 6 أشهر قضت منذ تنصيبه ولم تنشر له أي صورة أو تسجيل صوتي أو مرئي حديث. مسؤولون إيرانيون كبار يؤكدون أنهم لم يلتقوه، بينهم وزير الخارجية عباس عرقجي العضو في مجلس الأمن القومي. وفي حين يقول محمد حسين خشوقت قريب خامنئي إن اختفاء المرشد يعزى لأسباب أمنية فقط، يتحدث آخرون عن دخوله في موت دماغي كامل. وقبل نحو أسبوعين جرى تداول دعوة عبر تطبيق مراسلة محلي تطلب من الإيرانيين الابتهال لشفاء خامنئي وذبح الأغنام لأجله. الإكسبريس الفرنسية تفتح ملف العطل المرضية التي تكلف أوروبا مليارات اليوروهات. في إسبانيا يتغيب العاملون بمعدل 5 أسابيع سنويا بدعوى المرض ويكلفون الخزينة 30 مليار أورو، ما دفع زعيم المعارضة لوصف الظاهرة بالسرطان. وفي فرنسا منع الأطباء من منح عطل طبية تتجاوز 31 يوما. أما في بريطانيا فيترك العامل المريض ليواجه مرضه بتعويض هزيل وشبه معدوم. من بين كل 3 صفحات جديدة على الإنترنت تولد صفحة واحدة من إنتاج أو تعديل الذكاء الاصطناعي. المعضلة كما تقول مجلة The National الإماراتية أن هذه النسبة، وهي الآن 35%، كانت لا تتعدى 1% في ديسمبر عام 2022. المواقع التي تضم روابط .com هي التي ترصد فيها نسبة أكثر من الذكاء الاصطناعي مقارنة ب.org، بينما المواقع التي تنتهي ب.gov لا تتجاوز فيها نسبة الذكاء الاصطناعي 1%، ما يشير إلى تجنب المؤسسات الرسمية الاعتماد على الذكاء الاصطناعي. الإيكونوميست البريطانية تقول: نحن نقف أمام فخ صنعناه بأيدينا، فرغم ادعاء برامج الكشف دقة فائقة إلا أن الآلة تتغذى فوريا على انتقاداتنا لتطمس هويتها الرقمية. إننا ندرب هذا الشبح، تقول الإيكونوميست، ندربه يوميا ليخدعنا، وقريبا جدا ستتهاوى أدوات الرصد كافة وسنعجز للأبد عن التفريق بين إبداع العقل البشري وبين برمجية تتنكر بإتقان مرعب في هيئة فكر إنساني صرف. إلى اللقاء.
1: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري. حييكم مستمعينا الكرام، المحطة الموالية في صباح الأخبار.

0: الجزء الأول من يوميات الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
1: يوميات الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
2: موضوع الأسبوع.
1: مازالين مع موضوعنا هذه السيمانة في هذا النص الأول من ميتنا، واللي هو على الدورة الزراعية. وفي كلامنا من قبل تعرفنا على المعنى ديال الدورة الزراعية، وتعرفنا على الفرق اللي بينها وبين التقسيم الزراعي، وشفنا كذلك علاش وكيفاش خاصها تكون، ودوينا حتى على الزرعات اللي يمكننا ندخلهم في هذه الدورة الزراعية في النواحي البورية كما حتى في النواحي السقوية. ودابا وصل بينا الوقت باش نتكلموا على بعض الشروط اللي خاص توفر في هذه الدورة الزراعية اللي نتبعوها عندنا في البلاد ديالنا باش تكون ناجحة وتعطي النتائج اللي تنتسناوهم منها. أول شرط هو أن الدورة الزراعية تبدأ دائما بالزراعة الأم ولا الزراعة الرئيسية اللي تتعطى لها جميع الوسائل ديال النجاح من أسمدة وعناية، وعاد تتبعها الزراعة الثانوية اللي تتستفد من المواد اللي تيمكن تخليهم الزراعة الأم من موراها في نفس البقعة. خاص من بعد كل زراعة تتوسخ البلاد، أي تينبت فيها الربيع بزاف بلا ما يمكن يتنقى، تبعها دائما زراعة نقية، أي يمكننا ننقيها من الربيع اللي كان في الزراعة اللي كانت من قبل. من بعد كل زراعة تتعيي البلاد وتتنهكها من بعد ما تكبر، بحال مثلا نواط الشمش ولا زراعة الذرة، خاص يتبعوهم زراعة تتريح الأرض من ناحية الاستغلال ديالها للتربة والمواد المغذية اللي فيها. وأحسن مثال ديال هاد الزراعات اللي تيريحوا البلاد كاين زراعة القطنيات، الفول والحمص مثلا، اللي العروق ديالهم تينتجوا مادة الأزوت وتيخليوها في الأرض من بعد منهم في البقعة.
2: ملاحظة اليوم.
1: دوينا كتير على الدورة الزراعية وعلى المنافع ديالها وكيفاش خاصها تكون، وفي هذا الموضوع ديال كيفاش خاصها تكون تكلمنا على الزراعات اللي يمكن لهم يدخلوا في الدورة الزراعية ديالنا على حساب واش بلادنا في السقة ولا على البور. لكن كاين واحد الزراعة اللي هي في الحقيقة ماشي زراعة، وتيمكن لها تدخل في كل دورة زراعية كيف ما كانت البلاد ولا الناحية ولا الطقس ولا بالسقة ولا بلا سقة. هاد الزراعة هي نخليو البلاد راكدة بلا حتى زراعة، أي نخليوها ترتاح عام، ينوضوا فيها الربيع والأعشاب الطبيعية ديالها واللي ندفنوهم وقت الربيع باش يوليو غبار قبل ما يعطوا الزرعة ديالهم. وهذا الوقت ديال البلاد يمكن له يدخل في الدورة الزراعية بحال وبحال أي فلاحة أخرى فيها. أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
0: عبر المباشر نحييكم أنتم في الاستماع إلى صباح الأخبار عبر ميديا، عودة مع إنتاجة قسم تحريرنا إلى توقعات التي تقدم لنا اليوم من الأرشيف. في مسلسل استرجاع الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، لحظات فاصلة ومحطات برمزية قوية. تاريخ 14 من غشت في العام 1979 محفور في ذاكرة أجيال من أبناء الصحراء المغربية مع حدث هام بالقصر الملكي برباط. محطة تاريخية فارقة جدد خلالها أعيان وشيوخ قبائل إقليم وادي الذهب البيعة لعاهل البلاد وتشبثهم الراسخ بالوطن، حدث حضره الزميل إبراهيم الغربي وكانت له توابع لا تقل أهمية. ما الذي حدث في هذا التاريخ وكيف عاشه صاحب الركن؟ هذا ما تكتشفونه في أول أعداد توقيع من الأرشيف لي زميل إبراهيم الغربي.
3: في 14 من غشت 1979 استقبل العاهل الراحل الحسن الثاني في القصر الملكي بالرباط أعيان وشيوخ القبائل الصحراوية في إقليم وادي الذهب. كنت حاضرا ذلك اليوم، وكان علماء وشيوخ الإقليم حلوا بالرباط من أجل تقديم البيعة للملك الحسن الثاني، مؤكدين تمسكهم بمغربيتهم وتشبثهم بالانتماء الوطني. وخاطبهم الحسن الثاني قائلا: إننا تلقينا

0: منكم اليوم البيعة وسوف نرعاها ونحتضنها كأثمن وديعة، فمنذ اليوم بيعتنا في أعناقكم، ومنذ اليوم من واجبنا الذود عن سلامتكم والحفاظ على أمنكم والسعي دوما إلى إسعادكم، كما نشكر الله سبحانه وتعالى أغلى شكر وأغزر حمد على أنه أتم نعمته علينا فألحق الجنوب بالشمال ووصل الرحم وربط الأواصل، ثم قام خلال هذا اللقاء بتوزيع السلاح على وفود القبائل في إشارة رمزية إلى استمرار الكفاح من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية وعن استتباب الأمن والأمان والاستقرار بالأقاليم الجنوبية المسترجعة. جاء ذلك في خضم أحداث تسارعت خطاها تلك الأيام، فموريتانيا التي وقعت اتفاق مدريد في 14 نوفمبر 1975 حول تقسيم الصحراء بين المغرب وموريتانيا، وقع فيها انقلاب أطاح بالرئيس المختار ولدادا وتولى السلطة العقيد محمد خونة ولد هيض الله، وأعلن بعد ذلك التخلي عن إقليم وادي الذهب لصالح الانفصاليين. كان ذلك في 6 غشت 1979، وبعد أيام أعلن المغرب رفضه الاتفاق واصفا إياه بأنه لاغ ولا قيمة له، واستثمر الملك الحسن الثاني فرصة متابعة المغاربة لإحدى الدروس الحسنية يوم الخميس الثاني من رمضان الموافق 8 غشت 1979، فأخذ الكلمة قبل أن يبدأ الشيخ المكي الناصري درسه وقال: راجت في هذه الأيام أخبار تتأكد كل يوم تقول بأن موريتانيا ستتخلى عن الجزء الصحراوي المسمى تيريس الغربية أي وادي الذهب، وبعد تحليل سياسي وقانوني لأبعاد هذا القرار أضاف الملك الحسن الثاني متوجها إلى الداخل والخارج: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى صحرائه فهجرته إلى صحرائه، قررنا أن تكون هجرتنا إلى صحرائنا وقفا علينا وعلى أبنائنا وحفادتنا. يقول سبحانه وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وأنا أترجمها بالدارجة: كبرها تصغار. وقد كونت هذه المقولة ركنا من أركان سياستي في الداخل والخارج. وأضاف: نتابع الأحداث بصرامة هادئة، فالوقت يقتضي التبصر والتحليل. ومباشرة بعد هذه الكلمة تجمع سكان مدينة الداخلة ورفعوا رايات المغرب وحاصروا القوات الموريتانية التي كانت تنتظر وصول الانفصاليين تحت عباءة جزائرية. بعد البيعة دخلت القوات المسلحة الملكية إلى إقليم وادي الذهب وطردت العناصر الانفصالية، مما مهد الطريق لاسترجاع السيادة المغربية على الإقليم. كنت حاضرا ذلك اليوم في 14 غشت في القصر الملكي، كنت في بداية مساري المهني في جريدة الميثاق الوطني التي التحقت بها عام 1978، ثم توجهت لاحقا إلى الداخلة، وكان ذلك أول روبورتاج في مساري المهني، بالإضافة إلى روبورتاج والتحقيق عن المدينة وكيف كانت حينها. كتبت عن الداخلة في ركني الأيام الأيام في الصفحة الأخيرة بعنوان: الداخلة يا حبيبتي، سبحت في بحرها ذلك العام قبل 46 سنة، كانت الأسماك تداعبني، وتذكرت ما حكاه لي جدي عنها وعن جيش التحرير. وإلى لقاء قادم.
1: بهذه النوستالجيا الجميلة مع الزميل إبراهيم الغربي في ركنه من الأرشيف، نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام كل فقراتنا في صباح الأخبار. أحلى الأوقات، تجدونها دائما عبر ميديا الإذاعة القريبة منكم. تحية لعبد الرحيم الودري.

0: شناها لتحت على الغرق ديال التربه الصالحه فيها، وبلا ما وصلنا البياضه ووصلنا بالكلام اذن باش نشوفوا كيفاش خاص يكونوا الحفاري وشحال خاص يكون بيناتهم ديال المسافه، وكيفاش نتراسيو البلايص اللي نحفروهم وكيفاش نغسوهم. اولا خاصنا نختاروا واحد التشكيله ديال الحفاري تكون سهله، لا وقت نبغيو نديروها ولا وقت الخدمه من بعد ما يتغسوا فيها الشجيرات. على هذا الشيء يمكن الشكل المربع تيبان ليه هو اسهل واحسن شكل يمكننا نديروه ونطبقوه، وفهاد الشكل يمكن يكون واحد من الجوايه ديالو اكبر من الاخر، مثلا 5 متر على 3 ولا 4 متر على 2 مثلا، الجهه الواسعه باش ندوزوا بالتراكتورات والماكن من بعد. ثانيا العدد ديال الحفاري اي ديال الشجر في الكتار خاصو يكون مدروس بزاف حسب النوع ديال الشجر والحال علاش يكون ملقم، وحسب حتى على الطقس والحراره والشرقي والريح، وعلى حساب الخدمه اللي باغيين نتبعوها في الجنان ديالنا من بعد. لكن ما ننساوش ان لكل نوع من الشجر واحد العدد، الا هبطنا تحت منه تيولي الانتاج ناقص بزاف وما فيه ربح، ولا طلعنا بزاف فوق منه غادي يتزاحموا الشجرات ويتحاسدوا بيناتهم وتجي الغله ديالهم يا اما قليله يا اما رقيقه وما فيها جوده. ثالثا فيما يخص الحفير خاصو يتبع واحد التراسيه تكون مدققه باش يجي الشجر من بعد مقاد في الخطوط. على هذا الشيء كاين عدة تقنيات لهذا التراسيا، يا إما بالقنبة والقصب يا إما بالميزان. أما وقت الحفير خاص الخدام يرشم الوسط فاش كانت القصبة ويعبر القياس اللي خاصو يحفر من كل جهة، مثلا نقولو 35 سنتم من كل جهة من القصبة باش الحفاري يبقاو شادين الخط من بعد الحفير. وخاص وقت الحفير خاص التراب يتحط على جنب الحفرة الفوقاني على جهة والتحتاني على جهة أخرى بلا ما يتخلطوا، بالخصوص إذا كان بيناتهم فرق كبير في الجودة والشكل ديال التربة اللي فيهم.
1: نصيحة اليوم
0: أخي الفلاح، دابا حصتي بلادك هادي شحال وجمعتي رزقك وجمعتي حتى التبينة اللي جاب الله، وأنا اليوم ما غادي نقول لك والو لا على الحصاد ولا على الجميع دي التبن، لأننا مرارا نتكلمنا على هادشي. لكن بغيت نتكلم لك على الفلاحة ديال العام الجاي إن شاء الله، والعام الجاي راه ماشي بعيد ودابا تيتوجد له. وشحال من مرة تكلمنا لك على المزية ديال الحرث بكري في الصيف اللي تيدفن التبن وتيهشش البلاد قبل ما تطيح عليه الشتيوات ديال الرعدة ديال الصيف، وحتى الشتا ديال الخريف اللي تتكون هي مفتاح الخير وقت الخدمة ديال البلاد والزريع في شهر 10 ولا بالخصوص شهر 11. إيوا العطلة ديالك راه غادي تزيد تحلالك أكثر إلا حرتي بلادك الحرثة الأولى يلاه دابا وخليتيها تضرب فيها الشمس وهي مقلوبة.
1: أخبار فلاحية
0: البارح بحال هاد الأخبار الفلاحية ديالنا كنت دويت على الفوائد والنتائج اللي توصلوا لها الفلاحة في ناحية من نواحي الكبار الفلاحية في فرنسا، واللي تبعوا فيها شحال اقتصدوا من لانجري والأسمدة كل عام غير بفائدة هذاك التشتات ديال الغبار وكل ما تيبقى على البهايم وتيخرجوه من الكوارة. لكن ما تسمعونيش تندوي على التشتات والدفين في الأرض ديال كل ما تبقى من الكوارة وتقولوا بأن كل ما تيبقى حتى من الفلاحات كلهم يمكن له ينفع بحال كما تندفنوا التبن ديال الحصيدة. لا، لأنه تداروا عدة دراسات قرين في شمال فرنسا على زراعة البطاطا، شافوا فيها المختصين ديال وقاية النباتات عندهم اش تيوقح حيث يشتت ويدفن الفلاح داك الشي اللي تيكون بقالو من بعد الجني والحفير على البطاطا ديالو، ولقاو بأن هذيك البقعة يمكن من بعد عوام قليلة تولي ما صالحاش كاع الزرعة، ولا يكتروا فيها عدة أمراض وميكروبات وجراثيم في التربة ديالها يهلكوا كل زرعة تدات فيها من بعد. كذلك لاحظوا أن البطاطا ولا كل زرعة تتشبه لها تتولي تعطي إنتاج قليل بسبب مرض الميلديو وبخوش المن وجراثيم الفيروس غير بسبب هذاك الدفين ديال كل ما تبقى من البطاطا اللي كانت من قبل في البقعة. وتيقولوا هاد الاختصاصيين ان هاد الامراض وهاد المشاكل تتجي واخا يكون تدفن داك الشيء اللي كان بقى من البطاطا فبقعه بقات مبرنشه وملتاحه عام كامل، لان هادوك الجراثيم والفيروسات والميكروبات والبيض ديال البخوش المن تيقدروا يصبروا عام ولا سنين علاش ما تجي الفلاحه ولا الزراعه اللي من بعد في هذيك البقعه. ومن هنا جايه الحكمه الكبيره ديال الدوره الزراعيه. أخواتي إخواني، الله يلاقينا غدا إن شاء الله في 6:45 الصباح الأرب بحال كل نهار في كلام الخير والنصيحة المفيدة، ويبارك لنا جميع في كل ما تنديروه وتنجريو فيه.

0: défiler, à cliquer. Mais quand avez-vous pris le temps d'écouter ?
1: Il était une fois la mémoire.
0: Écouter une histoire, une voix, un silence. Une idée qui dérange,
2: c'est le silence des autres.
0: Une émotion qui reste.
3: Et on pense donc la famille.
0: Cette rentrée, écoutez autrement. Nouvelle saison sur Média. Matin Info. Sophie Volatier.
4: Merci d'être avec nous sur les ondes de Midi 1. Dans un instant, le journal de 7h. Et à la une ce matin, on parle élection législative J-18 au Maroc. Vous restez avec nous, ce sera juste après la météo agricole.
5: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون مغيم ولا ما بين غيم وصفاء جل النواحي الفلاحية ديالنا ما عدا في المناطق الوسطانية وبالخصوص في النواحي الدخلانية في جنوب بلادنا فاش غادي يكون صافي ومشموش ويمكن يعطي شي شد الشتاء اللي يقدروا يطيحوا مع الرعدة في المناطق الجبلية ديال الريف الأطلس المتوسط والأطلس الكبير الريح غادي يصوت شرقي في غالب المناطق ما عدا في اللوكوس الحوز وناحية السوس فاش غادي يصوت غربي القوة ديالو ما مجهده شوية إلا في السواحل الصحراوية الرطوبة في الجو ما زال هابطة والجو ناشف قل من 40% في جل النواحي ما عدا في بعض المناطق الساحلية القليلة فاش غادي تتعدى شوية 50% الحرارة وسط النهار ما زال طالعة واخا غادي تنقص بشي درجة ولا جوج ما بين 26-28 درجة في الريف ما بين 26-37 درجة في السوس ما بين 26-44 درجة في واد الذهب ما بين 28-36 درجة في الأطلس المتوسط ما بين 28-38 درجة في ناحية عبدة ما بين 29-35 درجة في دكالة ما بين 29-36 درجة في اللوكوس ما بين 30-34 درجة في المنطقة الشرقية ما بين 32-40 درجة في الحوز والساقية الحمراء ما بين 33-36 درجة في الشاوية ما بين 35-40 درجة في تافيلات 36-37 درجة في الغرب وناحية سايس ما بين 37-41 درجة في ناحية الضرعة وما بين 38-42 درجة في ناحية تادلة وفي هذا الطقس اللي طولت فيه الحرارة والشوم والشرقي الأخوات والإخوان الفلاحة معدبين بزاف مع السقا ديال الزرعات ديال الخضرة ولا الذرة ولا شجر الفواكه والحواميض والزيتون وغيرهم ديالهم وحقيقة الله يحسن عوانهم لكن بعض المرات تيزيدوا يتقلوا على راسهم المسائل بقلة الوقاية بحال مثلا قلة العناية بالشبكة ديال السقا ديال الكوتاكوت ديالهم وهذا الشيء تيمكن يزيد يوعص مشاكل السقا والنصيحة ديال هذا النهار راها باينة وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين
4: Médien, il est 7h, le journal vous est présenté par Mohamed Ibn Abou. Bonjour Mohamed.
6: Bonjour Sophie, sabah al-khir, moussemaïna al-kiram, wa bidaya tu'ardi al-sabi'a bil'anawin. مع اقتراب تشريعات 13 من شتنبر التعبئة الانتخابية بالمغرب تتصاعد في الأقاليم الجنوبية والشباب يتصدر النقاش حول المشاركة السياسية في الاستحقاق المقبل الدنمارك تشيد بمقترح الحكم الذاتي المغربي وتعتبره أساسا جيدا للتوصل إلى حل متوافق بشأنه لقضية الصحراء المغربية أزمة الغذاء تتفاقم في قطاع غزة وسط تحذيرات متزايدة من المنظمات الدولية والأهلية من اتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي وبلوغ مستويات حرجة 5 دول أوروبية تدفع نحو إنشاء مراكز لإعادة المهاجرين غير النظاميين خارج الاتحاد الأوروبي وتستعد لتفعيل المبادرة اعتبارا من يناير المقبل مستهل نشرة السابعة من المغرب ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 13 من شتنبر تتعزز وتيرة التعبئة السياسية والانتخابية في مختلف جهات المملكة فيما تعود قضايا الشباب وانتظاراتهم إلى صدارة النقاش العمومي في الأقاليم الجنوبية يترقب شباب المنطقة الاستحقاق الانتخابي المقبل وسط دعوات إلى تجديد الانخراط في الحياة السياسية سواء من خلال

0: التصويت والترشح وتعزيز المشاركة المواطنة في إنجاح هذا الموعد الانتخابي. وتبرز هذه الدينامية امتدادا لمستوى المشاركة الذي لطالما ميز الاستحقاقات الانتخابية بمختلف جهات الصحراء، حيث تحضر الرغبة في المساهمة في تدبير الشأن العام وتعزيز التمثيلية السياسية في صلب النقاش المحلية. عن هذا الجانب نستمع إلى توضيحات محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان من مدينة العيون، متحدثا للزميل رضا كريفي.
1: في الأقاليم الجنوبية بات يرتفع الاهتمام السياسي، لم تعد هناك تلك الفجوة بين التفاعل السياسي لهذه الفئة الحيوية والمشاركة الانتخابية الفعلية. طبعا ما يسهم في هذا الزخم هو المشاركة الرقمية أيضا، بحيث باتت تسهم وسائل التواصل الاجتماعي في توسيع انخراط الشباب في نقاش سياسي، بحيث تساهم في تحويل دور الشباب إلى المشاركة الانتخابية المباشرة. اليوم الأحزاب السياسية تنفتح للشباب وتمنحهم التزكيات كما تمنحهم مواقع متقدمة هنا في الأقاليم الجنوبية، الأمر الذي يشكل عامل حاسم في تحويل هذه الفئة من مجرد متابعين إلى مترشحين وإلى فاعلين سياسيين مؤثرين. طبعا هذه المشاركة ترتبط بثقة الشباب في الأحزاب والمؤسسات وقدرتهم أيضا على التأثير في القرار، إلى جانب أيضا تطرح الانتظارات الاجتماعي لهذه الفئة الحيوية سواء تعلق لهم بالتشغيل والتنمية والتعليم والصحة، إلى جانب أيضا تحسين فرص الاندماج. لا شك على أنه أيضا هناك خصوصية لهذه الأقاليم، بحيث تتداخل المشاركة الشبابية مع الخصوصيات الاجتماعية والمجالية والقابلية، الأمر الذي يطرح مسألة دراسة السلوك الانتخابي ويجعل أيضا رهان على هذه المحطة التشريعية حول مدى قدرتها على اختبار قدرة الشباب للانتقال إلى المشاركة في صناعة القرار وتمثيل المجتمع داخل المؤسسة التشريعية.
0: في أخبار المملكة المغربية، دائما جددت الدنمارك دعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي، معتبرة إياه أساسا جيدا للتوصل إلى حل سياسي متوافق بشأنه لقضية الصحراء المغربية. وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا راسموسن أكد أن الموقف خلال زيارة العمل التي يقوم بها وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا إلى كوبنهاغن. أعرب راسموسن عن ترحيب بلاده انسجاما مع موقف الاتحاد الأوروبي باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2797، كما يشيد بمقترح الحكم الذاتي المغربي واصفا إياه بأنه مقترح ذو مصداقية ويقدم مساهمة جادة وأساسية في المسار الأممي الرامي لتسوية هذا النزاع. نستمع في هذا الإطار إلى تصريح وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا راسموسن.
2: نرحب بمقترحات المغرب، وهي مقترحات ذات مصداقية ويمكن اعتبارها مساهمة جادة وموثوقة في المسار الجاري داخل الأمم المتحدة، وبالتالي يمكن أن تشكل أيضا أساسا جيدا للتوصل إلى حل متوافق عليه بين الأطراف. الأمور تتغير والعالم يتغير، نحن أمام وضع جيوسياسي جديد وعلينا استكشاف مختلف الإمكانات وبذل أقصى ما يمكن من أجل تحقيق السلام والاستقرار. لذلك نريد أيضا أن نبقى على اتصال وثيق بشأن هذا الموضوع الصعب كما نفعل الآن، خصوصا أننا في الوقت الراهن عضو منتخب في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
0: وجهتنا الآن الشرق الأوسط وتحديدا قطاع غزة، حيث تتفاقم أزمة الغذاء وتلقي بظلالها ثقيلة على حياة السكان، وسط تحذيرات متزايدة من منظمات دولية وأهلية من استمرار تدهور الوضع الإنساني واتساع نطاق انعدام الأمن الغذائي الحاد. المعطيات المتداولة تفيد بأن غالبية سكان القطاع يواجهون أوضاعا غذائية صعبة في ظل استمرار الحصار وتراجع القدرة على تأمين الاحتياجات الأساسية، الأمر الذي يزيد من مخاطر سوء التغذية خصوصا في صفوف الفئات الأكثر هشاشة. ومع استمرار الأزمة تتصاعد التحذيرات من تداعيات إنسانية أكثر خطورة في وقت تتواصل فيه المطالبات بتأمين وصول المساعدة الغذائية والإنسانية إلى السكان.

0: شأنه المتضررين. مراسلنا في غزة سيف السويطي يرصد معاناة سكان القطاع في الروبورتاج التالي.
1: داخل خيمة صغيرة في غرب مدينة غزة لا يملك النازح صابر سوى قطعا قليلة من الخبز ليطعم أطفاله في محاولة لإبقائهم على قيد الحياة بعد أن توقفت المطابخ الخيرية عن تقديم الوجبات الساخنة لهم.
2: كانت هنا عندنا تكية ووقفت، سبب أطر هنا كتير كبير علينا، لأنه إحنا يعني أنا كوني أنا واحد من الناس، أنا عندي طفلتين أمراض مزمنة. اليوم أنا مش لاقي إن أنا أطبخ إشي لبناتي ولا لأولادي، يعني صرت لما أنا بدي أطلع أجيب الإشي بدي أعمل له 100,000 حساب لما نروح نشتري الشغلة.
1: أزمة الغذاء في قطاع غزة حرب صامتة تلاحق الغزيين في وقت يعتمد أكثر من 90% منهم على المساعدات الغذائية والإغاثية. يقول منسق شبكة المنظمات الأهلية محمد صالحة إن فقدان المواطنين لأعمالهم وأشغالهم جعلهم يعتمدون على المطابخ الخيرية.
3: السكان في قطاع غزة بيعانوا من نقص من الغذاء ومن نقص المساعدات الإنسانية، ما يسمح به قوات الاحتلال الإسرائيلي من إدخاله هو ليتجاوز 25% من المساعدات الإنسانية، يعني من 200 ل 220 شاحنة يوميا يسمح الاحتلال بإدخالها. 60% من هذه المساعدات هي للقطاع الخاص و 40% للمساعدات الإنسانية، في ظل اعتماد أكثر من 90% من المواطنين في قطاع غزة على المساعدات الإنسانية. يعني نسبة البطالة تزيد عن 85%، القدرة الشرائية لدى المواطنين ضعيفة جدا.
1: ندوب الحرب لا تزال شاخصة أمام الغزيين رغم اتفاق وقف إطلاق النار، والجوع يهدد أكثر من 1,400,000 شخص يواجهون مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي. من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
0: من الشرق الأوسط إلى الاتحاد الأوروبي، وبه تتقدم مساعي 5 دول في إبرام اتفاق مع دولة من خارج التكتل بهدف إنشاء مركز الاستقبال وإعادة المهاجرين غير النظاميين الذين ترفض طلبات لجوئهم، على أن يدخل المشروع حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير المقبل. تقود الدنمارك المبادرة إلى جانب كل من اليونان والنمسا وألمانيا وهولندا، حيث اتفقت الدول الخمس خلال محادثات استضافتها كوبنهاغن على الدفع باتجاه إقامة مراكز لإيواء المهاجرين الذين لا يحق لهم البقاء داخل الأراضي الأوروبية. ولم تكشف الدول المعنية رسميا عن هوية الدولة أو الدول التي قد تستضيف هذه المراكز، فيما تشير بعض التقديرات إلى أن أوغندا ورواندا قد تكونان من بين الخيارات المطروحة. وتأتي هذه الخطوة في سياق مساعي عدد من الدول الأوروبية إلى تشديد سياسات الهجرة واللجوء والبحث عن آلية جديدة لتسريع إجراءات إعادة الأشخاص الذين ترفض طلبات لجوئهم. عن هذه الخطوة نستمع لتعليق محمد رجائي بركات خبير الشؤون الأوروبية من بروكسل، متحدثا للزميل ريدا كريفي.
4: موضوع مراكز العودة، بعض الدول منذ فترة تحدثت عن هذا الموضوع وبعضها قام بتنفيذه. إيطاليا قامت بإرسال عدد من اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين إلى دول أخرى بالاتفاق معها، وخاصة في أفريقيا. وأيضا كان هناك كلام داخل مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية بالقيام بإرسال اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين إلى دول أخرى، ولكن سيكون هذا الأمر صعبا، لأن هل ستتمكن هذه الدول باستقبال الأعداد الكبيرة من اللاجئين الذين هم بانتظار تحسين أوضاعهم قبول لجوءهم وهجرتهم ومنحهم بطاقات الإقامة؟ أعتقد أن هذا الموضوع سيكون صعبا، وهذا ليس بمثابة تغيير في سياسة الاتحاد الأوروبي، لكن هذا الموضوع تم بحثه وتم فعلا في بعض الدول تنفيذ وإرسال لاجئين إلى دول أخرى.
0: بهذا مستمعينا الكرام ننهي عرض السابعة. الكلمة تعود مباشرة لزميلة صوفي فولاتي لتتمة باقي مواد Matin Info et profil estima.
5: Merci beaucoup Mohamed Ibn Abou. On se dit à tout à l'heure, dans moins d'une heure, pour un nouveau journal. Merci à vous qui nous écoutez sur Médian. Il est 7h passé de 11 minutes et c'est l'heure de Sport Matin. Avec vous, El Hassan Javiri, bonjour.
6: Bonsoir, khair, Sophie.
5: Ce matin, on parle football marocain. À moins de 3 semaines du début du championnat, le Maghreb de Tétouan se sépare

0: de son entraîneur.
1: من قبل بدء الموسم الجديد إدارة فريق المغرب التطواني تعلن الانفصال بالتراضي عن المدرب عبد الكريم جيناني. النادي التطواني أعلن رسميا إنهاء ارتباطه بمدربه بعد اتفاق بين الطرفين يقضي بفسخ العقد بالتراضي ووضع حد للتعاون بينهما الذي انطلق في مارس الماضي. إدارة المغرب التطواني وفي بيان لها بررت القرار بمقاربة مؤسساتية تراعي مصلحة الفريق ومتطلبات المرحلة المقبلة وتنسجم, يضيف بلاغ النادي, مع الأهداف الرياضية التي حددها المكتب المديري, مؤكدا في الوقت ذاته مواصلة العمل وفق رؤية وصفها بالواضحة والمسؤولة لتعزيز الاستقرار التقني والاستجابة لتطلعات الجماهير. رحيل الجيناني يفتح الآن سؤال البديل. بلاغ النادي لم يشر إلى الأمر. من سيحمل مشروع الفريق في البطولة التي تنطلق بعد أقل من 3 أسابيع, خصوصا وأن الماضي يعود إلى قسم الصفوة بطموحات أكبر وحاجة أكبر إلى الاستقرار. نبقى مع أخبار الأندية المغربية المشاركة في المنافسة القارية اللحظة. فريق المغرب الفاسي ينهي اليوم تحضيراته ترقبا لدخول غمار الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا, حيث يستقبل مساء غد الأحد ضيفه إفسي رايمو من بوركينا فاسو, موعد يكتسي طبعا خاصا بالنسبة لفريق العاصمة العلمية وجماهيره التي تترقب رؤية فريقها وهو يعود إلى المشاركة القارية بعد غياب دام 14 موسما, وتطمح لأن يؤكد مستوياته الجيدة التي مكنته الموسم الماضي من التتويج بلقب البطولة الاحترافية التي كانت تغيب عنه لأكثر من 4 عقود. لقاء المغرب الفاسي ضد ضيفه من بوركينا فاسو يجرى غدا بداية من الساعة 8 مساء على أرضية المركب الرياضي بفاس. وارتباطا بدوري أبطال إفريقيا, مباريات ذهاب الدور التمهيدي الأول انطلقت أمس وخلالها الزمالك المصري تغلب على مضيفه ميناء جيبوتي بهدف 1, فيما السواحلي الليبي تغلب على فالاتيا من زنجبار بهدف 1. اليوم وفي أبرز لقاءات هذا الدور, الإفريقي التونسي يستقبل جوليبا المالية. قاريا دائما هذه المرة في دوري أبطال إفريقيا للسيدات وضمن منافسات بطولة اتحاد شمال إفريقيا المقامة في تونس والمؤهلة لدوري أبطال إفريقيا للسيدات, اكتسح ممثل كرة القدم المغربية فريق الفتح الرباطي أمس خصمه الجمعية الرياضية النسائية بسوسة التونسي 7-0 برسم الجولة 2 من البطولة. فوز هو الثاني لسيدات الفتح, تصدرن به التصفيات بعد الفوز في الجولة الافتتاحية على نادي أقبو الجزائري برباعية نظيفة في الجولة الأخيرة يوم الاثنين القادم. من أجل حسم التأهل تلعب سيدات الفتح الرباطي مع فريق مسار المصري شريك فريق الفتح في الصدارة. كرة القدم دائما أوروبيا اللحظة, جولة في أبرز نتائج ومواعيد البطولات الأوروبية, محطتها الأولى من الليغا الإسبانية حيث تجرع فريق ريال مدريد مرارة الهزيمة الأولى له في الموسم بعدما سقط أمس بميدان الريال بيتيس بهدف 1 على ملعب لا كارتوخا في إشبيلية لحساب الجولة 4. ريال مدريد كان الأكثر خطورة على مرمى مضيفه الأندلسي, لكن تألق حارس بيتيس ألفارو فايس حال دون هز الريال للشباك. ريال مدريد الذي دفع ضريبة إخفاقه في هز الشباك, شباكه تلقت هدف الفوز لبيتيس من قدم البديل الإيرلندي توري باروت في الدقيقة 81. مدرب الريال البرتغالي جوزي مورينيو تحدث بحسرة عن هزيمة فريقه في لقاء أمس أمام بيتيس بالرغم من سيطرة الميرينجي, نستمع له بهذا الخصوص.
2: أعتقد أن الفريق قدم مباراة جيدة, أحيانا تخسر ولا تعرف السبب وأحيانا تخسر ولا تعرف كيف تفسر ذلك. كنا مسيطرين بشكل كبير, دفاعنا كان رائعا وسيطر على كل شيء, كما خلقنا الكثير من اللعب الهجومي والعديد من الفرص الخاصة بالتسجيل. لو انتهت المباراة بالتعادل لكنا نشعر بالإحباط لأننا قدمنا أكثر, فما بالك بالهزيمة.
1: ريال مدريد بهذه الهزيمة تجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف برشلونة المتصدر, علما أن حامل اللقب يواجه غدا خارج قواعده فريق فالنسيا. والجولة تتواصل اليوم ب3 مباريات. أتلتيكو مدريد يحل ضيفا على أتلتيك بيلباو, رايو فايكانو ضد راسينغ سانتاندير, وفياريال يستقبل ديبورتيفو لا كورونيا. بالدوري الإنجليزي, فريق ليفربول وبعد تواضعه في أول جولتين أو بعد تواضعه في أول جولتين نجح أمس في

0: تحقيق الفوز الأول له في البريمير ليج، جاء ذلك على حساب مضيف إبسويتش تاون بهدفين لصفر بفضل ثنائية مبكرة لمهاجمه ألكسندر إيزاك في الدقيقتين 6 و9. الجولة تتواصل اليوم بسبع مباريات، على أن الأنظار تتركز بالأساس غدا على القمة بين حامل اللقب أرسنال وجاره تشيلسي في ديربي العاصمة الذي يعيد بالكثير. نواصل جولتنا الأوروبية من الدوري الإيطالي سيريا، وبه يواصل فريق كومو مستوياته المميزة التي أشر عليها منذ الموسم الماضي تحت قيادة مدربه سيسك فابريغاس. استهل كومو مباريات الجولة الثالثة أمس بانتصار هام خارج قواعده على جنوا بأربعة أهداف لواحد، ما مكنه من الانفراد بصدارة ترتيب سيريا بسبع نقاط. وبرنامج الجولة اليوم من سيريا يشهد إجراء ثلاث مباريات تتصدرها القمة بين البطل إنترناسيونالي ميلانو حامل اللقب أمام وصيفه نابولي على ملعب جوزيبي ميازا في ميلانو غدا، وفي قمة أخرى يوفنتوس يستضيف أسي ميلانو. نواصل من الدوري الفرنسي، البطل باريس سان جيرمان يواصل مسلسل نازف النقاط مع بداية الموسم ويواصل عجزه عن تحقيق الانتصار. البي اس جي أمس وأمام جماهيره انهزم أمام موناكو بهدفين لواحد لحساب الجولة الثالثة، هزيمة أوقد زملاء الدولي المغربي أشرف حكيمي بنقطتين فقط بعد التعادل في أول جولتين. البداية المتعثرة للبي اس جي والهزيمة أمس تأتي عقب إعلان إدارة النادي تمديد عقد مدرب الفريق الإسباني لويس إنريكي حتى العام 30 و2000، كما أعلن الفريق تمديد عقد لاعبه الإسباني فابيان رويز حتى العام 28 و2000 مع خيار التمديد لعام إضافي، والإكوادوري ويليان باتشو والبرتغالي جواو نيفيس حتى العام 31 و2000. إلى الدوري الألماني اللحظة، حيث الدولي المغربي بلال خنوس سجل هدفا قاد به فريقه شتوتغارت أمس إلى تحقيق انتصاره الأول في البوندسليغا هذا الموسم، كان على حساب كولون بنتيجة 4-1 في افتتاح منافسات الجولة الثانية. بلال خنوس افتتح التسجيل لفريقه في الدقيقة 39 بمجهود فردي مميز قبل تأكيد الفوز بالنسبة لشتوتغارت في الشوط الثاني. شتوتغارت عزز بهذا الفوز تفوقه في المواجهة المباشرة أمام كولون محققا انتصاره السادس خلال آخر ثمان مباريات جمعت بين الفريقين. اليوم وفي تتمة الجولة بايرن ميونخ حامل اللقب يلعب في ضيافة شالكة، باير ليفركوزن ضد يونيون برلين، وبروسيا دورتموند ينزل ضيفا على هوفنهايم. بعيدا عن كرة القدم، نختم بالحديث عن كرة المضرب ومنافسات بطولة أمريكا المفتوحة اليو اس أوبن آخر البطولات الأربع الكبرى في الموسم. في منافسات الرجال، حامل اللقب الإسباني كارلوس ألكاراث تغلب أمس في الدور الثالث على الصيني ووبينغ بثلاث جولات دون رد، تفاصيلها 6-3 6-4 و6-1، ليبلغ دور الثمن النهائي، دور سيواجه خلاله ألكاراث الأمريكي تومي بول الفائز على الكازاخستاني ألكسندر بوبليك في مباراة من خمس جولات واستمرت ل3 ساعات و15 دقيقة. من جهته تخطى الروسي دانيال ميدفيديف عقبة الفرنسي أرتور ريندرينكيتش بثلاث جولات دون رد وبلغ دور الثمن. أما في منافسة السيدات، حاملة اللقب والمصنفة أولى عالميا البيلاروسية رينا زابالينكا تأهلت إلى دور الثمن بتجاوزها لعقبة لاعبة أوزبكستان كاميلا رخيموفا بجولتين دون رد 6-3 و6-4. بذلك مستمعينا نضع نقطة نهاية صباح الرياضة، أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة. فاصل، تعود بعده باقي فقرة مطانفو لتتواصل رفقة صوفي.
1: ميدي 1 مراكش 105.3 فاز 101.4 Matin Info, Sophie Volatier.
2: Merci à vous qui nous écoutez sur Médien. Bienvenue dans Matin Info. Si vous nous rejoignez, retour de l'actualité dans une dizaine de minutes. Mais avant cela, on continue à parler sport avec votre nouveau rendez-vous du samedi sur Médien, le magazine Temps Fort. Fort revient sur l'actualité marquante du sport de la semaine. Et dans ce premier numéro, en vrac, Roger Federer, légende du tennis, rejoint le temple international de ce sport. Tadej Pogacar ne disputera pas les championnats du monde de cyclisme après une grave chute au Tour d'Espagne. Du football aussi, bien sûr. Pierre-Emerick Aubameyang raccroche avec la sélection gabonaise. Et puis, Lionel Messi prend sa retraite internationale.

0: في المغرب سماء مشمسة نواحي تافيلات مراكش مع توقعات بهطول أمطار على الساحل بين سبتة وودلو. درجات الحرارة المتوقعة 24 في شفشاون، 27 درجة في أجدير، 29 في الحسيمة، 30 بالدار البيضاء والرباط، 31 في العيون، 33 في طنجة، و 38 درجة في فاس وبني ملال، بينما 40 درجة على المقاييس تسجل في مراكش. في منطقة شمال إفريقيا 25 درجة متوقعة في القاهرة حيث الطقس مشمس، 32 في طرابلس، 35 في تونس العاصمة، و 38 متوقعة في نواكشوط. أما في عواصم غرب وشرق إفريقيا فستصل درجة الحرارة إلى 29 في أبيجان، 32 في داكار مع سماء غائمة، 35 في باماكو، 31 في دار السلام مع احتمال تساقط أمطار. أما جنوبا فالطقس مشمس في جوهانسبورغ، 22 درجة. في باقي أنحاء العالم 34 في روما مع جو مشمس، 36 في مدريد، 30 درجة في إسطنبول، و 26 في نيويورك. في المنطقة العربية درجة الحرارة تصل إلى 45 درجة متوقعة في بغداد، 31 في بيروت، 35 درجة في دمشق، 42 درجة في كل من مكة المكرمة وأبو ظبي.
1: D'être avec nous sur les ondes médias. Bienvenue si vous nous rejoignez. Il est tout juste 8h et c'est l'heure du journal qui vous est présenté ce matin par Mohamed Ibn Abou. Rebonjour Mohamed.
2: Rebonjour Sophie. Sabah al-khair, moussamina al-kiram. Wa bidayatu ardi athamina bil'anawin. الدنمارك تشيد بمقترح الحكم الذاتي المغربي وتعتبره أساساً جيداً للتوصل إلى حل متوافق بشأنه لقضية الصحراء المغربية. مع اقتراب تشريعات 23 من شتنبر الجارية، التعبئة الانتخابية تتصاعد في الأقاليم الجنوبية للمغرب، والشباب يتصدر النقاش حول المشاركة السياسية في الاستحقاق المقبل. أوروبا تنضم إلى الضغوط الاقتصادية الأمريكية على طهران، وواشنطن تشدد الخناق المالي فيما تقر الحكومة الإيرانية بتداعيات العقوبات على الاقتصاد والمشاريع داخل البلاد. المبعوثان الأمريكيان ويتكوف وكوشنر يتوجهان إلى موسكو وكييف في جولة جديدة من المحادثات، ويحملان خطة أمريكية تستهدف تحريك جهود إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. ريال مدريد يتلقى أول هزيمة له هذا الموسم أمام ريال بيتس بهدف دون رد، ويسقط في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإسباني. أهلا بكم، مستهل نشرتي الثامنة بأخبار المملكة المغربية، حيث جددت الدنمارك دعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي معتبرة إياه أساسا جيدا للتوصل إلى حل سياسي متوافق بشأنه لقضية الصحراء المغربية. وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا راسموسن أكد هذا الموقف خلال زيارة العمل التي يقوم بها وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا إلى كوبنهاغن. أعرب راسموسن عن ترحيب بلاده انسجاما مع موقف الاتحاد الأوروبي باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2797، كما يشيد بمقترح الحكم الذاتي المغربي واصفا إياه بأنه مقترح ذو مصداقية ويقدم مساهمة جادة وأساسية في المسار الأممي الرامي إلى تسوية هذا النزاع. في المتابعة الزميل محمد الغول.
3: الإشادة الدنماركية تكتسب أهميتها من أنها جاءت انسجاما مع موقف الاتحاد الأوروبي المرحب باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797. الدنمارك العضو غير الدائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ينخرط بذلك في الدينامية الدولية الداعمة للمقترح المغربي بالحكم الذاتي، كما جاء في تصريحات رئيس الدبلوماسية الدنماركية لارس لوك راسموسن أمام الصحافة.
4: نرحب بمقترحات المغرب، وهي مقترحات ذات مصداقية ويمكن اعتبارها مساهمة جادة وموثوقة في المسار الجاري داخل الأمم المتحدة، وبالتالي يمكن أن تشكل أيضا أساسا جيدا للتوصل إلى حل متوافق عليه بين الأطراف.
3: ناصر بوريطة رحب بالموقف الدنماركي مشيرا إلى أنه يؤكد على الزخم الدولي الداعم لإغلاق ملف هذا النزاع المفتعل. والمغرب، قال بوريطة، يعتبر أن ملف هذه القضية أصبح جاهزا للحل.
5: وبالنسبة للمغرب فإن هذه القضية أصبحت الآن جاهزة للحل، وحان الوقت لكي يدرك مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء أن الوضع القائم ليس خيارا، فكلفة استمرار الوضع القائم مرتفعة جدا من الناحية السياسية والإنسانية، وهناك دينامية أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، واليوم هناك دعم واسع لمقترح الحكم الذاتي المغربي الذي اعتبره مجلس الأمن أساسا للمفاوضات.
3: البلدان جددا بالمناسبة التأكيد على علاقتهما الثنائية المتميزة، وأبرز الوزيران الطابع التاريخي والمتميز والاستراتيجية لهذه العلاقات، واتفقا على قيام وزير الخارجية الدنماركي بزيارة إلى الرباط لإبرام شراكة استراتيجية ترتكز على تعزيز الحوار السياسي.
2: نبقى مع أخبار المملكة، ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شوسمبر الجاري، تتعزز وتيرة التعبئة السياسية والانتخابية في مختلف جهات المملكة فيما تعود قضايا الشباب وانتظاراتهم إلى صدارة النقاش العمومي. وفي الأقاليم الجنوبية يترقب شباب المنطقة الاستحقاق الانتخابي المقبل وسط دعوات إلى تجديد الانخراط في الحياة السياسية، سواء من خلال التصويت أو الترشح، وتعزيز المشاركة المواطنة في إنجاح هذا الموعد الانتخابي. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عثمان الطاهري.
6: في الأقاليم الجنوبية للمغرب يترقب الشباب موعد الانتخابات التشريعية باعتبارها محطة لتجديد الانخراط في الحياة السياسية، سواء من خلال التصويت أو الترشح، في ظل وعي متزايد بأهمية المشاركة المواطنة في إنجاح الاستحقاق الانتخابي، كما تعود ملفات التشغيل ودعم المبادرات الشبابية وتحسين الخدمات والفرص الاقتصادية إلى واجهة اهتمامات هذه الفئة. التعبئة المتزايدة بالأقاليم الجنوبية تعكس رغبة في مواصلة الحضور القوي الذي ميز المشاركة الانتخابية بالمنطقة، إلى جانب تعزيز الانخراط في تدبير الشأن العام عبر المؤسسات المنتخبة، كما يشرح محمد سالم عبد الفتاح رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان من مدينة العيون.
7: اليوم الأحزاب السياسية تنفتح للشباب وتمنحهم التزكيات، كما تمنحهم مواقع متقدمة هنا في الأقاليم الجنوبية، الأمر الذي يشكل عامل حاسم في تحويل هذه الفئة من مجرد متابعين إلى مترشحين وإلى فاعلين سياسيين مؤثرين. طبعا هذه المشاركة ترتبط بثقة الشباب في الأحزاب والمؤسسات وقدرتهم أيضا على التأثير في القرار، إلى جانب أيضا تطرح الانتظارات الاجتماعي لهذه الفئة الحيوية سواء تعلق لهم بالتشغيل والتنمية والتعليم والصحة، إلى جانب أيضا تحسين فرص الاندماج.
6: وبين انتظارات الشباب ورهانات المرحلة المقبلة، تتجه الأنظار إلى تشريعيات 23 من شتنبر في الأقاليم الجنوبية للمملكة كباقي جهات المغرب في محطة انتخابية يراهن عليها لتعزيز المشاركة السياسية وتجديد الثقة في المؤسسات، بما يجعل من صوت الشباب أحد أبرز محددات النقاش الانتخابي المقبل.
2: في أخبار منطقتنا المغاربية وتحديدا في تونس، أوقفت السلطات التونسية الصحفي محمد اليوسفي أمسي لدى وصوله إلى مقر إذاعة محلية للمشاركة كضيف في أحد برامجها، وفق ما أفاد مقدم البرنامج ورئيس نقابة الصحفيين التونسيين. وعربت منظمة معنية بحرية الصحافة عن قلقها إزاء وضع الحرية المدنية في تونس، حيث واجه صحفيون ومحامون وشخصيات معارضة ونشطاء الاعتقال والملاحقة القضائية في السنوات الأخيرة. وجهتنا الآن الشرق الأوسط ومستجدات النزاع هناك، حيث تتسع دائرة الضغوط الاقتصادية على إيران مع انضمام الاتحاد الأوروبي لحملة العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة ضد طهران، في وقت تكثف فيه واشنطن تحركاتها الرامية إلى عزل النظام. وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت فرض عقوبات على مصرف جولدن جلوبال التركي للاشتباه في وجود صلات له بالحرس الثوري الإيراني، في خطوة تقول واشنطن إنها تندرج ضمن جهودها لمنع طهران من الالتفاف على العقوبات عبر القنوات المالية الدولية. وبينما تشتد العقوبات وتتزايد الضغوط، تقر الحكومة الإيرانية بانعكاساتها السلبية على الاقتصاد، ولا سيما على تأمين الموارد وتنفيذ المشاريع داخل البلاد. فإلى أي مدى يملك النظام الإيراني هامشا للمناورة والالتفاف على هذه القيود والحد من تداعياتها؟ سؤال طرحه الزميل يوسف النعماني على رامي الخليفة العلي الباحث في الفلسفة السياسية من باريس.
8: الولايات المتحدة الأمريكية تحاول قطع الطرق التي من خلالها تريد إيران الالتفاف حول العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا ذلك يتم بعقوبات تفرض على الدول التي تتعامل مع إيران، وكذلك على الكيانات التي يمكن أن تدخل في علاقات تجارية مع الجانب الإيراني. لكن هنالك طرق اعتادت عليها إيران، لأن إيران منذ نشوء ثورة الخميني 79 اعتادت على العقوبات الغربية، وكان لديها طرق متنوعة للالتفاف حولها. لكن الحقيقة المشكلة الأساسية، وهنا أيضا طرق في الالتفاف والتي يصعب على الولايات المتحدة الأمريكية التعامل معها، وهي الصين، لأن الصين تبقي على تجارتها، لم تعلن التزامها بسياسة النبذ الاقتصادي الذي تستخدمه الولايات المتحدة الأمريكية، أضف إلى ذلك روسيا والحدود الطويلة التي تمتد لآلاف الكيلومترات ما بين إيران ومحيطها، وبالتالي إمكانية التهريب وإمكانية التجارة عبر الحدود هذه سوف تبقى موجودة. على سبيل المثال الحدود بين تركيا وإيران، الحدود بين باكستان وإيران، باعتقادي أنها مجال خصب للتجارة. طبعا هنالك بحر قزوين أيضا، حيث ليس هنالك من سيطرة فعلية للجانب الأمريكي، وهو مكان للتجارة مع الجانب الروسي، وهذا سوف يبقى العلاقات التجارية بين روسيا وإيران.
2: ننتقل إلى جديد النزاع الروسي الأوكراني، حيث يتوجه المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر اليوم إلى موسكو على أن ينتقل غدا الأحد إلى كييف في جولة جديدة من المحادثات الهادفة إلى تحريك الجهود الرامية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. وتأتي الزيارة وفق ما نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين في إطار مساع لاستئناف المفاوضات بين الطرفين، قبل أن يؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه المعلومات، موضحا أن مبعوثيه يحملان إلى موسكو وكييف خطة أمريكية لإنهاء الحرب. وتشكل هذه الجولة ولا زيارة يجريها ويتكوف وكوشنر إلى العاصمة الأوكرانية منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، فيما تأتي بعد نحو 10 أيام من اجتماع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية مع رؤساء أجهزة الاستخبارات والأمن الروسية في موسكو. وتعكس هذه التحركات تكثيف الاتصالات الأمريكية مع طرفي النزاع في محاولة لفتح مسار تفاوضي جديد يقود إلى وقف الحرب والتوصل إلى تسوية سياسية. عن أهمية هذه الزيارة نستمع لتعليق محمد العروقي رئيس تحرير موقع أوكرانيا اليوم من كييف، متحدثا للزميل يوسف النعماني.
9: في الحقيقة يعني ولا شك أن زيارة المبعوثين الأمريكيين كوشنير وويتكوف تحمل نوعا من التفاؤل نوعا ما، على الأقل بأن عادة الولايات المتحدة الأمريكية لاستئناف المسار الحقيقي للسلام بين البلدين. كذلك علينا التنويه بأن هذه هي أول زيارة لهؤلاء المسؤولين الأمريكيين إلى كييف منذ اندلاع هذه الحرب. لم يسبق لكوشنير وويتكوف أن جاءوا إلى أوكرانيا. أن يأتوا إلى العاصمة كييف ويجتمعوا مع القيادة الأوكرانية في كييف، هذا أيضا يحمل في أن هناك مقترحات ومبادرات جدية. الرئيس بوتين دائما ما يضفي في أقواله بأنهم يبحثون السلام وفرص السلام، ولكن دائما هذه المقولة تأتي يعني حسب التعبير الروسي بأن تستجيب أوكرانيا للمطالب الروسية. ولكن أعتقد أن هذه الزيارة قد تلين من الموقف الروسي ومن الموقف الأوكراني في آن واحد، أو على الأقل أن تتوصل إلى هدنة نوعية. نحن نعلم أن أوكرانيا مقبلة على موسم الشتاء، أوكرانيا تعاني من ضعف المضادات، ولكن الاقتصاد الروسي أيضا يستنزف داخليا، وهناك أيضا ضغوط على الرئيس بوتين داخلية، وهناك من يريدون إنهاء هذه الحرب دون الجهر في هذا الموضوع. لذلك قد تعتقد الإدارة الأمريكية بأنه آن الأوان للطرفين لأن يجلسا على طاولة المفاوضات، وهذا ما سوف تحاول السعي به من خلال هذه الزيارة.
2: على الصعيد الميداني، أسفرت غارة جوية روسية عن مقتل 4 أشخاص في جنوب شرق أوكرانيا، وفق ما أعلن رئيس السلطة العسكرية الإقليمية اليوم، في ظل تبادل كثيف للهجمات الصاروخية بعيدة المدى والطائرة المسيرة بين البلدين. في رياضة، نشرة 8 ومع منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، تلقى ريال مدريد هزيمته الأولى هذا الموسم بعد سقوطه أمام مضيفه ريال بتسبي هدف دون مقابل لحساب الجولة 4 من المسابقة. تقرير حسن جابر.
10: طيلة المواسم الخمسة الأخيرة لم تكن زيارة ريال مدريد لمواجهة ريال بيتيس نزهة سهلة، ظل الفوز عصيا على الملكي في مواجهته الأخيرة بالأندلس هذا الموسم، وحتى مع عودة البرتغالي جوزي مورينيو إلى مقعد قيادة الريال استمرت العقدة، بل تحولت هذه المرة إلى أول سقوط للمدريديين في الليغا. على ملعب لاكارتوخا كان ريال مدريد الطرف الأكثر مبادرة وصناعة للفرص، السيطرة لم تتحول إلى أهداف. حارس مرمى ريال بيتيس ألفارو فايز كان أبرز نجوم اللقاء، وقف بند أمام محاولات فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي قبل أن تأتي الضربة القاتلة في الدقيقة 81. البديل تروي باروت سجل هدف الفوز لريال بيتيس، ووضع ريال مدريد أمام 7 دقائق من العجز عن الرد. الفرصة الأكبر جاءت في الوقت بدل الضائع، ضربة جزاء أخفق كيليان مبابي في تحويلها لهدف التعادل. جوزي مورينيو تحسر على نتيجة رأى أنها لا تعكس ما قدمه فريقه، لكن كرة القدم لا تمنح النقاط بناء على الأفضلية وحدها.
11: أعتقد أن الفريق قدم مباراة جيدة، أحيانا تخسر ولا تعرف السبب، وأحيانا تخسر ولا تعرف كيف تفسر ذلك. كنا مسيطرين بشكل كبير، دفاعنا كان رائعا وسيطر على كل شيء، كما خلقنا الكثير من اللعب الهجومي والعديد من الفرص الخاصة بالتسجيل. لو انتهت المباراة بالتعادل لكنا نشعر بالإحباط لأننا قدمنا أكثر، فما بالك بالهزيمة.
10: ريال مدريد خسر المباراة وريال بيتيس كسب الرهان ليضع حدا لبداية ملكية مثالية، نتيجة تمنح حامل اللقب برشلونة فرصة الانفراد بالصدارة وبالعلامة الكاملة في حال فوزه غدا على ملعب فالنسيا.
2: شكرا الحسن الجابري. وبهذا التقرير الرياضي ننهي عرض 8. بعد الفاصل تعود إليكم زميلة صوفي فولاتي لتتمة باقي مواد متى أنفو. متابعة طيبة، إلى اللقاء.
12: Un café, une rencontre, 26 minutes. Une personnalité loin des discours préparés. Son parcours, ses convictions, ce qui la passionne ou l'agace. C'est vif, c'est franc et ça a le goût d'une vraie conversation. Essentiel, tous les dimanches à 11h, si on est à l'heure, sur Medi 1.
13: Matin Info, Sophie Volatti.
1: Bienvenue si vous nous rejoignez sur Medi 1, un chiffre désormais 6,5 millions. 6,5 millions de Marocains et de Marocaines vivent avec un trouble de santé mentale. Parmi eux, près de 9 personnes sur 10 ne bénéficient pas d'une prise en charge adéquate. Alors, pour pallier cette situation préoccupante, le ministre de la Santé, Amine Terraoui, a présidé avant-hier à Rabat la cérémonie de lancement du plan Santé mentale 2030. L'objectif, améliorer l'ensemble du parcours des personnes atteintes de troubles de santé mentale, de la prévention à la prise en charge en passant par l'accès aux soins. Alors, que retenir de ce plan Santé mentale 2030 ? Qu'en pensent les spécialistes, les praticiens, celles et ceux qui accompagnent tous les jours des personnes atteintes de troubles de santé mentale ? Pour en parler, nous sommes ce matin avec le docteur Soraya Dormi. Bonjour.
14: Bonjour.
1: Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Medi 1. Vous êtes pédopsychiatre à Casablanca. Alors, je vais commencer par une question assez générale. Est-ce que vous pouvez revenir sur les grandes lignes de ce plan ? Parce que bon, j'enfonce une porte ouverte. Si je dis que 4 milliards de dirhams, c'est quand même une somme colossale.
14: Oui, tout à fait. Mais l'enjeu est tout à fait de taille je veux dire, la situation de la santé mentale au Maroc devient une urgence sanitaire, surtout par rapport à un besoin aussi également de modernisation du système d'offre de soins en santé mentale qui devient urgent et nécessaire. Et la modernisation du concept de prise en charge en matière de santé mentale en insistant sur l'aspect dépistage, prévention précoce et surtout sortir de la

0: Ava Max, Kill It Queen sur Medellin. On se réveille en mouvement. Merci d'avoir été avec nous tout au long de Matin Info. Matin Info, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain, 6h30, à la même heure. Ce matin, j'ai eu le plaisir d'être accompagnée par Abderrahim à la réalisation, par Toufik à la production. Je vous laisse entre de très très bonnes mains, chers auditeurs, chères auditrices. La synthèse de 9h vous est présentée par le grand Othmane Tahiri. Bonjour Othmane.
1: صباح الخير لك صوفي, شكرا جزيلا لك, وايضا صباح الخير لمستمعينا الكرام. أهلا بكم. أشادت دنمارك أمس بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف لقضية الصحراء المغربية, وعبر عن هذا الموقف وزير الشؤون الخارجية الدنماركي لارس راسمسون في تصريح للصحافة بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا إلى كوبنهاغن. وفي هذا السدد قال راسمسون إن الدنمارك ترحب انسجاما مع موقف الاتحاد الأوروبي باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2797, كما أشاد رئيس الدبلوماسية الدنماركية بمقترح الحكم الذاتي المغربي الذي وصفه بأنه ذو مصداقية ويقدم مساهمة جادة وأساسية في المسلسل الأممي الجارية. في تطورات الوضع, وزارة الخزانة الأمريكية أمس فرض عقوبات على مصرف جولدن جلوبال التركي للاشتباه في صلات له بالحرس الثوري الإيراني في إطار مساعي واشنطن لعزل طهران اقتصاديا, فيما نفى البنك هذه الاتهامات. أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها نقلت إلى لبنان 4 أشخاص إضافيين أفرجت عنهم إسرائيل غداة تسليم مدني أول. وكانت إسرائيل أعلنت أمس الإفراج عن 5 مدنيين الذين اعتقلوا في جنوب لبنان, حيث تخوض حربا مع حزب الله المدعوم من إيران. وكثفت إسرائيل غارتها أمس على البلاد ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 24 آخرين في ضربات استهدفت مناطق في جنوب البلاد وشرقها. نبقى في الشرق الأوسط دائما, حيث قتل أكثر من 120 شخصا في اشتباكات هي الأعنف منذ سنوات بين القوة اليمنية والحوثيين منذ الخميس بحسب ما أفادت مصادر من الجانبين, فيما يحاول المتمردون المدعومون من إيران التقدم نحو مناطق مجاورة لباب المندب الاستراتيجي تسيطر عليها الحكومة المدعومة من المملكة العربية السعودية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية صبيحة اليوم أن قوتها قصفت ليلا مصانع للمعادن بمقاطعة دنيبرو بيتروفسك تستخدمها المجموعة الصناعية العسكرية الأوكرانية, مشيرة إلى أنها ضربت أيضا أهدافا لوجستية في جنوب أوكرانيا. هجوم يأتي في وقت اتهمت أوكرانيا روسيا بشن هجوم بطائرة مسيرة على مقر جهاز الأمن في كييف. مغاربيا, أوقفت السلطات التونسية الصحفي محمد اليوسفي لدى وصوله إلى مقر إذاعة محلية للمشاركة كضيف في أحد برامجها, وفق ما أفاد مقدم البرنامج ورئيس نقابة الصحفيين التونسيين تفاعلا مع

0: ذلك أعربت منظمات معنية بحرية الصحافة عن قلقها إزاء وضع الحرية المدنية في تونس، حيث واجه صحفيون ومحامون وشخصيات معارضة ونشطاء الاعتقال والملاحقة القضائية في السنوات الأخيرة. ختام هذا الموجز سيكون بالرياضة. في إسبانيا سقط ريال مدريد أمام مضيفه ريال بيتيس بهدف دون رد مساء أمس على أرضية ملعب الأخير ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد أن أضاع عددا كبيرا من الفرص أبرزها ركلة جزاء لمهاجمه الفرنسي كيليان مبابي بعد التمديد في الشوط الثاني من اللقاء. نقطة نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي أحلى الأوقات، تجدونها دائما عبر إذاعتنا ميديا. إلى اللقاء.
1: الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفا أو تطرأ عرضا، فتتعدد الروايات وتتشابك الخيوط، لكن حقيقة أخرى نتلمسها هنا بين الشهادات والمحاضر والوقائع وحيثيات الأحكام القضائية. عقول الجريمة، قصص مقتبسة من ملفات واقعية من داخل وخارج المغرب.
2: عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكري البكري حصريا على ميديا كل سبت وأحد ابتداء من 11:30 صباحا مع الإعادة في 9:00 مساءً.

0: صباح الخير وصباح النور لكل مستمعينا الكرام فين ما كنتوا. اهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من ويكند الاسره. صباح اللي غادي نرجعوا فيه معكم من اجواء العطله الصيفيه لايقاع جديد فيه المدرسه، المواعيد، المسؤوليات والروتين اليومي. وغادي نوقفوا اليوم عند بعض التفاصيل اللي كتهم كل اسره مع بدايه هذه المرحله هذه. فمرحبا بكم معنا مستمعينا الكرام في اول عدد لويكند الاسره في هذا الموسم. يلا نشوفوا شنو وجدنا لكم في هذا العدد. إذن في الفقرة الأولى مستمعينا الكرام غادي نهضروا على واحد التغيير اللي كيكون صعيب شوية خصوصا بعد أيام الراحة. فكيفاش نقدروا نضموا الوقت ديالنا بعد العطلة الصيفية ونرجعوا للروتين اليومي من أيام الراحة والمرونة لواحد النهار اللي كيكون عامر بالمواعيد والالتزامات، وكيفاش نرجعوا للإيقاع العادي بلا توتر وبلا فوضى، وشنو نقدروا نبدلوا باش يكون هذا الانتقال أسهل علينا وعلى الأسرة كاملة. أما في الفقرة الثانية مستمعينا الكرام فغادي نقرب من واحد الجانب مهم في التربية ديال الأطفال، كيفاش نعلموا الطفل ديالنا يتحمل المسؤولية ديال الأغراض ديالو، من ديك فين مشات المحفظة، فين مشات سبرديلة ديالي. الطفل كيولي كيعرف كيفاش يحافظ على الحاجة ديالو ويرتبها ويتحمل المسؤولية ديال الأشياء ديالو، كيفاش نقدروا نساعدوه يوصل لهذه الاستقلالية بلا ما نبقاو ديما تابعينه. في الفقرة الثالثة مستمعينا الكرام فغادي نهضروا على واحد الجانب اللي كيقدر يرافق بزاف ديال الأطفال مع بداية السنة الدراسية، فكيفاش نقدروا نخفوا من التوتر اللي كيكون مصاحب للدخول المدرسي، كيفاش نعاونوا الوليدات ديالنا يرجعوا للمدرسة بلا ما يخافوا وبلا ما يحسوا بالضغط، شنو خاص الآباء ينتبهوا ليه باش تكون العودة للدراسة مرحلة اللي هي طبيعية وما تحولش إلى مصدر ديال القلق والتوتر. أما في الفقرة الأخيرة مستمعينا الكرام فغادي تكون معنا الدكتورة ندى الحبيشية أخصائية في طب وجراحة الأسنان باش تكلم لنا على موضوع اللي كيهم كل أباء والأمهات مع بداية السنة الدراسية. فشنو هي أكثر مشاكل الفم والأسنان شيوعا عند الأطفال اللي في سن الدراسة، شنو هي أكثر المشاكل اللي كتواجه الأطفال في هذه المرحلة هذه، وشنو هي العادات اللي خاصنا نرسخوها عندهم باش نحافظوا على صحة الفم والأسنان ديالهم. إذن مستمعينا الكرام حلقة جديدة من ويكند الأسرة غادي نرافقوا فيها الأسرة المغربية مع بداية الموسم الجديد، الموسم الدراسي الجديد، بين تنظيم الوقت وتعليم المسؤولية والتخفيف من توتر الدخول المدرسي وصولا إلى صحة الأسنان ديال الوليدات ديالنا. فكنتمنى تدوزوا معنا هذا الصباح يكون زوين ممتع ومفيد دائما في ويكند الأسرة على ميديا
1: ويكند الأسرة محمد البدوي.
0: إذن أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وكيف ما عودناكم في كانت الأسرة ديما قبل ما ندخلوا الفقرة الأولى واللي خصصناها هذا الصباح باش نتكلموا على كيفاش نضموا الوقت ديالنا بعد العطلة الصيفية ونرجعوا للروتين اليومي ديالنا، يعني كيفاش نرجعوا للإيقاع العادي بلا توتر وبلا فوضى، وشنو نقدروا نبدلوا في الحياة ديالنا باش يكون هذا الانتقال سهل علينا وعلى الأسرة كاملة. هادشي اللي غادي نتكلموا عليه في هذه الفقرة مستمعينا الكرام بعد ما نسمعوا عماد الدراج مختلف.

عماد الدراج مختلف في ويكند الأسرة على مدام مستمعينا الكرام بعد العطلة. كيفاش نضمو وقتنا ونرجع للروتين اليومي؟ العطلة الصيفية كتبدل لنا شوية ديال العلاقة ديالنا مع الوقت. كاين اللي كيولي كينعس في الليل معطل وكيستافد من الصباح باش يبقى ناعس، وكاين الوجبات اللي كتكون بأوقات مختلفة، وحتى بعض الالتزامات اللي كانت مرتبطة بالساعة كتختفي مؤقتا. كنعيشوا النهار بطريقة اللي كتكون أكثر مرونة، وهذا الشيء جزء من المتعة ديال العطلة. ولكن دابا الوضع راه تبدل، لأن السنة الدراسية بدأت فعلا، الوليدات رجعوا للمدرسة، الآباء والأمهات رجعوا للخدمة ديالهم، ولات عندنا مواعيد اللي هي ثابتة، مواقيت ديال الدخول والخروج، واجبات مدرسية، أعمال منزلية، ومجموعة ديال التفاصيل الصغيرة اللي خاصها تنظم داخل نفس النهار. وهنا كنكتشفوا واحد الحاجة اللي هي أن الوقت اللي كان كيبان لنا كبير وطويل واسع في العطلة، ولا فجأة كيجري بسرعة، لأن الصباح كيدوز، النهار كيدوز، يعني في الأشياء كنلقاو راسنا مازال عندنا مجموعة ديال الأمور اللي خاصها الدار وما درناهاش. ولكن واش فعلا ما كيكونش عندنا الوقت، ولا ما كيبقاش عندنا الوقت، أو لا المشكل هو أننا مازال ما رجعناش نظمنا الطريقة اللي كنا كنستعملوا بها الوقت من قبل. فتنظيم الوقت ماشي معناه أننا خاصنا نعيشوا بواحد البروغرام، واحد الجدول اللي هو صارم وكل دقيقة كتكون محسوبة، وماشي حتى أننا خاصنا نعمروا النهار ديالنا بالمهام باش نقولوا أننا راه كنا بروديكتيف، كنا منتجين في ذاك النهار. يعني التنظيم الحقيقي هو أننا نعرفوا شنو اللي ضروري وفاش خاصو يدار وقتاش خاصو يدار، وشنو ممكن يتأجل، وفين خاصنا نخليو مساحة ديال الراحة والحياة العائلية. ففي هذه الفقرة اليوم غادي نحاولوا نشوفوا كيفاش نرجعوا نبنيوا هذا الإيقاع اليومي من جديد، يعني بطريقة اللي تكون عملية وبسيطة، وكتبدأ من الحاجة اللي كتأثر على النهار كامل واللي هي النعاس. فإلا ما تنظمش الليل ديالنا أكيد الصباح غادي يكون صعيب. ممكن نقولوا أن تنظيم النهار كيبدأ من الصباح، ولكن في الحقيقة كيبدأ من الليلة اللي قبل. ففاش يعني كان نعسو بكري، كان وقتاش كان فيقو كذلك، واش كان وجدوا الحوايج ديالنا من الليل، واش الطفل ديالنا كيعرف فين مثلا خلال المحفظة ديالو والملابس ديالو، واش كان وقت كافي بين الاستيقاظ والخروج من الدار. هالتفاصيل كلها كتبان صغيرة، ولكن من اللي كتجمع كلها يعني راه هي اللي كتصنع الفرق بين الصباح اللي كيكون منظم وصباح اللي كله يعني استعجال. ومن بعد العطلة فمن الطبيعي أن أوقات النعاس كتكون تبدلات، ولكن بما أن الدراسة بدأت فخصنا نرجع نثبتوا على واحد الإيقاع اللي يكون واضح، وقت مناسب للنعاس ووقت مناسب للاستيقاظ، وما نخليوش كل ليلة أنها تختلف بشكل كبير على الليلة اللي قبل منها. والمهم هو أننا ما نركزوش غير على العدد ديال الساعات ديال النعاس، ولكن كذلك نركزوا على الانتظام ديال المواعيد. فالجسم ديالنا كيتعامل مزيان مع واحد الروتين اللي كيكون واضح ومتكرر. مثلا إلا كان الطفل ديالنا خاصو يفيق مع 7 ديال الصباح، فماشي منطقي يبقى كل ليلة كيسهر حتى الوقت اللي هو معطل، ونتسناو منه أننا في الصباح غادي يكون نشيط ومستعد أنه يفيق للمدرسة. ونفس الشيء بالنسبة للكبار، يعني قلة النعاس راه كتأثر على التركيز، النشاط والمزاج، وحتى القدرة على أن الشخص ينظم البقية ديال النهار ديالو. ومن الأشياء اللي كتعاون بزاف أن بعد التحضيرات ديال الصباح نقدروا نديروها من الليل. مثلا الحوايج اللي غادي نكونوا باغين نلبسوها في الصباح نوجدوها بالليل، المحفظه ديال الوليدات ديالنا تكون واجده ومقاده ومحضره ومحطوطه في واحد البلاصه سهله باش الطفل انه ياخذها في الصباح. والحاجات اللي غادي ناخذهم معنا كذلك في الصباح خصها تكون معروفه من قبل. حتى بعض الامور اللي كتكون متعلقه بالفطور ممكن نوجدوها مسبقا. فبهذه الطريقه هذه يعني الصباح ما كيبقاش هو الوقت اللي كنكتشفوا فيه شنو نسبيا اللي نقدروا نديروا، ولا شنو خاصنا نقبلوا عليه، وشنو مازال ما وجدناش. وكاين تفصيل اخر مهم اللي هو الشاشات قبل النعاس اللي ما خصناش ننساوهم. يعني ملي كنبقاو في التليفون او لا في التابلت حتى الساعه اللي كتكون معطله، ولا حتى الاخر لحظه قبل النعاس ديالنا، فكنزيدوا نطولوا الوقت ديال اليقظه وديال الفياق، وكنصعبوا داك الانتقال من النشاط الى النوم. هادشي علاش من المفيد تكون عندنا واحد الفتره هادئه قبل النعاس، خصوصا الوليدات الصغار. والروتين اللي كنحاولوا نبنيه راه ما خاصوش يكون معقد، يعني يكون وقت تقريبي ديال العشاء، وقت التحضير للنهار الموالي، وشويه ديال الهدوء يعني، ومن بعد النوم. فإلا صلحنا هذا الجزء هذا غادي نكتشفوا ان جزء كبير من الفوضى ديال الصباح غادي يختفي بوحده. مستمعينا الكرام، فاصل موسيقي وغادي نعاودوا نرجعوا لكم باش نتكلموا على كيفاش نقدروا نقسموا النهار ديالنا باش ما نحسوش ان كل شيء خاصو يدار في ساعه واحده.

بلقيس، شكون اللي كان يقول شكون كان يقول في ويكاند الاسره على ميديا مستمعينا الكرام؟ اذا كيفاش نقسموا النهار ديالنا باش ما نحسوش ان كل شيء خاصو يدار في وقت واحد؟ يعني من بعد الناس كنوصلوا لواحد السؤال اخر اللي هو كيفاش نقسموا النهار ملي كتبدا الدراسه، كيجمعوا بزاف ديال الاشياء، الطفل عنده المدرسه، الواجبات والانشطه، والوالدين عندهم الخدمه، وكاين الاعمال المنزليه، المشتريات، المواعيد، ووقت خاص للاسره. واحيانا المشكل ما كيكونش في العدد ديال المهام، ولكن في كوننا اننا كنحاولوا نديروها كلها في نفس الفتره. كاين واحد الحل بسيط، هو اننا نبداو اننا نميزوا بين شنو اللي مهم وشنو اللي ضروري وشنو اللي ممكن يتاجل. مثلا ماشي كل مهمه منزليه خاصها الدار اليوم، وماشي كل موعد او نشاط خاصو يدخل في نفس الاسبوع، وحتى الطفل ماشي ضروري يكون عنده مثلا كل مساء نشاط مختلف بعد المدرسه. يمكن مثلا نحددوا بعض الاعمال ايام معينه ونخليو ايام اخرى تكون اخف، ويمكن نخصوا واحد الوقت معين في الاسبوع من اجل التسوق، ووقت اخر لبعض الاعمال المنزليه، ووقت واضح للواجبات المدرسيه. والاهم هو اننا ما نحاولوش نعمروا يعني كل فراغ، حيث الفراغ ماشي دائما وقت ضائع بالنسبة للطفل. ومن اللي كيرجع من المدرسة ممكن يكون كيحتاج وقت ليأكل فيه، ليرتاح، ليلعب شوية، ويدير شي حاجة اللي كتعجبه قبل ما يجلس باش أنه يدير الواجبات المدرسية دياله. وهذه المساحة يعني ما خصناش نشوفوها على أنها تضيع للوقت فقط، بل يعني حتى الراشدين محتاجين لهذه المساحات هذه، لأن الإنسان ما يقدرش يبقى نهار كامل وهو خدام وكيدوز يعني وكيقضي المهام والأغراض ومن بعد عاد يتوقع أنه يكون عنده نفس الطاقة بالليل. فمن المفيد كذلك أن الأسرة يكون عندها واحد تصور عام للأسبوع، ماشي غير النهار واحد. مثلا الليلة ديال الحد أو لبداية الأسبوع نعرفوا شنو عندنا من مواعيد مهمة، واش كاين شي نشاط مدرسي، شي موعد طبي، شي التزام عائلي، أو لا شي حاجة اللي خاصها أننا نقوم بتحضيرها بشكل مسبق. فهذه النظرة الأسبوعية كتجنبنا واحد المشكل ديال أننا نعيش كل نهار بوحده ونكتشفه في آخر لحظة أن ثلاثة أو الأربعة ديال الالتزامات كيتجمعوا في نهار واحد. وكذلك الوقت اللي ما كنحسبوش، فكيفاش كيتسرق منا مثلا الشاشات دقائق كثيرة ديال الوقت؟ كاين واحد الجزء من الوقت ديالنا اللي ما كنخططوش ليه أصلا، ولكن كياخد واحد المساحة كبيرة من النهار، هو الوقت اللي كندوزوه قدام الشاشات يعني التليفون. يعني ماشي ضروري نكونوا ساعات طويلة في التليفون باش نحسوا بتأثير ديالو. مرات كنكونوا كنفتحوا غير دقائق قليلة ومن بعد كنعاودوا نرجعوا ليه، وكنكتشفوا في اخر نهار ان المجموع ديال هاد الدقائق راه ولا ساعات. والامر نفسه كيوقع حتى بالنسبه للاطفال. يمكن الطفل يقول انه غير غادي يتفرج شي 10 دقائق، ولكن بلا حدود واضحه ممكن ديك ال 10 دقائق تولي نص ساعه او لا ساعه او لا اكثر. وهذا الشيء يقدر يزاحم الوقت ديال الواجبات او النعاس او حتى اللعب الحقيقي اللي محتاج ليه الطفل. هذا الشيء علاش يعني تنظيم الوقت كيعني اننا نكونوا واعيين بهاد الدقائق اللي هي صغيره، وماشي الهدف هو أننا نحيدوا الهاتف من الحياة ديالنا، وإنما نعرفوا وقتاش الهاتف مفيد وقتاش كيولي يعني غير عادة اللي كان نرجعوا لها بلا سبب. وكذلك ممكن مثلا يعني تكون أوقات معينة في النهار ما فيهاش تليفون، يعني الوقت ديال الماكلة، الوقت ديال الواجبات، أو لا حتى الفترة اللي كنقولوا مهمة بزاف اللي هي قبل الناس. والأفضل أن القاعدة تكون يعني كيفاش يعني تكون أوقات معينة، وتكون هاد القاعدة هذه دايره على الجميع، يعني ماشي غير على الاطفال فقط، حيت حتى الطفل كيصعب عليه يفهم علاش ممنوع عليه الهاتف، بينما الاب والام كيكونوا جالسين طوال الوقت وهما شادين التليفونات ديالهم. فمع بدايه السنه الدراسيه ما خصناش نقلبوا حياتنا كامله في نهار واحد، نقدروا نبداو غير من الاساسيات، نضبطوا النعاس وننظموا الاستيقاظ ونوجدوا بعض الامور من الليل، ونقسموا المسؤوليات على ايام الاسبوع، ونكونوا واعيين بالوقت اللي كنستهلكوا خصوصا قدام الشاشات. وفي الأخير تنظيم الوقت ماشي مسابقة، شكون اللي يقدر يديرها يعني ولا يدير أكثر حاجة في نهار واحد، فقط أننا نلقى واحد الإيقاع اللي خلينا نعيشوا الأسبوع ديالنا بشكل متوازن، ونوصلوا لنهاية ديال النهار وإحنا عارفين أن الوقت ديالنا ما مشاش كامل غير في الجري وراء المهام اللي خصنا نديروها. ومن بعد ما رجعت المدرسة مستمعينا الكرام والخدمة ورجع الروتين، واش فعلا ما عندناش الوقت، ولا المشكل هو أننا كنحاولوا نعطيوا الوقت لكل شيء وما كنحددوش
كيعرفوش شنو اللي كيستاهل الأولوية. هذا هو السؤال ديالنا ديال هذه الفقرة هذه مستمعينا الكرام. كنتمنى أنكم لقوا ليه جواب كاملين بينا وشاركوه معنا على منصاتنا في المواقع ديال التواصل الاجتماعي سواء على انستغرام ولا فيسبوك. مستمعينا الكرام فخليكم معنا، غادي نديروا واحد الوقفة موسيقية وما تنساوش من دابا شوية بعد الموجز الإخباري ديال 9:30 غادي نتكلموا على كيفاش نعلموا الطفل ديالنا يتحمل المسؤولية ديال الأغراض ديالو، يعني ما يبقاش يتلف المحفظة وما يبقاش يتلف الصبابط ديالو والستيلويات ديالو، فكيفاش نعاونوه أنه يوصل لهذه الاستقلالية بلا ما نبقاو ديما غير تابعينه وكنجريو موراه. هذا هو الموضوع ديالنا ديال الفقرة الثانية بعد 9:30. مستمعينا الكرام في ويكاند الأسرة ما دابا، فغنخليكم مع عبد الفتاح الجريني على بالي.

0: ميديا ويكاند الأسرة محمد البدوي.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في الفقرة الثانية اليوم من ويكاند الأسرة. إذن

ما عودناكم في ويكاند الأسرة قبل ما كنبداو في الفقرة ديالنا وفنتكلموا على الموضوع ديالنا اللي هو كيفاش نعلموا الطفل ديالنا يتحمل المسؤولية ديال الأغراض ديالو ويعرف كيفاش يحافظ على الحاجة ديالو ويرتبها ويتحمل المسؤولية ديال الأشياء ديالو. فهذا هو اللي غنتكلموا عليه مستمعينا الكرام في هذه الفقرة هذه، ولكن قبل نسمعوا الأسماء المنور عند الزين.

أسماء المنور عنده زين مستمعينا الكرام في ويكند الأسرة على ميديا إذن كاين واحد المشهد اللي تقريبا كلشي كيعرفوا الآباء والأمهات الصباح كيكون قراب والطفل ما كيلقاش المحفظة ديالو ما كيلقاش الكتوبة ديالو فين حطهم القريعة ديال الماء اللي كيديها معاه خلاها في شي بلاصة ما عارفينش الوالدين فين هي وكيبداو يقلبوا معاه فين حطيتيها شوف تحت الفراش شوف الصالون واش ما خليتيهاش البارحة هنا شوف هنا وفي الأخير الأب أو الأم هو اللي كيلقى هاد الحاجة هادي وغالبا الأم هي اللي كتلقاها فكتمشي تحطها ليه في البلاصة وكتكمل ليه باقي التحضيرات باش الطفل ما يتعطلش وكيكون الهدف واضح بغينا نعاونو ولدنا وما بغيناش يتعطل أو لا يتعاقب بسبب شي حاجة اللي ينساها في الدار مثلا ولكن مع تكرار هاد السيناريو كل نهار يمكن نكونوا بلا ما نحسو كنعلمو العكس تماما لوليداتنا أن الأغراض ديالهم مسؤولية ديال الآخرين لأن تحمل مسؤولية الأغراض ماشي مجرد أن الطفل يعرف فين يحط المحفظة فين يحط الصباط وفين يحط الكتوبة فهي واحدة من أولى الخطوات اللي كتعلموا معنا المسؤولية والاستقلالية من اللي الطفل كيعرف أن ستيلو

إلا ضاع ليه، راه ماشي ضروري الأب يشري ليه واحد جديد في كل مرة، وأن اللعبة مثلا إلا ما رجعهاش لبلاصتها يمكن يلقاها من بعد أو لا يمكن ما غيلقاهاش، وأن المحفظة خاصها تكون واجدة قبل ما ينعس. فهو ما كيتعلمش غير كيفاش يحافظ على الحاجة دياله، وإنما كيتعلم واحد المبدأ اللي هو أكبر، فتعلم أنه هو مسؤول على الحوايج اللي كتخصه. ولكن هنا كاين سؤال مهم، كيفاش نعلم الطفل هذه المسؤولية هذه بلا ما نحولها لعقاب أو لا صراخ أو لا توبيخ؟ واش نخليه يتحمل النتائج ديال كل خطأ من أول مرة، ولا خاصنا نبقاو نعاونوه؟ وفين كتسالي المساعدة يعني وكتبدأ الحماية الزائدة، خصوصا أن الطفل ما كيتولدش عارف كيفاش ينظم الأغراض ديالو، وإنما كيتعلم هذا الشيء بالتدريج حسب السن وبالتكرار وكذلك الممارسة. فاليوم غادي نتكلم على كيفاش نساعدوا الطفل ديالنا باش ما يبقاش محتاج لشي شخص كبير، يعني واحد من الوالدين ديالو كل مرة باش يلقى ليه الأغراض ديالو ويجهز الحاجات ديالو وكذلك يعني يقوم بالحفاظ عليها. فأول حاجة غادي نبداو بها مجتمعنا الكرام هي أن المسؤولية كتبدأ من حاجات اللي هي صغيرة بزاف. خاصنا نعرفوا أن الطفل ما نقدروش نطلبوا منه مسؤولية كبيرة إذا ما عطيناهاش يعني واحد الفرصة يتحمل واحد المسؤولية اللي هي صغيرة. ماشي منطقي نقولوا للطفل ديالنا خاصك أنت تكون مسؤول على راسك، وفي نفس الوقت كل حاجة كتخصه كيديرها الأب أو لا الأم. الوالدين كيجمعوا الألعاب، كيرتبوا الملابس، كيوجدوا المحفظة، كيقلبوا الدرع على ستيلو ديالو، الصباط ديالو، الكتب ديالو، كيذكروه بكل تفاصيل. فالطفل في هذه الحالة يمكن ما يكونش مهمل طبيعة ديالو، وإنما ببساطة ما تعلمش أن هذه الأشياء هذه راه داخلة في المسؤوليات ديالو. وهادشي علاش يمكن البداية كتكون سهلة بزاف، يعني كل حاجة عندها بلاصتها، المحفظة عندها بلاصتها، الحدية عندها البلاصة ديالها، الألعاب عندها بلاصتها، والكتب والأدوات المدرسية، هادشي كل شيء عنده البلاصة ديالو. فالطفل الصغير ما محتاج واحد المحاضرة طويلة على التنظيم، محتاج نظام اللي يكون واضح ومتكرر، يعني ملي كيرجع للدار يعرف فين يحط المحفظة، ملي يسالي اللعب يعرف فين حط اللعاب ديالو، يعني أن أي لعبة خاصها ترجع لبلاصتها، ومن اللي بغي يخرج يعرف أن مثلا الصباط ديالو، الجاكيت ديالو، حوايج ديالو، والحاجات اللي غادي يحتاجها خاصو يعرف أنها تكون واجدة. وهنا خاصنا ننتبه أن النظام خاصو يكون مناسب للطفل ماشي للوالدين فقط. فإذا كانت مثلا البلاكار فيه رفوف عالية بزاف على الطفل، أو لا البلاصة اللي يقدر يأخذ منها الطفل شي حاجة تكون معقدة أو الطفل محتاج كل مرة يطلب المساعدة باش يوصل للحاجة ديالو، فمن طبيعي أنه ما غاديش يقدر يعتمد على راسه، لأن المسؤولية كتحتاج واحد البيئة اللي كتساعد عليها. فنخليو الطفل ديالنا يدير بنفسه أي حاجة بدل ما احنا نديرو كل شيء في بلاصته. أحيانا الأب أو الأم كيدير الحاجة بسرعة يعني أكثر من الطفل، يمكن الطفل يأخذ 10 دقائق باش يرتب الألعاب ديالو يعني، أو لا نقوله بينما الوالد يقدر يساليها في 2 دقائق. ولكن إذا كل مرة قلنا لي صافي خليها عليك أنا غنديرها، خلي بعد من داك شيء أنا غادي نتكلف، فالطفل غادي يتعلم أن الشخص الكبير دائما غادي يتكلف بالأمر. والتربية هنا كتحتاج شوية ديال الصبر، نخليه يحاول حتى إذا ما دارش مثلا الحاجة بدك الكمال اللي احنا بغيناه. الهدف في البداية ماشي أن الغرفة دياله تكون مثالية، وإنما أن الطفل يقوم بممارسة المسؤولية. نعطيه مهام واضحة ومحددة بدل ما نقولوا للطفل ديالنا ونض جمع بيتك مثلا، او لا رتب دوك الحاجات، او لا يمكن نقولوا ليه مثلا حط المحفظه في بلاصتها ورد الالعاب للصندوق، يعني كل حاجه بوحدها، لان الطفل خصوصا في السن الصغير يمكن ما يفهمش المسؤوليه كمفهوم عام، فكيحتاج غير يعرف بالضبط اشنو اللي مطلوب منه. ومع الوقت هاد المهام الصغيره كتجمع، فكيولي حط الاغراض ديالو في المكان ديالها، كيوجد الحوايج ديالو، كيحافظ على الادوات ديالو، كيتاكد من الحاجات ديالو قبل يخرج. وهنا المسؤولية كتولي بالنسبة له عادة ماشي مهمة اللي هي ثقيلة. وكذلك ما نربطوش المسؤولية بالخوف فقط. فإذا كان مثلا كل خطأ كيتبعوا الغوات والصراخ، وشحال من مرة قلت عليك بقى نهضر مع الطفل ديالنا بحال هكا، فالطفل ديالنا يمكن أنه يتعلم يخاف من الخطأ أكثر مما أنه يتعلم يتحمل المسؤولية. الأفضل أننا نستغلوا الخطأ كفرصة باش نعلموا الطفل ديالنا. إلا نسى اللعبة ديالو برا وتلفات وضع، يمكن نهضروا معاه على شنو وقع وشنو يقدر يدير المرة الجاية باش ما يتعاودش هذا الأمر. المقصود ماشي أننا نعاقب الطفل على كل غرض ضاع مثلا، ولكن أننا من سرعوش دائما باش نعتقوه من النتيجة، لأن أحيانا النتيجة الطبيعية للخطأ كتكون واحد الدرس لأقوى 10 مرات يعني من

بزاف ديال النصائح. ومسؤولية كذلك خاصة تكون حسب السن، كيف ما كنقولوا ما يمكنش نطلبوا من طفل صغير نفس الشيء اللي كنطلبوه من طفل اللي شوية كبير. فالطفل في السنوات ديالو الأولى يمكن يبدأ يجمع الألعاب ديالو ويرتب بعض الأغراض ديالو، ومن بعد يمكن يتحمل المسؤولية ديال الحقيبة ديالو، المحفظة والأدوات ديالو المدرسية والحوايج ديالو، ومع التقدم في العمر يمكن يدخل في مسؤوليات اللي هي أكبر. الفكرة الأساسية هي أننا نعطيو للطفل ديالنا مسؤولية اللي كتناسب القدرة ديالو، ومن بعد نزيدوها شوية بشوية تدريجيا. مستمعينا الكرام، فاصل موسيقي، غادي نسمعوا المهدي مزين متيتي، وغادي نعاودو نرجعو لكم باش نتكلموا على كيفاش نخليو الطفل يتحمل المسؤولية ديال نتيجة النسيان والإهمال بلا ما نحسسوه بالفشل.

سمعنا الكرام، كيفاش نخليو الطفل ديالنا يتحمل نتيجة ديال النسيان والإهمال بلا ما نحسو بالفشل؟ هنا كنوصل واحد النقطة حساسة بزاف. شنو نديرو ملي الطفل ديالنا ينسى الأغراض ديالو؟ واش الأب والأم خاصهم دائما يتدخلوا باش يعتقوه؟ مثلا الطفل نسى الكراسة في الدار ديالو، واش نمشيو حنا نعاونوه نجيبوها ليه، أو لا واش نديوها ليه للمدرسة؟ نسى القرعة ديال الماء، واش نشريو ليه واحدة أخرى جديدة؟ يعني ضيع شي لعبة، واش نعوضوها مباشرة؟ الجواب ماشي دائما وماشي دائما لا، كيتعلق بالسن، بالموقف وبطبيعة الخطأ. ولكن المهم هو أن الطفل خاصه يبدأ يفهم أن التصرفات ديالو عندها نتائج. إذا كل مرة نسى الطفل واحد الحاجة شي حد آخر كيصلح المشكلة، فراه بلا ما يحس بأي نتيجة يمكن أنه ما يكونش عنده سبب قوي باش يغير هذا السلوك. أما إذا نسى المحفظة مثلا، مضطر أنه يرجع باش ياخدها ولا ضيع شي حاجة وما تعوضتش مباشرة، فهنا كيبدأ يفهم العلاقة بين المسؤولية والنتيجة. ولكن خاصنا نفرقوا بين تحمل النتيجة وبين ذاك العقاب اللي يكون قاسي. الهدف ماشي أننا نخليه الطفل ديالنا يعاني باش يتعلم، الهدف هو أن النتيجة تكون منطقية ومناسبة. يعني ماشي ضروري نهينوه أو نقولوا ليه أنت مهمل وأنت ماشي قد المسؤولية، أو لا. الأفضل أننا نركزوا على التصرف، نقولوا ليه مثلا هاد المرة نسيتي هاد الحاجة، فشنو نقدروا نديروا باش المرة الجاية ما تعاودش تنساها. نستعملوا التذكير بدل القيام بالمهمة. في البداية الطفل يمكن يحتاج للتذكير، ولكن كاين فرق بين أننا نقولوا ليه وقبل ما نخرجوا شوف واش عندك المحفظة، شوف واش عندك قرعة ديالك، شوف واش ديتي الكتوبة ديالك، وبين أن الوالد هو اللي أو الوالدة اللي كيجمعوا كل شيء ويديروا ليه كل شيء بالنسبة لها الطفل. فالتذكير كيساعد الطفل على أنه يبني واحد الروتين اللي هو ذهني، ومع الوقت الهدف هو أنه ما يبقاش محتاج أننا نذكره. نخليه الطفل ديالنا يشارك في أنه يلقى الحل. فإذا ضاعت مثلا منه واحد الحاجة ما نبداوش مباشرة بأننا نقلبوا بلاصته، يمكن نسولوه فين كانت آخر مرة شفتيها، فين لعبتي بها، شنو البلاصة اللي ممكن تكون فيها. فهذا الطفل هكذا غادي يتعلم، يعني ماشي غير أنه يلقى الحاجة دياله، ولكن كيفاش يفكر وكيفاش يبحث ويحاول يحل المشكل اللي كيكون طاح فيه. وهذا المهارة غادي تفيده حتى في أمور أخرى في الحياة دياله، وما عمرنا نقارنوه بأطفال آخرين. يعني من أسهل الأخطاء أننا نقولوا مثلا شوف ولد فلان كيحافظ على حوايجه وانت لا، فهذه المقارنة هذه غالبا كتخلق له واحد الإحراج أو لا غيره، ولكن ما كتعلموش المسؤولية بطريقة صحيحة. الأفضل أننا نقارن الطفل مع راسه. مثلا قبل كنتي كتحتاجني نوجد لك المحفظة، دابا وليتي كتوجد جزء منها كبير بوحدك. وهكذا غادي نشجعوا أن الطفل ديالنا كيتطور، وغادي نشجعوه بدل أننا نحطموا الثقة دياله، ونشجعوا المسؤولية أكثر مما أننا نعقبوا على الخطأ. من الطفل كيتذكر بوحده أنه يحط الحذاء في بلاصة دياله، أو لا أنه يوجد المحفظة دياله قبل ما يطلب منه شي واحد، يعني يمكن يكون يعني يمكن كلمة بسيطة تكون مهمة، بحال معجبني الحال أنك فكرتي بوحدك تحطها هنا، يا أو لا تفكرتي هاد الحاجة هذه بوحدك وما نسيتيهاش. فماشي ضروري كل مرة نعطيه مكافأة مادية، الاعتراف بالمجهود يقدر يكون كافي، لأن الهدف هو أن الطفل مع الوقت يحس بالرضا لأنه قادر يعتمد على راسه، ماشي أنه غادي يحصل على شي جائزة. والمسؤولية خاصها تكون ثقافة داخل الدار. صعيب نعلم الطفل ديالنا يحافظ على الأغراض دياله، فإذا كان كيشوف أن الكبار نفسهم ما عندهمش هذا النظام، فالأطفال كيتعلموا ديما بملاحظة كيف ما كنقولوا، يعني أكثر من أنهم كيتعلموا بالكلام. فإذا كان كل واحد في الدار كيرجع الحاجة لبلاصتها، كيهتم بالأغراض دياله، كيصلح الأخطاء دياله، فالطفل غادي يشوف أن المسؤولية شي حاجة طبيعية عنده في الدار. يعني بدل ما نقولوا الطفل بزاف ديال المرات خاصك تكون مسؤول، فنخليه يشوف المسؤولية يعني كتصرف يعني كتصرف يومي قدامه. هكا غادي يتعلم الطفل ديالنا أكثر بالملاحظة أكثر من أنه يحتاج منا العشرات ديال النصائح. مستمعينا الكرام، فاصل موسيقي وغادي نعود نرجع لكم، غادي نسمعوا التوليت في جريئة قوي.

مستمعينا الكرام تولي تجارية ويف ويكند الأسرة على ميديا في نهاية باش نختموا له الموضوع ديالنا. مستمعينا الكرام فتحمل الطفل مسؤولية أغراضه وما كيبداش بالغوات وما كيتبناش بالعقاب وما كيتحققش يعني في سمانة واحدة كيبدأ بحاجات اللي هي بسيطة كل حاجة عندها بلاصتها. طفل عنده مهام اللي خصها تكون مناسبة للعمر دياله والوالدين يصبروا عليه وهو كيتعلم شوية بشوية. وربما السؤال اللي غادي نخليه معكم اليوم في هذه الفقرة هذه مستمعينا الكرام هو واش احنا فعلا كنعلموا وليداتنا يتحملوا مسؤولية أغراضهم ولا بالحب ديالنا لهم والخوف ديالنا عليهم كنقوموا بكل شيء بلاصتهم وكنكتشفوا من بعد أنهم ما تعلموش يعتمدوا على رأسهم. مستمعينا الكرام ما تمشيوا فين غادي نرجعوا لكم بعد موجز الأخبار ديال العاشرة باش نتكلموا على كيفاش نخفوا من التوتر اللي كيكون مصاحب للدخول المدرسي كيفاش نعاونوا كيفاش نعاونوا وليداتنا يرجعوا للمدرسة بلا خوف ولا ضغط وشنو خاص الآباء أنهم ينتبهوا ليه باش تكون العودة للدراسة مرحلة طبيعية وما تحولش لمصدر للقلق والتوتر. هادشي اللي غادي نتكلموا عليه بعد موجز العاشرة. مستمعينا الكرام ما دابا نخليكم مع عمرو دياب لولا البنات.

0: Sur le terrain, chaque seconde compte.
1: Wafi le studio, les kulli khabar sada.
0: L'actu entre en jeu, les invités prennent la parole.
1: Huna, الرياضة بكل تفاصيلها.
0: Studio Sport.
1: كل سبت وأحد.
0: À partir de 17h sur Média.
2: أنتم في الاستماع لميديا 1 موجز العاشرة.
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز، معكم في تقديمه عثمان الطاهري. أشادت دنمارك أمس بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف لقضية الصحراء المغربية، وعبر عن هذا الموقف وزير الشؤون الخارجية الدنماركي في تصريح للصحافة بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا إلى كوبنهاغن. وفي هذا الصدد قال المسؤول الدنماركي إن دنمارك ترحب انسجاما مع موقف الاتحاد الأوروبي باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2797. كما أشاد رئيس الدبلوماسية الدنماركية بمقترح الحكم الذاتي المغربي الذي وصفه بأنه ذو مصداقية ويقدم مساهمة جادة وأساسية في المسلسل الأممي الجارية. مغاربيا، أوقفت السلطات التونسية الصحفي محمد اليوسفي لدى وصوله إلى مقر إذاعة محلية للمشاركة كضيف في أحد برامجها، وفق ما أفاد مقدم البرنامج ورئيس نقابة الصحفيين التونسيين. تفاعلا مع ذلك، أعربت منظمات معنية بحرية الصحافة عن قلقها إزاء وضع الحريات المدنية في تونس، حيث واجه صحفيون ومحامون وشخصيات معارضة ونشطاء الاعتقال والملاحقة القضائية في السنوات الأخيرة. اتهمت سلطات في النيجر أمس فرنسا بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف مقر الرئاسة وقاعدة جوية عسكرية رئيسية في العاصمة نيامي في 29 من غشت الماضي، معتبرة أن الهجوم شكل محاولة لزعزعة استقرار البلاد. وأفاد بيان صادر عن مجلس الوزراء بأن شبكة واسعة من المتواطئين تقودها فرنسا حرضت على تنفيذ الهجوم، مؤكدا أن السلطات جمعت وفق قولها أدلة بشأن الواقعة، وأن النيجر تحتفظ بحق إحالة القضية إلى المحاكم الدولية. في رد فعله على موقف السلطات في النيجر، نفى وزير الخارجية الفرنسي صبيحة اليوم اتهامات نيامي. في تطورات الوضع بالشرق الأوسط، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي عدة انفجارات قرب جزيرة خارك الميناء النفطي الرئيسي في البلاد على واقع تصعيد عسكري مع واشنطن. قبل ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران هي أمر بسيط بالنسبة لبلاده، وذلك غداة تصريح نائبه جيه ديفنس أن هذا النزاع ليس حربا من منظور أمريكا. هذا وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس فرض عقوبات على مصرف جلودن غلوبال التركي للاشتباه في صلات له بالحرس الثوري الإيرانية. أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها نقلت إلى لبنان 4 أشخاص إضافيين أفرجت عنهم إسرائيل غدا تسليم مدني أول. وكانت إسرائيل أعلنت الخميس الإفراج عن المدنيين 5 الذين اعتقلتهم في جنوب لبنان، حيث تخوض حربا مع حزب الله المدعوم من إيران. سنختم هذا الموجز مستمعين الكرام بالخبر الرياضي. في إسبانيا، ريال مدريد يسقط أمام مضيفه ريال بيتيز بهدف دون رد في أرضية ملعب الأخير ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما أضاع عددا كبيرا من الفرص وتجمد

0: رصيد النادي الملكي بهذه الخسارة عند 9 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف برشلونة المتصدر، علما أن حامل اللقب يواجه فالنسيا غارج أرضه غدا تمام 3:15 بتوقيت المغرب. مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: هنا الرباط حيث تصنع القرارات وترسم ملامح المرحلة، هنا السياسة كما هي، مواقف، صراعات وأسئلة تبحث عن أجوبة. من قلب العاصمة نفتح الملفات، نستضيف صناع القرار ونواجه السياسيين بأسئلة الناس. من الرباط، برنامج سياسي كل أسبوع يقرأ المشهد بلا مسافة.
2: من الرباط مع عادل الزبيري، كل أحد بعد موجز 1:30 بعد الزوال على ميديا.

أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. إذا كنتوا عاد التحقتوا بنا في ويكند الأسرة على ميديا أن، قبل ما نتكلموا على الموضوع ديالنا ديال هذه الفقرة هذه اللي هو كيفاش نخفوا من التوتر اللي كيكون مصاحب للدخول المدرسي، كيفاش نعاونوا وليداتنا يرجعوا للمدرسة يعني بلا خوف وبلا ضغط، وشنو خاص الآباء ينتبهوا ليه باش تكون العودة للدراسة مرحلة طبيعية وما تحولش المصدر ديال القلق والتوتر. هادشي اللي غادي نتكلموا عليه في هذه الفقرة مستمعينا الكرام بعد ما نسمعوا لأحمد سعد وأصالة نصري سبب فرحتي.

0: ميديا ويكاند الأسرة محمد البدوي.
1: مستمعينا الكرام، مازالين مستمرين معكم في كاند الأسرة، وفي الموضوع اللي خصصناه لهذه الفقرة هذه مستمعينا الكرام، اللي هو كيفاش نعاونوا الوداد ديالنا يرجعوا للمدرسة بلا خوف وبلا ضغط. فمع الدخول المدرسي وكتسالي أكيد العطلة الصيفية، كيتبدل الجو داخل بزاف ديال البيوت، المحفظة وجدات، اللوازم المدرسية يعني تشرات، وكاين اللي باقي كتشرى، مواعيد ديال النوم اللي خاصها ترجع تنظم، والطفل كيبدا يفكر في القسم الجديد، الأستاذ، الأساتذة، الصحاب، والدروس اللي غادي أنه يرجع لها من جديد. وهذه المرحلة رغم أنها عادية فكتكرر كل عام، وممكن تكون بالنسبة لبعض الأطفال مصدر ديال التوتر والقلق. والمثير للاهتمام هو أن هذا التوتر هذا ما كيكونش دائما واضح. كاين طفل اللي كيقولها بصراحة، أنا ما بغيتش نبقى نمشي للمدرسة، ولكن كاين طفل آخر اللي كيعبر بطريقة مختلفة، كيقدر يولي عصبي، كيولي يتشبت بالوالدين أكثر، كيسول بزاف على شنو غادي يوقع، أو لا كيولي كيتما طل في النوم. وحتى الاباء والامهات ممكن يعيشوا بدورهم شويه ديال القلق، خصوصا مع المسؤوليات والمصاريف وتنظيم الحياه اليوميه من جديد. اذا كيفاش نقدروا نخليوا هذا الانتقال يعني بالنسبه للوليدات ديالنا من العطله الى الدراسه يكون اكثر هدوء، وكيفاش نعاونوا الطفل ديالنا يدخل لهذه السنه الدراسيه الجديده وهو حاس بانه مستعد وانه واثق، بدل انه يكون خايف وحاس بالضغط. اولا خصنا نهيئوا الطفل ديالنا بالتدريج، ماشي حتى لاخر لحظه. يعني واحد من الاسباب اللي كيقدر يخلي الدخول المدرسي يكون صعيب على الطفل هو داك التغيير المفاجئ. الطفل اللي كان مثلا في العطله كينعس معطل وكيفيق يعني معطل وكيدوز وقت طويل في اللعب ولا قدام الشاشات، فصعيب عليه انه يتحول فجاه في ليله واحده للنظام اللي فيه انه الفياق بكري والمدرسه والتركيز والواجبات. لذلك من الاحسن يعني نحاولوا بشويه بشويه نرجعوا الطفل ديالنا للروتين تدريجيا، خصوصا الوقات ديال النوم كيف ما تكلمنا في الفقرة الأولى، يعني النوم والفياق ووقت الاستعمال ديال الشاشات ووقت الأكل والراحة. ولكن الاستعداد ماشي غير جسدي، لأن الطفل حتى هو محتاج يستعد نفسيا. ممكن نهضروا معاه على المدرسة، نسولوا شنو هي أكثر حاجة كيتسناها في المدرسة وشنو الحاجة اللي ممكن أنها تكون مقلقة. هذا الحوار هذا مهم، لأن بعض المخاوف اللي كتبان بالنسبة للناس الكبار بسيطة فممكن تكون بالنسبة للطفل شي حاجة كبيرة بزاف. فالطفل مثلا اللي ممكن يكون خايف من شي أستاذ جديد، أو لا أنه ما يعودش يتلاقى بصحابه اللي كانوا معاه، أو لا يعني كيخاف من شي مادة اللي ما كانش مرتاح فيها يعني العام اللي فات. هنا خاصنا ننتبه للطريقة ديال الجواب. يعني من اللي الطفل يقول مثلا أنا خايف، ماشي بالضرورة أحسن جواب هو نقول له وما عندك مناش تخاف، ما كاين والو، لأننا بهالطريقة هذه كنحاولوا نلغيو الإحساس دياله بدل أننا نفهموه. الأفضل أننا نقول له مثلا نفهموا بعدها أولا علاش هاد الشيء مخليك أنك تكون تخايف، شنو بالضبط اللي مقلقك، شنو الحوايج اللي خايف منهم، شنو الحاجات اللي كتحس باللي راه ماشي هما هادوك، ومن بعد نحاولوا أننا نقلبوا معاه على شي حل أو لا تفسير اللي يخليه يحس بأن هاد الشيء راه ممكن أنه يتعامل معه. وحتى الطريقة اللي كنهضروا بها على المدرسة مهمة بزاف. إذا كانت مثلا أغلب العبارات اللي كيسمع الطفل في الدار هي وصافي سالي اللعب ديالك دغياره غادي تبدا القرايه، اولا دابا مع القرايه يعني ما غاديش يبقى لك الوقت باش انك تبقى تلعب، خاصك تبقى تقرا، وممكن بشكل غير مباشر كتولي المدرسه عنده مرتبطه بالعقاب اولا الحرمان من شي حاجات اللي هما كيبغيهم. فالافضل اننا نقدموا الدراسه كجزء جديد من الحياه ديالو اللي فيه يعني مسؤوليات، ولكن فيها حتى اصدقاء، اكتشاف يعني تعلم وتجارب جديده. والاهم اننا ما ندخلوش الطفل من البداية في واحد السباق ديال النقاط والنتائج، يعني مثلا عوض نقولوا له هذا العام خاصك تجي انت الاول، ممكن نقولوا له وبغيناك دير الجهد ديالك، فمثلا الا ما فهمتيش شي حاجه سول عليها، والا غلطتي راه عادي، المهم هو انك كتعلم. لان الطفل اللي كيحس ان الخطا مسموح كيكون اكثر قدره على انه يواجه الصعوبات بلا حتى شي خوف. مستمعينا الكرام، فاصل موسيقي، غادي نسمعوا لعادل اشبي وكامي في موناليزا، وغادي نعاود نرجع لكم، خليكم معنا.

مستمعينا الكرام، خاصنا نعرفوا في الموضوع ديال هذه الفقرة هذه ديال اليوم، اللي هو كيفاش يعني نخفوا الضغط والتوتر المصاحب للدخول المدرسي بالنسبة للوليدات ديالنا. أن خاصنا نعرفوا أن الهدوء ديال الأسرة جزء كبير من الهدوء ديال الطفل. شي مرات كنحاولوا نخفوا التوتر على الطفل، ولكن كنساو أن الجو العام داخل البيت كيأثر عليه بشكل كبير. الطفل ما كيسمعش غير الكلام اللي كيكون موجه ليه، وإنما كيشوف كذلك طريقة ديال التعامل ديال الأب والأم مع المرحلة ديال الدخول المدرسي. إذا كان كل شيء مستعجل، كل نهار كاين نقاش على اللوازم، على المواعيد، المصاريف والنتائج، والطفل ممكن يلتقط هذا التوتر حتى إلا ما كانش يعني طرف مباشر في الحوار. هادشي علاش التنظيم المسبق يعني كيقدر يخفف بزاف ديال الضغط. فاش كنجهزوا اللوازم والملابس والحقيبه، كنرتبوا كذلك الروتين اليومي يعني قبل الدراسه، كيخلينا هادشي نتفاداو داك الاحساس بان كل شيء خاصو يدار في اخر لحظه. وحتى الطفل ممكن نشاركوه في هاد الاستعدادات حسب السن ديالو، يخلي مثلا الادوات ديالو يعني يوجدها، يحطها في بلاصتها، يجهز الحقيبه ديالو، يرتب الحوايج ديالو اللي غادي يبقى يلبسها. وكذلك المشاركه كتخليه يحس بان قادر ومسؤول، ماشي غير كيتلقى الأوامر من عند الوالدين ديالو. ومن بعد يعني فاش كتكون بدات الدراسة، أكيد خاصنا ننتبهوا ليه كذلك للطريقة اللي كنستقبلوا بها الطفل ملي كيرجع للدار. إذا كان مثلا أول سؤال دائما هو شحال جبتي، ولا شنو قال لك الأستاذ، ولا شنو درتي في القسم، ف يعني مثلا أولا كنسولو علاش ما جبتيش شي نقطة مزيانة ولا هذه، فممكن الطفل يحس أن الاهتمام ديال الأسرة كيرتبط أساسا غير بالنتائج. بينما ممكن نبداو بأسئلة أبسط، كيفاش داز النهار ديالك مثلا، نقول ليه شنو عجبك اليوم، واش كاين شي حاجة اللي قلقاتك في القسم، واش كاين شي حاجة اللي عجباتك، ولا شنو تلاقيتي بصحاب جداد، كيفاش كانوا صحابك. ومن بعد طبعا يعني نقدروا نهضروا على الدراسة والواجبات. خصنا كذلك نعطيو للطفل واحد الوقت للراحة واللعب، لأن العودة للمدرسة راه ما خصهاش يعني أن كل دقيقة من النهار بالنسبة للطفل خصها تكون دراسة. الطفل محتاج يتحرك، يلعب، يهضر مع الأسرة ويرتاح، لأن الراحة ماشي عكس النجاح الدراسي، وإنما جزء من ذلك التوازن اللي كيخلي أن الطفل ديالنا قادر أنه يتعلم. ومن جهة أخرى خصنا نكونوا ديما حذرين يعني من المقارنات، يعني بحال كيف ما كنقولوا شوفوا ولد فلان كيقرأ مزيان، فمثلا أو لا مثلا نقول لي خوك ولا أختك حسن منك، أو لا يعني صحابك جابوا نقطة حسن منك، أو لا مثلا كيقرأوا حسن منك. فهذه العبارات كلها ممكن تزيد الضغط على الطفل بدل من أنها تشجعه. فكل طفل عنده الإيقاع دياله، والمقارنة كتكون يعني المقارنة أفضل هي مع التطور دياله هو، واش ولا كينظم وقته أكثر، واش بدأ كيبدل واحد المجهود، واش تحسن في شي مادة. هذه هي المؤشرات اللي كتساعد الطفل ديالنا على أنه يبني الثقة بالنفس. والرسالة الأساسية اللي خاص الطفل أنه يحس بها هي أن الدار دياله والبيت دياله هو مكان ديال الأمان، ماشي مكان ديال شي مكان آخر للامتحانات ويعني التقييم، خصوصا أن المدرسة فيها النقاط والاختبارات. ولكن الطفل ما خصوش يحس أنه خصو حتى داخل الأسرة يثبت كل نهار أنه راه ناجح. نقدروا نطلبوا منه المسؤولية والمجهود ونصحوا الأخطاء، ولكن بلا ما نخليه الخوف من الفشل يكون هو المحرك الأساسي دياله. مستمعينا الكرام، فاصل موسيقي، غادي نسمعوا الجنات يا بختي بيه، وغادي نعود نرجع لكم، خليكم معنا.

مستمعينا الكرام، الدخول المدرسي راه ماشي غير نهاية ديال العطلة والبداية ديال الدراسة، وإنما هو نقولوا مرحلة انتقالية اللي كتحتاج شوية ديال التحضير والصبر. والهدف ماشي أننا نمنعوا الطفل ديالنا من أنه يحس بالقلق، لأن القلق راه إحساس طبيعي، ولكن نعلموه أنه يقدر يتعامل معه. نقدروا نعاونوه بالتدرج، يعني بالروتين، بالحوار، بأننا ما نحولوش الدراسة إلى مصدر دائم للخوف والضغط. ونقدروا كذلك نراجعوا الطريقة اللي كنعرف نعبروا بها احنا على هاد المرحلة هادي، لان الطفل شي مرات كيحس بالتوتر ديال الاسرة قبل ما يحس بديك التوتر ديال المدرسة. وفي نهاية الطفل ما محتاجش يسمع غير ما تخافش، ولا ما الطفل ديالنا محتاج يسمع فايلك انت خايف هدر معايا، وحنا بجوج بينا غادي نلقاو الحل. والسؤال اللي غادي نخليكم معاه مستمعينا الكرام، سؤال ديال هاد الفقرة هادي، اللي هو واش الدخول المدرسي كيكون فعلا مصدر للتوتر بالنسبة للطفل، ولا الطريقة اللي كنستعدوا بها ليه حنايا الضغط اللي كنحطوا عليه قبل ما تبدا الدراسه هي اللي كتخليه يحس بان المدرسه شي حاجه اللي كتخوف. ما تنساوش مستمعينا الكرام كذلك دابا شويه غادي تكون معنا الدكتوره ندى الحبيشيه، اخصائيه في طب وجراحه الاسنان، باش تكلم لنا على اكثر مشاكل الفم والاسنان شيوعا عند الاطفال في سن الدراسه. شنو هي اكثر المشاكل اللي كتواجه الاطفال في هذه المرحله، وشنو هي العادات اللي خاصنا نرسخوها عندهم باش نحافظوا على صحه الفم والسنينات ديالهم. هادشي غنتكلموا عليه بعد موجز العاشرة والنصف مستمعينا الكرام. أما دابا غادي نخليكم مع عادل الأصيل للا مولاتي.

0: وفك صغير دونك ملي كتقرصنا في خرجو كيخرجو عوجين.
1: نعم.
0: يعني هذا من العوامل اللي اثرت بشكل واضح على هذا عوجاج الاسنان. وكاين طبعا عوامل واحده اخرى مازال حد الان العلماء كيبحثوا على علاج هذا عوجاج الاسنان ولا كثير بزاف الاونه الاخيره.
1: ونتكلموا على السكاته. الوليدات الصغار اللي كياخذوا السكاته بزاف واش حتى هي تقدر يعني فاش كيكون واحد السن باقي صغير هادشي واش يقدر ياثر على كيفاش كينوضوا لهم السنان في الفم ديالهم؟
0: السكاته خاصها تكون غير في السنوات الاولى. يعني السكاته ملي كتكون خايبه هي للبيبرون هي ملي كتطول ملي كتولي في سنوات متاخره السكاته كتغير طبعا كتغير طبعا نمو الفك ديالك كيولي الفك ديالك كينمو على حسب ديك الدورات السكاته اللي الفم. نفس الشيء كما داك الاصبع ديال راه الاصبع راه بحال الشكل كاين اللي كتحيد له السكاته كيدير صبعو كبير. حتى القضيه ديال الاصبع راه كتاثر بشكل خايب على النمو ما كيخليش الفك الفوقاني والفك التحتاني يتلاقاو له.
1: صحيح.
0: يعني نعم. هادو عادات خاص الاباء يكونوا اباء والامهات طبعا يكونوا كينتبهوا لها.
1: نعم وخاصهم ينتبهوا كيف ما قلتي الوقايه لان العنايه اليوميه بالاسنان كتعتبر كيف ما قلنا هي الخط الاول ديال الدفاع ديالنا ضد بزاف ديال المشاكل. ولكن حتى الطريقه ديال التنظيف ديال الاسنان كدير واحد الفرق كبير. فشحال من مره خاص الطفل انه يغسل السنينات ديالو؟ كيفاش نقدروا نختاروا الفرشات والمعجون الاسنان اللي يكونوا مناسبين للطفل ديالنا؟ واش خاص الوالدين يراقبوه او لا يعاونوه يعني في الوقيته ديال ان الطفل كيكون كينظف الاسنان ديالو؟ شنو خصنا نديروا معاه؟
0: واخا بالنسبه لتنظيف الاسنان الا نظف الوليد الصغير ولا البنت الصغيره في الصباح ملي يفيق وقبل ينعس راه كافي. قدر طبعا يعطيوه بروسا دونتيفريس فقيته ديال الغدا يقدروا يديروها، مي الا نظف على الاقل هاد جوج مرات في النهار راه كافيه باش يبقى حافظ على صحه السنين ديالو. بالنسبه للتنظيف ادوات التنظيف بالنسبه لفرشات الاسنان راه كاين بزاف فرشات الاسنان، يعني كاين فرشات الاسنان على حسب العمر كاين بزاف لي كولور. غير اهم حاجه تكون ناعمه وتكون صغيره باش حيت شويه كيكون مازال الفم مازال صغير تكون ناعمه وصغيره وتكون ملائمه للعمر ديالو. اما بالنسبه للدونتيفريس فخاصو ينتبهوا ان الدونتيفريس ما خصوش تكون فيه كميه الفلور عاليه وصافي، خاصها تكون فيه كميه الفلور اللي تكون مناسبه للعمر ديال الطفل حيتاش وما خصوش يبلع الدونتيفريس الا كان فيه فلور، حيتاش الاطفال صغار ما خصهمش يكونوا كيتعطوا بزاف الفلور سينو غيبقى لهم فلوروز اللي هو التفلور السني. يعني باش ايفيتيو هذا المشكل هذا خاصهم ياخذوا الفلور بالنسبه اللي كتلائم لاج ديالو.
1: التفلور السني شنو هو؟
0: التفلور السني هي واحد الفلوروز هي واحد كتظهر عند الدراري الصغار ولا عند الامهات الا كانوا حاملين وخذوا الفلور بزاف، ديك الساعه كتبان في البنيه ديال السنان واحد التشوهات واحد الخطات واحد الخطوط كحله في السنان.
1: داكور.
0: يعني كيوليو السنينات ديال الطفل مشوهين، هذا هو الفلوروز دونتير ولا التفلور السني.
1: نعم.
0: كتعقد طبعا الاطفال ملي كيكونوا صغار حتى كيضحكوا كيبانوا سنهم كحال، يعني سا ديبون على فيها دي ستاد
1: كاين ستاد كات
0: ولا ستاد طوال كيكونوا سنينات زعما كلاو الطق بزاف، يعني نعم. كيبانوا فيهم ديك الكحوله بزاف ولا ديك دوك لي ستخين.
1: نعم خرجت مؤخرا الا سمحتي حتى على الفلور خرجت بزاف ديال كنشوفوا بزاف المعلومات في مواقع التواصل الاجتماعي كتقول باللي الفلور راه كذبه كبيره وباللي راه كيأثر بصح على الصحه ديال الاسنان عوض من انه ينظفها. واش بصح؟ لان ماشي غير على الوليدات الصغار خصوصا انا اليوم كنتكلموا على الوليدات الصغار ولكن حتى على الكبار.
0: الفلور كما قلنا ما خاصش الواحد ياخذ اكثر من النسبه اللي مسموحه ليه، الا كثرتي منها كيولي توكسيك. مي سينو الا خديتي النسبه ديالك راه الفلور كيعاون السنان بالعكس، راه الفلور هو اللي كيقدر شويه هي الحاجه اللي كتقدر شويه تابسور بها السنان باش الا كانت حساسيه السنان كيقدر يسد المسامات كيدوي الفلور اباتي عوض الهيدروكسي اباتي. المهم زعما سي هي الماده اللي كتقدر مازال السنان تابسور بها شي شويه وتسد المسامات ديالها وتصحح شي شويه، غير ما خصكش تفوت فيها، خص فريمون يكون ديك الكميه تكون صغيره ما تكونش كبيره بزاف.
1: نعم دابا نتكلموا على الوليدات الصغار لان في المحفظه ديالهم اكثر حاجه كنلقاوها هي دوك العصائر اللي كتكون حلوه وبزاف ديال الحلاوي. الامهات كيبغيو يتهلاو في وليداتهم اللي بغيو يمشي يصيفطوهم للمدرسه اكيد كيعطيوهم شويه ديال الحلاوه. فالى اي حد نقدروا نقولوا هاد الاطعمه والمشروبات تقدر تكون كتشكل خطر على السنان ديال الوليدات؟ عارفين يعني كنسمعوا بزاف ديال المعلومات ولكن خصنا المعلومه الصحيحه اليوم. يعني وشنو هي الوجبات الخفيفه اللي ممكن الوالدين انهم يعطيوها لوليدات ديالهم ويقدروا يديوها معهم المدرسه بلا ما يكون شي خطر على السنينات ديالهم؟
0: هي شو طبعا الحلويات، كثر الحلويات والمشروبات الغازيه والعصائر

0: اللي كتكون فيها مواد الحافظه ومن العصائر اللي ماشي المنزليه طبعا هي كلها كتاثر طبعا سلبيا على الاسنان حيتاش كتاكل سورتو اسنان لبنيه هي اسنان ماشي بحال اسنان دائمه مازال اسنان دائمه راه كيصبروا شويه اسنان لبنيه دغيا كتاكل السوسه هي اصلا صغيره والبنيه ديالها على قد الحال دغيا السوسه غتاكل لك اسنان اللبنيه ديالك يعني بالنسبه لهاد الناحيه هذه من هي السكريات والحل زعما اي حاجه فيها الحلويات المشروبات الغازيه ولا العصائر اللي ماشي ما كداش في المنزل فهي كتاثر سلبيا طبعا على صحه الاسنان يعني من الافضل اوليو ان الامهات يعطي لولادهم دي بيسكوي في الريكرياسيون ولا يعطيهم شي عصير ديال الزنقه ولا شي حاجه من الافضل يعطي تفاحه ولا تعطي بنانه ولا يفضلوا توسكي فواكه وخضروات لصحه الجسد ديالو راه ماشي غير الاسنان راه الصحه عامه يفضلوا كل هو كل ما هو فواكه خضروات جبن على كل ما هو زعما لي بيسكوي لي جو مهم زعما من الافضل يفضلوا داكشي طبيعي من الافضل
1: نعم هو اللانش بوكس صراحه مشكله بزاف بزاف ديال الاباء كيفكروا شنو يعطيو لوليداتهم فهذه نصائح زوينه انهم ياخذوها غير هو كاين بعض الاباء والامهات اللي مازال كيعتقدوا باللي ديك الاسنان اللبنيه اللي تكلمتي عليها ماشي مهمه بزاف لانها كنقولوا راه غادي تبدل ف الى اي حد يعني قدر يكون هذا الاعتقاد هذا خاطئ وعلاش ضروري اننا نعالجوا الاسنان اللبنيه ونعتبروها حتى هي يعني اسنان مهمه ونعتنيو بها بحال الاسنان اللي غادي تجي من بعد واخا غيتبدل
0: هي دو اكثر معتقد كي جميع تقريبا الاباء والامهات عندهم هي ان كيجي عندك يقول لك راه حيدالو داك غير درت هذا الحليب دابا تبدل
1: داكشي
0: ما كاينلاش تخليها له ما كاينلاش نضيع فلوسي باش نعالجها راه ربي ما عطاكش ما عطاش الوليد ديالك ولا البنت ديالك دوك الدراسات غير حيت بغا يعطيها لهم راه عندهم حتى هما فوائد ديالهم راه كيما انت الا حيدتي الدراس ديالك ما قيتش علاش تاكل اتحيت لذاك الوليد ولا داك ميتا دوك الدراس ديالهم راه هما غاديش يلقاو ياكلوا غيلقاو مشاكل في الهضم مشاكل المعده ما غاديش ينضغوا مزيان
1: صحيح
0: اصلا وديك الدريس ديال الاسنان اللبنيه راه كتشد البلاصه الاسنان الدائمه اللي جايه موراها يعني ملي كتحيد شي سن لباني سورتو لحيتي بطريقه جد مبكره ومازال مثلا حيدنا واحد الدرس على 5 سنين وهما غادي هما كان خصو يتحيد حتى 10 سنين وديك السنه ما غطلع حتى 10 سنين ففديك اربع سنوات ولا خمس سنوات راه البلاصه ديال ديك السنه غتسد الا ما درتيش شي حل ليها دونك السنه ما تلقاش فين تخرج وغتعاود تخرج عوجه وهذا من اسباب عوجه الاسنان اننا كنحيدوا الاسنان اللبنيه بكري وما كنعوضوهاش ولا ما كنحاولوش اصلا نعالجوها يعني السن اللباني خصو يتحيد في الوقيته ديالو ما يتحيدش قبل مده طويله ديال يعني السنه الاخرى مازال بعيده وتحيد انت سنه بكري
1: نعم السنه اللي كتبدا تحرك الطفل اللي انا تكلمتي على هذا فاش كتبدا ديك السن اللبنيه كتحرك الطفل و بزاف ديال الاباء والامهات كيقولوا لي خصك تحيدها بالزربه ولا كيقول لي خصك تبقى تحركها باش تزيد
0: تزيد طيب
1: وترطب باش تقدر تحيد واش مزيانه هاد القضيه اولا من الاحسن نخليوها حتى تبدا واش غتحيد بوحدها ديك السنه اللبنيه اولا حيت كاين اللي كيخاف عاوتاني يقول لك لا راه الا كانت غادي تبقى تحيد شويه بشويه غادي تنوض السنه تحت منها لاخرى عوجه واش ممكن توقع هاد القضيه
0: لا هي اون فوا السنه بدات كتبدا تتحرك خصها تزول صافي الاخرى جايه الا بقات كتحرك وخليتيها تما كتحرك الاخرى ما تلقاش فين تخرج شي كنت تخرج في شي تخرج عوجه
1: يعني
0: لا بلو بار الناس ايضا حتى كيشوفوا السنه خرجت عوجه عاد كيجريو يحيدوا السنان ديال الدرس حليب راه اون فوا كتحرك هي ايفيكتيفمون بقات تقول للوليد ولا البنت بقات تحركها بلسانك
1: نيت
0: مزيان طيب اون فوا كطيب تحيدها مي ماشي تبقى تخليها تحرك مده الاخرى ما تلقاش فين تقف وتخرج عوجه فهمتي
1: نعم وديك تحرك هذا اللسان ما كتنوضش السنه الاخرى عوجه الا كان الطفل كيبقى يدخل السنان
0: يقيس غير ديك السنه ولا يحركها بصباعه
1: لا كنهضر على السنه اللي غادي تطلع من السنه الجديده ماشي القديمه
0: لا لسان ما لسان
1: لسان ما كيسببش عوجاج ديال
0: الاسنان لا كيسبب عوجاج الاسنان طبعا لسان مثلا الا كان عاوتاني شي الدوام هو اللي كيسبب عوجاج الاسنان الا كان شي سنه غير بغى يطيبها مره كيقيسها بلسانه ماشي مشكل يعني مثلا الا كان كيصرط بواحد الطريقه ديال ديما كيدفع لسان لسانه القدام ولا شي حاجه كيديرها دائما واحد مده طويله طبعا لسان كيسبب عوجاج كيسبب عوجاج في الفك ماشي غير في الاسنان
1: نعم.
0: يعني الفك يقدر يكون مؤثر باللسان ماشي غير السنان
1: نعم وكاين الوليدات اللي ما كيبغيوش يغسلوا السنين ديالهم كيعتبروا هذه العمليه هذه مزعجه وكيعكزوا على انهم كل مره يغسلوا سنانهم في الصباح قبل ما ينعسوا فكيفاش خاص الاباء يتعاملوا مع هذه القضيه هذه ويعني كيفاش كيتعاملوا مع الطفل اللي كيرفض انه يغسل السنين ديالو شنو هي الطرق اللي ممكن تخلي هذه العاده اليوم

0: تكون بالنسبة للطفل أسهل وأكثر يعني سلاسة بالنسبة لهم وأنهم يتقبلوها أكثر.
1: هي أولا ما خاش هاد القضية ديال تنظيف الأسنان تولي معركة يومية مع الطفل، هو بسيكولوجيكمون نهار على نهار ما غاديش يتقبل بدا يغسل الأسنان، خاص بلاتي هي أحسن مع الأطفال الصغار، تشرح لهم شوي بشوي وغادي يبغيو في الأول، بعد تعطيهم هما يختاروا شي تسنان ديالهم. دابا شتي تسنان راه ولاو كيكون مرسوم فيها سبايدر مان، كيكون مرسوم فيها لي برانسيس باربي، يعني يعطيهم هما يختاروا اللون اللي بغاو الشكل اللي بغاو، هما يختاروا شتي تسنان ديالهم ويختاروا ميم النكهة ديال الدونتيفريس ديالهم. يعني الدري الصغير الا اختار شي تا اختار دونتيفريس غادي يبغي يستعمله اولا. ثانيا يشوف والديه كيحكوا سنانه، غتحك سنانك انت الاول وتحك وماما تحك سنانها قدامه، عاد قولوا له اجي تنحك سنانك. يعني شوفكم انتما حتما الاطفال كيبغيو يقلدوا، كيبغيو يديروا بحال والديهم، كيتعلموا من والديهم. جينيرال وسير مع كل نهار بشويه بشويه، كل نهار بشويه بشويه، خليه هو الاول يحك سنانه، هو غيعجبو يحك سنانه راسو، ابري عاد كمل ليه انت، خاص ضروري تكون معاه، يا ضروري خاص المرافقه في تنظيف الاسنان الى زعما من الافضل 3 سنين ديال 8 سنين، خاص ضروري تكون ترافقو حيت الدراري صغار شي كيحكوا شي ما كيحكوش، وبشويه بشويه حتى غادي يولي يبغي يحك سنانه غير بلاتي احسن. اما الا كانت معركه يوميه راه عمره ما غادي يبغي يحك سنانه.
0: صح كما قلت لك راه كيكونوا معارك بزاف، ولكن حتى بالنسبه للوليدات الصغار دابا غالبا ما كيتكلموش على الالم اذا كان عندهم شي الم في السنان ديالهم. فواش كاين شي علامات اللي تخلي مثلا الوالدين انهم ينتبهوا بان راه الوليد ديالهم عنده ولا بنته فيها عندها شي مشكل ديال الفم ولا في الاسنان، باش انهم ياخذوه للطبيب؟ لان راه كيعرف الوليدات الصغار ما غاديش يقول لك انا راه عندي مشكل في السنان، حتى كيحسوا به، ما الا كان مشكل في السنان ما غاديش يهضروا عليه.
1: هما ما غايقول لك تيحسوا بالحريق.
0: صحيح حتى كيحسوا بالحريق،
1: وما كيحسوا بالحريق حتى كتكون ديك السنان تعفنات ومرضات
0: ولا وقع شي حاجه.
1: حتى جينيرالمون الاسنان اللبنيه ماشي بحال السنان الدائمه، الا تسوست واحد السن لباني ما كيعطيش الحريق دغيا كما السن الدائم، دغيا ما كيعطي الحريق حتى كتكون صافي ديك السنان تكلت ومشات وبدات كتعفن وبدات كتقيح. من بعد زعما الاشياء اللي نقدروا نلاحظوها باش نشوفوا انا ديك السنه راها مريضه قبل ديرو زعما قبل ما تبقى تحرق وداك الشيء، هي الا اولا بدات كتغير في اللون
0: اييه
1: سورتو ما بين سنان ولات كتولي شويه مارون شويه كحله، يعني راه ديك الصديره باينه علامه ديال التسوس. ثانيا الا كان غير كينضغ وقال لك الطفل ديالك راه ملي كنضغ على هاد الجاره كضرني،
0: كيحس بشحال،
1: راه كنحس بها كضرني، هادي حتى هي راه مع علامه من علامات مشاكل الاسنان. ثالثا الا مثلا داك الطفل بدات كتبان له في التا ديالو واحد الحبوبه لي فيستول دونتير، هادو هي الحبوبه ديال القيح، داك الحبوبه في غالب الامر كتكون عندها علاقه بواحد لافيكسيون او التعفن ديال واحد السنه وكتعمر بالقيح.
0: نعم
1: وديك الحبوبه راه كتخرج القيح، يعني الطفل ديالك كيبقى يسرد داك القيح. يعني زعما ماشي شي حاجه اللي خصك تبقى تقول عليها يوم غدا اليوم غدا، خاص الام ولا الاب يمشيو ويزوروا طبيب الاسنان في هذه الحالات هذو.
0: نعم
1: يعني قبل ما يبدا داك التنفخات والتورمات، يعني من بعد من من من عاوتاني من الاشياء اللي كتوضح على ان كاين مشاكل في الاسنان هي الا تنفخ الوجه ولا تنفخ الحنك ولا تنفخ هذا، عاوتاني هذيك كتولي راه صافي وصلتي لواحد النيفو ديال راه ديك السنه سمحتي فيها ضروري خصك تزور الطبيب.
0: واش كتنصحوا بان الطفل ولا الوالدين يديروا للطفل ديالهم باش يقوم بواحد زياره ويدير واحد الفحص دوري ديما قبل بدايه السنه الدراسيه باش يشوفوا الصحه ديال السنينات ديال وليداتهم؟
1: طبعا من الافضل. علاش؟ حيتاش الحريق السنان كينقص التركيز ديال الطفل وهو كيقرا. يعني ماشي حتى يبدا القرايه عاد وتكترقوا شي سنه ما نعسش في الليل. ما يقدرش يقرا مزيان، ما يقدرش يركز في المدرسه، وغالبا الا بغى يمشي عند الدونتيست يغيب داك النهار، يعني خصو يغيب نهار كامل ديال المدرسه. يعني من الافضل يجي قبل ما يبدا المدرسه يدير واحد تشيك اب، واحد الفيزيت خفيفه عند الدونتيست، غيقولها شنو يعني يقاد هادي وهادي وهادي باش كم سال وليدي يبدا زعما السنه الدراسيه ديالو ترونكيل، ما يكونش عنده هاد المشكله.
0: نعم واضح. دكتوره ندى الحبيشي شكرا لك بزاف على كاع التوضيحات اللي قدمتي لنا هذا الصباح، وكنتمناك ان شاء الله نعاودو نتلاقاو معك في عدد اخر وموضوع اخر في ويكند الاسره.
1: بارك الله فيك ان شاء الله. الله يبارك.

مستمعينا الكرام، هكا غادي نكونوا وصلنا لنهاية هذا العدد من ويكاند الأسرة. كنتمنى تكونوا دوزتوا معنا وقت زوين ومفيد ونكونوا نسكم شوية الصباح. شكرا لكم بزاف حيت اختاريتوا ميديا أن باش دوزوا معنا في هذه الساعتين، وشكرا كذلك المخرج هذا العدد توفيق الشهلي. غادي نقول لكم نتلاقى وغدا إن شاء الله مع تسعود الصباح، وما تنساوش من دابا شوية بعد العناوين ديال الأخبار ديال الظاهرة غادي يكون عندكم لقاء جديد مع كاتب وكتاب عدد جديد مع اعتماد سلام. نقول لكم متابعة طيبة لباقي برامجنا على ميديا. إلى اللقاء.

0: أنتم في الاستماع لميدي أن عناوين المنتصف.
1: معكم نهى يوسف، أسعد الله صباحكم. هذه أبرز عناوين المنتصف. قضية الصحراء المغربية وزخم جديد في الفضاء الأوروبي. الدنمارك تشيد بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساساً جيداً لحل متوافق بشأنه بين الأطراف. تشريعية 23 من شتنبر في المغرب، العد العكسي لانطلاق الحملة الانتخابية انطلق، وشباب يتصدر المشهد بتطلعات ورهانات شتى. نسلط الضوء عليها في المنتصف من الأقاليم الجنوبية للمملكة. اليمن، هجوم معاكس للقوات الحكومية في الحديدة وغارات جوية على مواقع الحوثيين من تعز إلى الساحل الغربي. الاشتباكات الأعنف في البلاد منذ سنوات خلفت ما لا يقل عن 120 قتيلا وحركة موجة نزوح بين المواطنين. الوساطة الأمريكية في ملف الحرب الروسية الأوكرانية تتحرك من جديد. المبعوثان الرئاسيان ويتكوف وكوشنر في موسكو اليوم وكييف غدا يحملان خطة جديدة لإنهاء الصراع. وسط انتقادات لسياساتها، جورجيا ميلوني تحتفل بتحطيم حكومتها رقما قياسيا. هي الحكومة الأطول عمرا في الجمهورية الإيطالية منذ الحرب العالمية الثانية. في رياضة المنتصف، كرة القدم الأوروبية ومنافسات الدوري الإسباني. ريال مدريد تلقى هزيمته الأولى في الموسم بعد سقوطه أمام مضيفه ريال بيتيس بهدف لصفر لحساب الجولة الرابعة. ترقبوا مستمعي تفاصيل هذه العناوين في عرض المنتصف الإخباري. أما بعد فاصل قصير فتلتقون الزميل اعتماد سلام في برنامجكم الثقافي كاتب وكتاب.
2: On nous apprend à regarder, à lire, à défiler, à cliquer. Mais quand avez-vous pris le temps d'écouter ?
3: Il était une fois la même.
2: Écouter une histoire, une voix, un silence, une idée qui dérange,
4: c'est le silence des autres,
2: une émotion qui reste.
5: Il renforce donc la famille.
2: Cette rentrée, écoutez autrement. Nouvelle saison sur Média.
6: كاتب وكتاب اعتماد سلام.
7: أحييكم وأرحب بكم مستمعينا الأوفياء في موسم جديد من برنامجكم الثقافي كاتب وكتاب، وأسعد دائما بمرافقتكم عبر أمواج إذاعة البحر الأبيض المتوسطة الدولية ميديا من أجل تقريبكم من المشهد الثقافي المغربي والعربي. مباشرة أرحب بضيفنا هذا الأسبوع الكاتب والناقد والأكاديمي الدكتور جمال بن دحمان. دكتور جمال، أهلا وسهلا بك معنا.
8: مرحبا أستاذ اعتماد، الشكر موصول لك ومن خلالك لميديا ولفريق العمل. أشكركم جزيل الشكر على هذا البرنامج القيم الذي نعتز به ونتمنه ونحفزه ونشجعه كثيرا.
7: شكرا لك، شكرا جزيلا أستاذ جمال. أنت اليوم في فضاء حكي مختلف عن الذي وصفته في مستهل الجعاسيس آخر رواية صدرت. لا. لك
8: مرحبا.
7: طبعا كما قلت هذه الرواية هي آخر إصداراتك وصدرت عن إفريقيا الشرق، وفيها أستاذ جمال يحضر بشكل واضح جزء من التراث ومن السيرة الشعبية، وكذلك تحضر علاقة المثقف بالسلطة، هذه العلاقة التي لم تكن دائما مشرقة وإيجابية.
8: صحيح أستاذ اعتماد، الجعاسيس أول ربما ما يثير فيها هو
7: العنوان. صحيح.
8: ولذلك إذا سمحت يمكن أن أقدم توطئة تعريفية بهذا المفهوم. الجعسوس في اللغة هو الكائن القبيح خلقة وخلقا وسلوكا وممارسة، ولكن العنوان إذا أردت أن أفصح عن سر الصنعة استعرته من واحد من أهم الكتاب في الغرب الإسلامي والفلاسفة والمتصوفة والمؤرخين، وهو نيسان.

0: دين من الخطيب. لسان دين من الخطيب عندما كان يجيب عبر رسائل ابن زمرك الشاعر ابن زمرك والقاضي الذي كان لسان دين من الخطيب هو الذي مهد له الوصول إلى المواقع التي وصل إليها في السلطة، ولكنه تنكر له وكان جزء أساسي في محنته التي انتهت بقتله وحرقه وإخراجه من القبر وحرقه، فكان يسميه الجعسوس. ومن هنا التقطت أنا هذه الإشارة اللبيبة والذكية من الخطيب، وتحدثت عن الجعاسيس لأصف عالما فيه كل صاحب سلطة بغض النظر عن طبيعة هذه السلطة التي قد تكون سلطة ثقافية، قد تكون سلطة دينية
1: أو اجتماعية،
0: وقد تكون سلطة اجتماعية، وقد تكون السلطة بمعناها التدبيري. فناقشت سيرة الجعاسيس، لأن الرواية هي تتحدث في بدايتها عن سيرة الجعاسيس. سيرة الجعاسيس هي محاولة للحديث عمن هم هؤلاء الجعاسيس، وفيها استثمار لتراث كبير جدا تفضلت بذكر البعض منه من السير الشعبية، ولكن أيضا من الآداب السلطانية. فقط هو سؤال هو كيف نحول المعرفة العالمة إلى إبداع حكائي، لأن نحن أمام رواية ولسنا أمام بحث.
1: صحيح، أمام عمل إبداعي.
0: أمام عمل إبداعي ينبغي أن يكون الإطار فيه، يمكن أن يكون الإطار معرفي، ولكن صياغة صنعة الحكي تحتاج إلى أدوات وتقنيات. ولهذا كان هناك حديث عن سيرة الجعاسيس من خلال استثمار شيء مهم جدا في تراثنا الشعبي هو الحلقة.
1: نعم صحيح.
0: ولذلك تم استثمار الحلقة للحديث عن من هم هؤلاء
1: الجعاسيس الذين قلت في الرواية أستاذ جمال إنهم ليسوا أشخاصا محددين.
0: صحيح.
1: ولم يعيشوا في زمن بعينه.
0: صحيح صحيح، لأن الجعاسيس هنا المقصود بهم بنية ذهنية يعني
1: ذهنية وسلوكية أيضا
0: ولكنها تستشري في مظاهر متعددة ولها نتائج وخيمة جدا وسلبية جدا، هي الموجودة في الفصلين الآخرين. الفصل الذي يتحدث عن الذي عنوانه سيرة الرماد.
1: نعم.
0: والرماد المقصود به الشخصيات التي في تاريخنا فكرية وثقافية وفلسفية عانت وأدت أثمنة. هناك من قتل وقطع وأحرق مثل ما هو شأن من المقفع، وأنا هنا أحيلك على الخلفيات.
1: صحيح.
0: وهناك من قتل وأخرج جثته أحرق مثل سان الدين من الخطيب، وهناك من أحرق هو كتبه
1: تماما
0: مثل توحيدي، وهناك من أحرق أو أحرقت كتبهما رغم أنهما يشكلان ناقضين على المستوى الفكري والفلسفي، أقصد الغزالي وابن رشد. ولذلك الرواية تحدث عن هذه المصائر المتعددة بسبب الجعاسيس، بسبب سلطة ما ترتدي لباس الدين، تتكلم باسم الدين وبمصوغات غير معقولة.
1: نعم.
0: كتجد مداخل
1: وتظهر غير ما تخفي.
0: صحيح.
1: كما ذكرت أستاذ جمال بن دحمان، طبعا الرواية تنقسم إلى ثلاثة فصول.
0: صحيح.
1: أو ثلاث حكايات.
0: نعم.
1: يحضر فيها طبعا الجعاسيس بمواقف ومصائر وأيضا اختيارات مختلفة. الحكاية الأولى أنت أشرت إليها بسرعة لكن سنعود إليها حتى نقرب أكثر.
0: نعم.
1: متابعين من هذه الرواية. تقدم الحكاية الأولى سيرة الجعاسيس وطريقة توظيفهم للمعتقدات، وهذا أمر ربما يظهر أكثر حتى في الحكايتين اللتين تأتيان من بعد.
0: هو في الحقيقة أنا من الأشخاص الذين يؤمنون بشيء أسميه الحكي المركب. هناك كتاب صدر لي قبل سنوات بعنوان سمياء الحكي المركب، وأقصد بالحكي المركب ذلك الحكي الذي يكسر سلطة الأجناس. عبر التاريخ هناك من آمن بثنائيات الأجناس أو بأنواع الأجناس الأدبية وتكلم عن أن هذا النوع ليس هو ذاك. الشعر ليس هو النطر والرواية ليس الشعر وكذا. أنا أدافع عن أطروحة أخرى وعن فكرة أخرى، وهي أن الحكي موجود في كل الأنماط الإبداعية، موجود في كتاب مهم جدا مثل أغاني. عندما نقرأ الأغاني في آلاف الحكايات وليس حكاية واحدة. في كتب عن التصوف مثل كتاب ابن زيات تشوف إلى رجل

0: الصوف الذي حققه أحمد التوفيق يوجد في كتب البلاغة، كتب الجاحظ البيان والتبيين، هي حبلة ومليئة بالحكايات. فبالتالي أنا أدافع عن شيء اسمه حكي مركب، الحكي الذي تتكسر فيه سلطة الأجناس. ولذلك هناك السيرة الشعبية وهناك الرواية بمعناها الحديث، وهناك أنماط أخرى من الحكي. وهذا هو الذي يفسر لماذا ثلاث حكايات التي يبدو لقارئ ربما غير متعود على الحكي المركب أنها كأنها متباينة، كأنها ثلاث روايات. لا، هي ثلاث حكايات بأفق واحد. الأفق دائما هو الجعاسيس.
1: نعم،
0: الجعاسيس، من هم الجعاسيس، ممارسة الجعاسيس. الفصل الثاني كان عن المثقفين، ولكن صحيح. الفصل الثالث كان عن النساء،
1: النساء والمرأة،
0: ونساء مغربيات. فيه استثمار كبير لجزء من التراث الشعبي، بمعنى أنا كل ما فعلته هو القالب الحكائي الذي وضعته في هذه الحكايات أو نفضت عنها الغبار إذا كان ممكن أن أتكلم عنها.
1: نعم.
0: هناك حكاية مصدرها الأساس هو فاطمة الزهراء الكوش، دفينة مراكش، وبالضبط أمام مسجد الكتبية. هذه لا حكاية عظيمة جدا ومهمة جدا في تاريخها. أنا استثمرتها واستثمرت ما يروج عند أهل مراكش من فكرة أنها كانت تتحول إلى حمامة تطير، ولذلك تلك الحمامة تحضر مع من يحكي
1: الراوي الملقب بصاحب الحمامة البيضاء،
0: صاحب الحمامة، ويحضر معها أيضا. ثم استثمرت حكاية لمرأة أخرى شابة مغربية يهودية،
1: الطفلة الصالحة.
0: نعم. وهذه الطفلة الصالحة حكايتها موجودة في في في في في في تاريخنا، يمكن لمن يريد أن يبحث في ذلك أن يبحث. ثم هناك استثمار لحكاية المرأة الزيدية التي اشتهرت في الذاكرة الشعبية بخربوشة. وهؤلاء جميعا كانوا ضحايا للجعاسيس بصياغ متعددة وبتعليلات متعددة، ولكن الهدف دائما ليس هو أن نعيد ما هو موجود في كتب التاريخ. الهدف هو أن نعمل على تقديم صنعة حكائية فيها توظيف للمعرفة. لماذا؟ لأنني شخصيا أستاذ اعتماد لا أؤمن برواية المتعة فقط. الرواية ينبغي أن تكون للمتعة والفائدة. هناك من يدافعون عن أن الرواية ينبغي أن نستمتع بها، ولكن أنا أعتقد بأن الرواية أيضا ينبغي أن تفيد في شيء ما،
1: طبعا
0: أن تنقل لنا رسائل ما. وهذا ما فعلته في رواية محنة باللسان، وفي هذه الرواية، في يوبا أعراب، في ثلاث روايات كلها، وفي الرواية القادمة التي قد تصدر إن شاء الله نهاية هذه السنة إذا قدر لنا ذلك
1: إن شاء الله. وطبعا الحكي المركب أستاذ جمال يحقق المتعة والفائدة في
0: صحيح.
1: آن بالنسبة للقارئ.
0: صحيح.
1: خصوصا
0: صحيح. هذا هو الهدف، لأن الرواية أصلا، بعض الأصدقاء سألوني مرارا عن لماذا انتقلت من الكتابة النقدية إلى الكتابة الرواية. قلت لهم لقد درست الرواية لمدة طويلة قد تصل إلى عقدين من الزمن، وبالتالي أعتقد أو أدعي أنني متمكن من آليات الكتابة الروائية. ولكن لماذا كتبتها؟ لأنني وجدت أن الرواية هي ليست جنسا إبداعيا، هي درس وجودي. الرواية هي نمط من الكتابة يجعلنا على اقتناع تام بأن الخطابات لا تؤمم، بمعنى لا تغلق. هي خطاب مفتوح، هي جنس مفتوح، هي ليست مثل الكتابة الشعرية الخليلية التي يسميها البعض العمودية، وسميها أنا الخليلية، التي هي كتابة منمطة بقواعدها. الرواية لا، رواية يمكنك أن تجتهد في تقديم صياغة وشكل جديد. ولذلك أنا أحاول في هذه الروايات التي كتبت أن أقدم نمطا، أجتهد أن أجتهد إذا فتح الله، أن أجتهد في تقديم نمط حكائي يكاد يكون مختلفا، فيه المعرفة صحيح، ولكن فيه الصنعة الحكائية. ولهذا يوبا أعراب توظيف لأدب الرحلة، ولكن بصياغة روائية
1: بطريقتك.
0: نعم.
1: وهذا هو سر الرواية، أنها تمنح مساحة أكبر للكاتب.
0: صحيح.
1: بطبيعة الحال. عموما حتى نختم الحديث عن الجعاسيس أستاذ جمال، ووفق ما جاء في الرواية لكل جعاسيسه ولكل حمامته وحقائقه وشيخه، كما اتضح بعد زمن بالنسبة لهؤلاء العشرة الذين اجتمعوا وصار كل منهم يحكي حكاية الجعاسيس.

0: أسيس بطريقته، يحذف منها ما شاء ويضيف إليها ما شاء.
1: ذكرت أمور مهمة أستاذة اعتماد، وأنا أهنئك على هذه القراءة التي أعتبرها قراءة عميقة للرواية. رقم 10 هو ليس رقما اعتباطيا، ولذلك أنا أدعو القارئ إلى أن يبحث لماذا 10؟ لماذا 10 في ثقافتنا الإسلامية؟ وهذا ما صار. لماذا؟ لأنني أصر في الروايات على زرع بذرة ذات خلفية سيميائية. يعني في مثلا في محنة باللسان هناك توظيف لثقافة الألوان التي درست لسانيا ودرست سيميائيا درست، ولكن لها رمزية معينة. حاولت أن أوظف تلك الثقافة في في في في في محنة ابن اللسان. في يوبا أعراب وظفت جزءا من تراثنا المغربي، مثلا الزربية وظفتها في
0: حضرت الهوية والانتماء في
1: تمام يوبا أعراب. تمام. وفي هذه الرواية التي تفضلت بذكرها رقم 10 له دلالة مهمة جدا، وهي تقصد أن الحكاية ألف تتحول إلى باء وجيم ودال واء، أي في نهاية المطاف تعطينا ما يمكن أن نسميه نسبية الحقائق. لا توجد حقة مطلقة، ما يوجد هو تمثل للحقيقة، وكل واحد يتمثل هذه الحقة بطريقته وبتصوره.
0: نعم، وطبعا الجعاسيس هي لبنة أخرى ضمن مشروعك الروائي، أشرت إلى يوبا أعراب وأيضا محنة ابن اللسان، هذه الرواية التي توجت قبل فترة بجائزة المغرب للكتاب في فئة السرد، وكانت مناصفة مع الأستاذ أنيس الرافعي. هنيئا لك مجددا أستاذ جمال.
1: شكرا.
0: وهنيئا لكل المتوجين والمتوجات على قلة المتوجات
1: صحيح.
0: في كل الدورات.
1: نعم.
0: وغيابهن في فئة السرد مع الأسف أستاذ جمال، هذا موضوع آخر.
1: أنا مهم هذه الإشارة، ولو أنه موضوع آخر فقط، لأنك ذكرت النساء. الرواية القادمة هي عن النساء،
0: روايتك المقبلة.
1: الرواية المقبلة هي الآن تقريبا شبه جاهزة.
0: استقريت على العنوان أو ليس بعد؟
1: تقريبا
0: إذا أردت لن أسألك عن إلا إذا أردت طبعا أن
1: هي بعنوان صحائف جمع صحيفة عقمين، صحائف عقمين، وهي تتحدث عن موضوع نادرا ما تطرقت له الرواية العربية باعتباره الموضوع الأساس أو النواة الأساسية لرواية ما، وفيه حكي نتركه لي حينها إن شاء الله.
0: إن شاء الله. صحائف عقم. طبعا محنة ابن اللسان تحدث فيها عن حكاية الكلاميين، وحضرنا فيها كصحفيين أستاذ جمال.
1: أكيد.
0: بالإضافة إلى المعلم والراوي، وطبعا الأمر لا يشمل فقط مهنة الكلاميين، أو الكلاميين لا تشمل فقط هذه المهن، هناك مهن أخرى، لكن أنت اكتفيت بها.
1: أنا ركزت في تلك الرواية محنة باللسان عن المهن، ولكن فيها أشياء مهمة أنا أشير إليها فقط وأترك لي قراء حرية الاشتغال كما يريدون. يعني هي رواية مبنية بدون اسم واحد، إذا قرأت رواية من بدايتها إلى نهايتها لا يوجد اسم. لا يوجد اسم مثلا إبراهيم أو عباس أو فاطمة نهائيا، ما يوجد هو إما مهن،
0: المحامي، المعلم، الراوي،
1: ولكن حتى الراوي حول إلى شخصية تشتغل داخل الحكي، هي أيضا معنية بالكلام، وفيها نقاش عن آلية الكلام، وفيها حتى المخبرين، حتى المخبر هو وما صفته، وفيها توظيف لنقاش أكاديمي معروف عند أمبرتو إيكو عند حول الحكي وحول آلية الحكي وحول وظيفة الحكي. والهدف كان منها هو استثمار تجربة مهنية. أنا درست الصحافة لسنوات، وأعتز بالكثير من الأصدقاء والزملاء الذين يشتغلون في المجال، وكنت أتابع ما يحدث في المجال، ولذلك اخترت فصلا بعنوان الصحفي، وفصل بعنوان المحامي، وآخر كان مخصص للأستاذ، أنا أستاذ أيضا، وبالتالي تكلمت عن أن هؤلاء محنة اللسان، لأن من هو ابن اللسان؟ هو الكلام.
0: الكلام. نعم.
1: يلد الكلام، إذا هذا الكلام كيف يعيش محنة؟ وإذا لاحظت أستاذة، وأنك من المؤكد أنك لاحظت ذلك، أن هناك علاقة بين الجعاسيس وبين محنة ابن اللسان، لأن مشروع الجعاسيس بني وأنا أشتغل على محنة ابن اللسان، وهذه الروايات صدرت في سنوات متقاربة.

0: ولكن الاشتغال عنها هو كان لسنوات العقود، بمعنى أفكارها وتدوينها والاشتغال عليها والعقود. أنا فقط في السنوات الأخيرة شارعت في تنقيحها وإعادة تحيينها كما يقال اليوم في لغة الذكاء الاصطناعي كي تكون مناسبة للسياق.
1: نعم، وبقيت طبعا وفيا للحكي المركب وأيضا لاستثمار مجالات مختلفة.
0: أكيد أكيد، هذا هو الإطار العام الذي أشتغل فيه. نعم أستاذ أشكر.
1: طيب أستاذ جمال، وصلنا إلى الرسالة التي يوجهها ضيفنا في كل حلقة، والكلمة لك. طبعا أنت تختار لمن ستوجه هذه الرسالة، تفضل.
0: أنا سأوجه رسالة ولكن بعنوانين، هي رسالة واحدة إلى عنوانين. العنوان الأول هم المثقفون المغاربة. أنا أدعو المثقفين المغاربة إلى تجاوز الذوات، تجاوز الأنانية التي يمكن أن، وهذه الذوات لا يمكن أن تتجاوز إلا عن طريق إطارات، وأقصد بالإطارات إطار مثل اتحاد كتاب المغرب الذي يفترض أن يخضع لحكامة تدبيرية وحكامة في التقييم وديمقراطية في، لماذا؟ لأنه بدون إطار المثقف يبدو بدون لباس، يبدو عاريا عاريا وضعيفا وهشا، وهذا هذه رسالة. ولهذا أنا أدعو المثقفين المغاربة إلى أن يكونوا معتدلين في تقييمهم، أن يكونوا عادلين ومعتدلين في تقييمهم، وأن يتجاوزوا اللجاج والكلام الفارغ الذي لا يغني. في هذه الرسالة الأولى أو العنوان الأول. العنوان الثاني هو الإطارة الثقافية المسؤولة عن تدبير الشأن الثقافي. طبعا وزارة الثقافة هي الأولى، ولكن ليس وزارة الثقافة ينبغي أن ننتبه إلى أن هناك إطارة أخرى مسؤولة. هناك الجماعات، هناك مجالس المدن، هناك المقاطعات الترابية أقصد، هناك أيضا مراكز يعني المعاهد وغير ذلك، وهناك الإعلام، وهناك القطاع الخاص أيضا. إذا ينبغي، وهناك
1: المجتمع المدني أيضا هو نقطة مشتركة،
0: بإكراهاته المتعددة. وهناك الناشر، الناشر ينبغي لا يكون تاجرا فقط، الناشر ينبغي أن يكون مروجا للثقافة ويتيح السياق لانتعاش هذه الثقافة، وليس مجرد بائع مثل ما يحدث في المعارض، وخصوصا معرض دولي الكتاب مثلا.
1: شكرا لك على هذه الرسالة التي هي بعنوانين كما ذكرت أستاذ جمال. وما الكتاب الذي تقرأه حاليا؟
0: أنا الآن أقرأ في الحق في أكثر من، أقرأ في موضوعة هي موضوعة الاعتراف. الاعتراف لماذا؟ لأن هذا مشروع قادم إن شاء الله في السنوات المقبلة. الاعتراف سواء تعلق الأمر بأصله الأول أي كتابات القديس أوغستين أو أوغستا، أو ما كتبه جون جاك روسو أو ما كتبه تولستوي، أي مجموعة من كتابات هي في الاعتراف أو التأملات للفيلسوف الرواقي ماركوس أوريليوس. ولكن في العربية هناك مشكل حقيقي، لا توجد كتابات عن الاعترافات. قد توجد بعنوان سيرة ذاتية، قد توجد بعنوان مذكرات، كأننا نفر من فكرة الاعتراف، لأن الاعتراف يوحي ربما ب الإكراه بالتحقيق بشيء من هذا القبيل، بالاعتراف بذنب ما إلى آخره. وهذا موضوع أشتغل عليه، وأقرأ أيضا لفيلسوف معاصر اسمه ألان دوبوتون. ألان دوبوتون هذا يشتغل على ما يسمى فلسفة اليومي أو الفلسفة الطبيقية، وأقرأ كتابا له مهم جدا بعنوان كيف يمكن لبروست، مارسيل بروست، أن يغير حياتك.
1: قراءة ممتعة، وأشكرك شكرا جزيلا أستاذ جمال بن دحمان على وجودك معنا اليوم في لايف.
0: بارك الله فيك، أنا الأسعد أستاذ، شكرا لك وشكرا لميديا.
1: قراءة ممتعة أتمناها لك، كما أدعو مستمعينا للاطلاع وقراءة أعمالك أيضا. شكرا لكم مستمعينا على طيب المتابعة، لكم تحياتي وتحيات مخرج البرنامج مصطفى اللباش، ونلتقي الأسبوع المقبل مع كاتب وكتاب.

0: باب تفتح على مسرح الجريمة. لا نلمس هنا شيئا بدون قفازات، فكل تفصيل قد يغير الرواية، وكل الأصوات تقود إلى الحقيقة. عقود الجريمة تفتح ملفات واقعية وتعيد بناء كل التفاصيل.
1: عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكري البكري حصريا على ميديا كل سبت وأحد ابتداء من 11:30 صباحا مع الإعادة في 9:00 مساءً.

0: الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفا أو تطرأ عرضا، لكنها لا تروى سوى بعد وقوعها، وعندما تروى تروى بصيغة راويها. هناك رواة كثر، جنات وضحايا وعائلات وشهود، ثم هناك صحفيون ومحققون ومحامون وقضاة، فتتشابك الخيوط وتتعدد الروايات، وكل وجانبه من الحكاية، وكل ونصيبه من الحقيقة. ومثلما تتعدد الروايات تتعدد عقول الجريمة، ونحن هنا نحاول الإمساك بمختلف الخيوط والإحاطة بجميع الروايات لنقدم لكم جميع عقول الجريمة.
1: عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكري البكري.

بطلة هذه القصة هي ضحيتها الأولى، الطفلة بهية المولودة عام 2014. ولدت بهية رضيعة

مثل جميع الرضع، بهية مثل جميع الوافدين الجدد على هذه الدنيا الذين لم يكتشفوا بعد بشاعة العالم. غير أن بهية اصطدمت بالبشاعة منذ صرختها الأولى، فقد نجمت عن علاقة غير شرعية أنكرها والدها البيولوجي، ثم قضت المحكمة الابتدائية بثبوت البنوة استناداً للخبرة الطبية واختبار الحمض النووي. وكان هذا قراراً غير مسبوق بالبتة من حيث الشكل ومن حيث المضمون ربما أيضاً، لكن محكمة الاستئناف ألغت القرار لأن مدونة الأسرة لا تعترف بالابن الناجم عن علاقة غير شرعية، والشرع يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر، كما أن الملف شابته تعقيدات كثيرة بين الاغتصاب والعلاقة الرضائية، وبين الحمل العرضي والحمل المتربص به، وبين إثبات البنوة وإثبات النسب. في شهر أغشت من عام 2014 تقدمت السيدة ذات 24 عاما بشكاية لدى مصالح الشرطة القضائية، تتهم فيها شخصا في 25 بالاغتصاب الناتج عنه حمل، وأدلت بشهادة طبية تثبت ذلك، وتحدد موعد الوضع في حدود 15 من نوفمبر من ذات السنة. صرحت السيدة في البحث التمهيدي أنها ولجت إلى فيلا يدعى المتهم بأنها في ملكية أسرته لكي تتعرف إلى والدته وشقيقته، فقد وعدها بالزواج وكثيرا ما كان يزهو بنفوذ عائلته، لكنها ما اندلفت الفيلا حتى عرضها للتعنيف والاغتصاب، وبعدما فرغ من فعلته سلمها قميصا لارتدائه لأنه كان قد مزق قميصها، وحاول إيصالها بسيارته لكنها فضلت النزول في الطريق واستقلت سيارة أجرة إلى منزلها. لم يتصل بها بعد ذلك، وعندما علمت بالحمل بعد نحو 3 أسابيع بعثت له صور الأشعة في الواتساب، فاتصل بها بعد 5 دقائق بالضبط، اتصل مهددا ومتوعدا ومحرضا لها على ضرورة الإجهاض وإلا فلن يتحمل المسؤولية سواها. وحسب تصريحات المدعي أيضا فقد حاول المشتكى به إقناعها بالتوجه إلى عيادة طبية لإسقاط الجنين، ورافقها فعلا إلى عيادة طبية في الرباط، لكنه توصل بمكالمة هاتفية بمجرد خروجهما من محطة أجدال. فتراجع وشرع يصرخ في وجهها ويهددها، وعاد أدراجه إلى محطة القطار تاركا إياها في حيرة من أمرها.

أصرت السيدة على المتابعة القضائية وأدلت بشهادة طبية تفيد بكون الحمل يتراوح الآن بين الأسبوع 12 و13.

لدى الاستماع المدعى عليه تمهيديا أنكر الأفعال المنسوبة إليه، وصرح بأنه تعرف إلى المشتكية قبل 3 سنوات بأحد ملاهي طنجة الليلية يصغرها بنحو 4 سنوات، وكان قاصرا حين لقائها به لما يبلغ 18. أخبرته حينها بأنها مطلقة، ورافقها مرات عديدة إلى شقة أسرتها حيث تعيش بمفردها مع والدتها، وحيث كان يصادف الخادم

كانت آنيسة في بعض الأحيان، لكنه أنكر أن يكون قد اصطحبها يوما إلى فيلا أسرته مثلما تدعي، مضيفا بأن علاقتهما كانت رضائية وأنها تحب حياة الليل في الملاهي ولها علاقات متعددة مع شبان آخرين، والكل يعرف ذلك. وعندما اكتشفت بأنها حامل بعثت له عبر الواتساب صورة أشعة، ثم شرعت تهدده وتتوعده بأوخم العواقب إذا لم يعقد عليها ويعترف بما في بطنها، ونفى أن يكون قد رافقها إلى الرباط قصد إسقاط الجنين لكونه كان منشغلا بفترة امتحانات البكالوريا في تلك المرحلة. في الإثبات وفي نفي الإثبات تقول السيدة إن للمدعى عليه شقيقة كانت تصادفها بفيلا العائلة، ما نفاه المتهم أيضا مؤكدا بأن له شقيقين ذكرين لا غير، واعتعن في الشهادة الطبية التي أدلت بها لكون هذه الشهادة تحدد احتمال الحمل بين 12 و 13 أسبوعا، وله ما يثبت بأنه كان خارج أرض الوطن في هذه الفترة. ثم أدلى الرجل ضمن تصريحاته برسائل هاتفية متبادلة مع المشتكية وصور تجمعهما في أماكن عديدة، كما تم الاستماع لأحد أصدقائه الذي أكد بأنه يعرف المشتكية برفقة صديقه منذ نحو 3 سنوات، وأنه كثيرا ما أوصلهما ليلا إلى منزلها وانصرف إلى حاله، وكان جليا خلال هذه 3 سنوات أنها تعلقت كثيرا بصديقه الذي كان يتفاداها في الكثير من الأحيان، لكنها كانت تبحث عنه بكل الطرق والوسائل، وكانت تلاحقه في المحلات العمومية والملاهي الليلية.

انعقدت جلسة علنية في المحكمة الابتدائية للبت في القضايا الجنحية، وفي حيثيات الحكم ورد بأن جنحة الفساد هي كل علاقة غير شرعية بين رجل وامرأة، وأن جنحة الفساد تقوم برضا الطرفين، مما تكون معه عناصر التعويض غير متوفرة في نازلة الحال. ردت المحكمة إذن الدفع الشكلي للدعوى المدنية، لأن دفاع المطالب بالحق المدني التمس تعويضا قدره درهم رمزي، والحال أن عناصر التعويض غير متوفرة في هذه النازلة. لكن المحكمة أخذت المتهم في الدعوى العمومية من أجل الفساد، وحكمت عليه بشهر واحد.

في المواجهة التي أجراها قاضي التحقيق بين الطرفين بحضور الدفاعين، أكدت المدعية تصريحاتها لدى الضابطة القضائية، لكن قاضي التحقيق توقف عند نقطتين اثنتين. أولا، تصريحها بأنها مطلقة، لكنها لم تدلي بأي وثيقة تثبت طلاقها أو زواجها سابقا، فتلعثمت لدى سؤالها عن عقد الطلاق، ما جعل دفاع المدعى عليه يستنتج بأنها ربما ما زالت في ذمة رجل آخر، أو ربما في أحسن الأحوال أنها لم تستخرج بعد حكم طلاقها. كان ذلك مجرد استنتاج، وحاول الدفاع البحث في هذا الأمر لكنه لم يتوصل إلى أي نتيجة، ولم تدلي المدعية بعد ذلك قط بما يفيد طلاقها من رجل آخر. ثم النقطة الثانية التي توقف عندها قاضي التحقيق هي فيلا المدعى عليه، بما أن هذا الأخير كان قد نفى أن تكون

حين رافقته يوما إليها. وعندما سألها قاضي التحقيق عن أوصاف الفيلا وعنوانها تلعثمت مرة أخرى، وأمام تلعثمها في ذلك وبناء على طلبها شخصيا أمر قاضي التحقيق بإجراء خبرة جينية، وهي الخبرة التي عهد بها للمختبر العلمي للشرطة القضائية بالدار البيضاء. في هذه الأثناء كانت بهية قد رأت النور، وأثبتت الخبرة الجينية بنوتها للمدعى عليه، لكن حجة الدفاع أن طلب الحكم بثبوت البنوة لا يرتكز إلى أي أساس قانوني، لكون النسب لحمة شرعية، وأن المقصود بالنسب الشرعي هو الناشئ عن زواج صحيح أو فاسد وباطل مع وجود حسن النية. وحسن النية في هذا السياق يتمثل في الخطبة والشهود والفاتحة، في حين أن البنت المراد ثبوت نسبها ناتجة عن علاقة فساد حسب الثابت في مجرى القضية. كما أن الخبرة المنجزة من طرف السيد قاضي التحقيق غير ملزمة لقضاء الأسرة على اعتبارها غير مثبتة للنسب، وإن كانت تثبت العلاقة البيولوجية بين الإبن والأب. أصدرت المحكمة الابتدائية قسم قضاء الأسرة حكما تمهيديا يقضي بثبوت بنوة البنت وبأداء المدعى عليه لفائدة المدعي عن البنت بهية تعويضا قدره 100,000 درهم. كان الحكم مفاجأة بالنسبة لدفاع المدعى عليه، لكون المدعية كانت تطالب بثبوت النسب ونفقة قدرها 2,000 درهم منذ تاريخ الازدياد إلى غاية سقوط الفرض، ولم تطالب بتعويض ولا بثبوت البنوة. فتسأل الدفاع هل تجاوز القضاء حدود الطلب؟ وهل البنوة المثبتة بيولوجيا في حاجة لحكم قضائي؟ ثم ما الفرق بين البنوة والنسب؟ البنوة تثبت بيولوجيا لكن لا نسب مع حد الزنا الفساد.

في تعليلها للحكم الصادر ارتأت المحكمة معالجة القضية وفق مفهوم البنوة لغة واصطلاحا واستصلاحا وفقها وقانونا. والقانون المؤطر لهذا الملف هو مدونة الأسرة التي تؤكد بأن البنوة تتحقق بتنسل الولد من أبويه، وهي شرعية وغير شرعية، فتستوي البنوة في الآثار المترتبة عنها سواء كانت ناتجة عن علاقة شرعية أم غير شرعية. لكنها إذا كانت غير شرعية فلا يترتب عليها أي أثر من آثار البنوة الشرعية بالنسبة للأب، أي النسب. وأما استصلاحا فإن ولد الزنا لا ذنب له فيما جناه أبواه عليه، وفي الأثر أكرم ولد الزنا وأحسن إليه لأنه بريء من جرم أبويه، ويقتضي أن ينسب لأبيه كما ينسب لأمه. قضت المحكمة إذن بأن طلب النفقة غير مرتكز على أساس قانوني، وارتأت بعد ثبوت علاقة البنوة أن تمنح المدعية تعويضا قدره 100,000 درهم. فهل تجاوز القضاء حدود الطلب؟ لأن شكاية موضوع الملف تتعلق في الأصل بالاغتصاب الناتج عنه حمل وبثبوت النسب، وليس بتعويض ولا بثبوت بنوة.

عطل الاغتصاب إذن وأصبح فسادا توبع به المدعى عليه بمفرده، وبطل ثبوت النسب لأن البنوة تثبت بيولوجيا، أما النسب فيستحيل ثبوته شرعا مع جنحة الفساد، لأن المبدأ الإسلامي يقضي بأن الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم جاء في تعليل الحكم القضائي فقهيا حديث عائشة رضي الله عنها عن اختصام سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن زمعة في ولد لعتبة بن أبي وقاص. وعندما بلغ الملف مرحلته الاستئنافية تم إلغاء الحكم بثبوت البنوة، لأن البنوة لا تحتاج حكما قضائيا فهي ثابتة بيولوجيا، لكنها لا تعني ثبوت النسب بأي حال من الأحوال، فيما تم تأييد المتابعة بجنحة الفساد في حق المدعى عليه وإدانته بشهر موقوف التنفيذ. وبعد رفع الملف إلى محكمة النقض رفضت هذه الأخيرة طلب النظر فيه، ما يعني ضمنيا تأييد قضاء محكمة الاستئناف.

نسبت الطفلة بهية لأمها، وغادر والدها البيولوجي أرض الوطن إلى غير رجعة. وفي النهاية بطلة القصة كانت بهية، وهي ضحيتها الأولى.

وبين قوسين ملاحظة لا لزوم لها، فأي تشابه في الأشخاص والأحداث والوقائع والأمكنة والأزمنة فهو محض صدفة، ولن يمت للواقع سوى بقوة التخيل.

عقول الجريمة من إعداد وتقديم شكري البكري وإخراج سعيد القادري، حصرياً على ميديا كل سبت وأحد ابتداءً من 11:30 صباحاً مع الإعادة في 9:00 مساءً.

0: أنتم في الاستماع لميدي آن، والآن نلقي نظرة على ألوان السماء بالمنطقة المغاربية.
1: في المغرب سماء مشمسة نواحي تافيلات مراكش مع توقعات بهطول أمطار على الساحل بين سبتة وودلاو. درجات الحرارة المتوقعة 24 في شفشاون، 27 درجة في أقادير، 29 في الحسيمة، 30 بالدار البيضاء والرباط، 31 في العيون، 33 في طنجة، و 38 درجة في فاس وبني ملال، بينما 40 درجة على المقاييس تسجل في مراكش. في منطقة شمال إفريقيا 25 درجة متوقعة في القاهرة، حيث الطقس مشمس، 32 في طرابلس، 35 في تونس العاصمة، و 38 متوقعة في نواكشوط. أما في عواصم غربي وشرق إفريقيا فستصل درجة الحرارة إلى 29 في أبيجان، 32 في داكار مع سماء غائمة، 35 في باماكو، 31 في دار السلام مع احتمال تساقط أمطار. أما جنوبا فالطقس مشمس في جوهانسبورغ، 22 درجة. في باقي أنحاء العالم 34 في روما مع جو مشمس، 36 في مدريد، 30 درجة في إسطنبول، و 26 في نيويورك. في المنطقة العربية درجات الحرارة تصل إلى 45 درجة متوقعة في بغداد، 31 في بيروت، 35 درجة في دمشق، 42 درجة في كل من مكة المكرمة وأبوظبي.

0: الثانية عشر زوالا باستوديوهات ميديا، والآن موعدكم مع نشرة الأخبار المفصلة رفقة نهى يوسف. أهلا بك نهى.
1: أهلا ومرحبا بك محمد. إلى عناوين عرض المنتصف الإخبارية. قضية الصحراء المغربية وزخم جديد في الفضاء الأوروبي. الدنمارك تشيد بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف. تشريعية 23 من شتاء

0: نوفمبر في المغرب العد العكسي لانطلاق الحملة الانتخابية بدأ، والشباب يتصدر المشهد بتطلعات ورهانات شتى نسلط الضوء عليها في المنتصف من الأقاليم الجنوبية للمملكة. اليمن، هجوم معاكس للقوات الحكومية في الحديدة وغارات جوية على مواقع الحوثيين من تعز إلى الساحل الغربي. الاشتباكات الأعنف في البلاد منذ سنوات خلفت ما لا يقل عن 120 قتيلا وحركت موجة النزوح بين المواطنين. الوساطة الأمريكية في ملف الحرب الروسية الأوكرانية تتحرك من جديد. المبعوثان الرئاسيان ويتكوف وكوشنر وصلا قبل قليل إلى موسكو ويتجهان إلى كييف غدا حاملين خطة جديدة لإنهاء الصراع. وسط انتقادات لسياستها، جورجيا ميلوني تحتفل بتحطيم حكومتها رقما قياسيا في الحكم. هي الحكومة الأطول عمرا في الجمهورية الإيطالية منذ الحرب العالمية الثانية. في رياضة المنتصف، كرة القدم الأوروبية ومنافسات الدوري الإسباني، ريال مدريد يتلقى هزيمته الأولى في الموسم بعد سقوطه أمام مضيفه ريال بيتيس بهدف لصفر لحساب الجولة الرابعة. أهلا بكم. أولى محطات المنتصف، كوبنهاغن. الدنمارك وأوروبا بحاجة إلى صديق موثوق مثل المغرب. التصريح لوزير شؤون الخارجية الدنماركي لارس لوكا راسموسن في تصريح للصحافة بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا إلى الدنمارك. راسموسن نقل في هذا اللقاء إشادة بلاده بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف لقضية الصحراء المغربية. كما أكد رئيس الدبلوماسية الدنماركية على ترحيب بلاده انسجاما مع موقف الاتحاد الأوروبي باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797، موضحا أن الدنمارك التي تجري مباحثات مع المغرب بشأن قضية الصحراء يمكنها تطوير موقفها ليقترب من رؤية الولايات المتحدة في هذا الشأن. راسموسن تحدث أيضا عن إعداد اتفاق شراكة استراتيجية مرتقب إبرامه في الرباط في دجنبر المقبل، سيشمل التعاون السياسي والأمني والاقتصادي إلى جانب المناخ والاستثمار. التفاصيل في هذا التقرير لمحمد الغولة.
1: الإشادة الدنماركية تكتسب أهميتها من أنها جاءت انسجاما مع موقف الاتحاد الأوروبي المرحب باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797. الدنمارك العضو غير الدائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ينخرط بذلك في الدينامية الدولية الداعمة للمقترح المغربي بالحكم الذاتي، كما جاء في تصريحات رئيس الدبلوماسية الدنماركية لارس لوك راسموسن أمام الصحافة.
2: نرحب بمقترحات المغرب، وهي مقترحات ذات مصداقية ويمكن اعتبارها مساهمة جادة وموثوقة في المسار الجاري داخل الأمم المتحدة، وبالتالي يمكن أن تشكل أيضا أساسا جيدا للتوصل إلى حل متوافق عليه بين الأطراف.
1: ناصر بوريطا رحب بالموقف الدنماركي مشيرا إلى أنه يؤكد على الزخم الدولي الداعم لإغلاق ملف هذا النزاع المفتعل. والمغرب، قال بوريطا، يعتبر أن ملف هذه القضية أصبح جاهزا للحل.
3: وبالنسبة للمغرب فإن هذه القضية أصبحت الآن جاهزة للحل، وحان الوقت لكي يدرك مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء أن الوضع القائم ليس خيارا، فكلفة استمرار الوضع القائم مرتفعة جدا من الناحية السياسية والإنسانية، وهناك دينامية أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، واليوم هناك دعم واسع لمقترح الحكم الذاتي المغربي الذي اعتبره مجلس الأمن أساسا للمفاوضات.
1: البلدان جددا بالمناسبة التأكيد على علاقتهما الثنائية المتميزة، وأبرز الوزيران الطابع التاريخي والمتميز والاستراتيجية لهذه العلاقات، واتفقا على قيام وزير الخارجية الدنماركي بزيارة إلى الرباط لإبرام شراكة استراتيجية ترتكز على تعزيز الحوار السياسي.
0: من الأقاليم الجنوبية للمغرب نواصل النشرة ونفتح ملف انتخابات 23 من شتنبر التشريعية. 5 أيام فقط تفصلنا عن الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية وترقب لا سيما في أوساط الشباب لبرامج المترشحين من مختلف الأطياف. في الأقاليم الجنوبية للمملكة التي عرفت في السنوات الأخيرة طفرة تنموية، لا زال لشباب المنطقة تطلعات تتصدر النقاش العمومي. في ارتباط بالاستحقاق التشريعي المقبل، شباب الصحراء المغربية يتطلع لانخراط حقيقي في الحياة السياسية تصويتا وترشيحا بروح من المواطنة الواعية بأهمية المشاركة في إنجاح هذا الاقتراع. عثمان الطاهري يسلط الضوء على تطلعات شباب الأقاليم الجنوبية في هذا التقرير.
4: في الأقاليم الجنوبية للمغرب يترقب الشباب موعد الانتخابات التشريعية باعتبارها محطة لتجديد الانخراط في الحياة السياسية، سواء من خلال التصويت أو الترشح، في ظل وعي متزايد بأهمية المشاركة المواطنة في إنجاح الاستحقاق الانتخابي، كما تعود ملفات التشغيل ودعم المبادرات الشبابية وتحسين الخدمات والفرص الاقتصادية إلى واجهة اهتمامات هذه الفئة. التعبئة المتزايدة بالأقاليم الجنوبية تعكس رغبة في مواصلة الحضور القوي الذي ميز المشاركة الانتخابية بالمنطقة، إلى جانب تعزيز الانخراط في تدبير الشأن العام عبر المؤسسات المنتخبة، كما يشرح محمد سالم عبد الفتاح رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان من مدينة العيون.
5: اليوم الأحزاب السياسية تنفتح للشباب وتمنحهم التزكيات، كما تمنحهم مواقع متقدمة هنا في الأقاليم الجنوبية، الأمر الذي يشكل عامل حاسم في تحويل هذه الفئة من مجرد متابعين إلى مترشحين وإلى فاعلين سياسيين مؤثرين. طبعا هذه المشاركة ترتبط بثقة الشباب في الأحزاب والمؤسسات وقدرتهم أيضا على التأثير في القرار، إلى جانب أيضا تطرح الانتظارات الاجتماعي لهذه الفئة الحيوية، سواء تعلق لهم بالتشغيل والتنمية والتعليم والصحة، إلى جانب أيضا تحسين فرص الاندماج.
4: وبين انتظارات الشباب ورهانات المرحلة المقبلة، تتجه الأنظار إلى تشريعيات 23 من شتنبر في الأقاليم الجنوبية للمملكة كباقي جهات المغرب، في محطة انتخابية يراهن عليها لتعزيز المشاركة السياسية وتجديد الثقة في المؤسسات، بما يجعل من صوت الشباب أحد أبرز محددات النقاش الانتخابي المقبل.
0: في تونس، ملف التضييق على الحريات وتحديدا الجسم الصحفي من جديد في الواجهة. السلطات التونسية أوقفت أمس الصحفي محمد اليوسفي لدى وصوله إلى مقر إذاعة محلية للمشاركة كضيف في أحد برامجها، وفق ما أفاد مقدم البرنامج ورئيس نقابة الصحفيين التونسيين. النقابة أوضحت أن التحقيقات مع اليوسفي تركزت حول طبيعة الخط التحريري لموقع الكتيب الإخباري، وأكدت أن الإيقاف جاء عقب حملة تشهير وتحريض استهدفت الصحفي اليوسفي بسبب مواقفه الإعلامية. كما حذرت نقابة الصحفيين التونسيين من خطورة تحويل شبكات التواصل الاجتماعي إلى منطلق للتضييق القضائي والأمني على الصحفيين، ووصفت حادثة الإيقاف بالسابقة الخطيرة ورسالة ترهيب للجسم الصحفي بأكملها. نواصل بالنبأ الإفريقي. أمس اتهمت السلطات في النيجر فرنسا بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف مقر الرئاسة وقاعدة جوية عسكرية رئيسية في العاصمة نيامي في 29 من غشت الماضي، معتبرة أن الهجوم شكل محاولة لزعزعة استقرار البلاد. أفاد بيان صادر عن مجلس الوزراء بأن شبكة واسعة من المتواطئين تقودها فرنسا حرضت على تنفيذ الهجوم، مؤكدا أن السلطات جمعت وفق قولها أدلة بشأن الواقعة وأن النيجر تحتفظ بحق إحالة القضية إلى المحاكم الدولية. في رد فعله على موقف نيامي، نفى وزير الخارجية الفرنسي صباح اليوم كل هذه الاتهامات. نفتح صفحة النبأ الدولي للمنتصف. من اليمن، لليوم الثالث على التوالي تتواصل المعارك الضارية بين القوات الحكومية اليمنية والمتمردين الحوثيين. أعلنت القوات الحكومية اليوم بدء هجوم معاكس جنوب الجراح بمحافظة الحديدة، بالتزامن مع أكثر من 15 غارة جوية استهدفت مواقع حوثية في الساحل الغربي والحديدة وتعز، فيما قالت إنها استعادت مواقع غربية تعز. المعارك الأعنف في اليمن منذ سنوات خلفت منذ اندلاعها الخميس الماضي ما لا يقل عن 120 قتيلا وفق مصادر من الجانبين، فيما اضطر أزيد من 1700 أسرة إلى النزوح في اليومين الماضيين. رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشاد العليمي حذر اليوم من محاولة المتمردين الحوثيين التقدم نحو الساحل وباب المندب وعن المشهد

0: هذه على الأرض. يحدثنا من صنعاء عبد الباري طاهر نقيب الصحفيين اليمنيين السابق، اتصل به نور الدين إيجاجانا.
1: واضح أن الحرب الآن من حول باب المندب، خاصة في هذا الأسبوع الأخير، والقتلى والدمار كبير في هذه الحرب، وهذه مناطق كثيفة السكان، يعني ملايين عديدة جدا، مناطق تعز هي أكثر مناطق اليمن اكتظاظا بالسكان. فبكل التأكيد يعني قرى مئات وآلاف القرى من حول تعز، وهؤلاء الآن الحرب تدور في مناطقهم ومعرضين يعني للتشريد، ما لم يكن في طرف محايد ومعلومات يعني بعيدة عن أطراف الحرب، فكل طرف يبالغ يعني في قتلى وضحايا الطرف الآخر، يعني المنطقة كلها هي منطقة حرب. ولكن غالبا الآن المناطق الأخف شدة هي المناطق الجنوبية، ولكن المناطق الجنوبية أيضا غير بعيدة عن الصراع والتهديد يعني بتفجير الحرب فيها في أي لحظة. في هذه المأساة أن يمن يقتل يمن، دعوات السلام هناك في اليمن الآن، مجموعة نداء السلام وتوجه نداء من عدة سنوات، ولكن الاستجابة ضعيفة لأن الأطراف الدولية في الصراع هي الأقوى، ويظل صوت الرصاص صوت المدفع والصاروخ هو الأقوى.
0: وقد ورد قبل قليل في خبر عاجل من اليمن أن أكثر من 60 شخصا لقوا مسرعهم بين مدنيين، من بينهم عفوا مدنيون في الاشتباكات الدائرة حاليا في اليمن. نغير الوجه الآن إلى مطار فنوكوفو بالعاصمة الروسية موسكو. به حل قبل قليل جاريد كوشنر وستيف ويتكوف مبعوثا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإجراء محادثات جديدة تستهدف استئناف الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. زيارة ويتكوف وكوشنر لروسيا تأتي أياما بعد زيارة مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA إلى موسكو، كما أن غير المسبوق هو أن المحطة التالية للمبعوثين ستكون مباشرة كييف في أول زيارة من نوعها لويتكوف وكوشنر إلى العاصمة الأوكرانية منذ بدء جهود الوساطة التي يقومان بها. عن أهمية هذه الجولة خاصة بالنسبة لأوكرانيا نسمع من كييف لمحمد العروقي رئيس تحرير موقع أوكرانيا اليوم، اتصل به يوسف النعماني.
2: في الحقيقة يعني ولا شك أن زيارة المبعوثين الأمريكيين كوشنير وودكوف تحمل نوعا من التفاؤل نوعا ما، على الأقل بأن عادة الولايات المتحدة الأمريكية لاستئناف المسار الحقيقي للسلام بين البلدين. كذلك علينا التنويه بأن هذه هي أول زيارة لهؤلاء المسؤولين الأمريكيين إلى كيف منذ اندلاع هذه الحرب. لم يسبق لكوشنير وودكوف أن جاءوا إلى أوكرانيا، أن يأتوا إلى العاصمة كيف ويجتمعوا مع القيادة الأوكرانية في كيف، هذا أيضا يحمل في أن هناك مقترحات ومبادرات جدية. الرئيس بوتين دائما ما يضفي في أقواله بأنهم يبحثون السلام وفرص السلام، ولكن دائما هذه المقولة تأتي يعني حسب التعبير الروسي بأن تستجيب أوكرانيا للمطالب الروسية. ولكن أعتقد أن هذه الزيارة قد تلين من الموقف الروسي ومن الموقف الأوكراني في آن واحد، أو على الأقل أن تتوصل إلى هدنة نوعية. نحن نعلم أن أوكرانيا مقبلة على موسم الشتاء، أوكرانيا تعاني من ضعف المضادات، ولكن الاقتصاد الروسي أيضا يستنزف داخليا، وهناك أيضا ضغوط على الرئيس بوتين داخلية، وهناك من يريدون إنهاء هذه الحرب دون الجهر في هذا الموضوع. لذلك قد تعتقد الإدارة الأمريكية بأنه آن الأوان للطرفين لأن يجلسا على طاولة المفاوضات، وهذا ما سوف تحاول السعي به من خلال هذه الزيارة.
0: وسط حشود من مساندها، رئيسة حزب فراتيلي ديتاليا إخوة إيطاليا جورجيا ميلوني احتفت أمس بإنجاز حكومتها اليمينية بإنجازها أطول فترة حكم في تاريخ الجمهورية الإيطالية بعد الحرب العالمية الثانية، بتنظيم تجمع حاشد بمدينة باري شارك فيه آلاف المؤيدين، فيما تظاهر محتجون مناوئون لسياساتها في موقع قريب. نبقى في إيطاليا وننتقل إلى ملاعب كرة القدم. قمة بين حامل اللقب إنتر ميلان ووصفه نابولي تستأثر بالاهتمام الأكبر اليوم عن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي. وفي الليغا الإسبانية الجولة الرابعة متواصلة اليوم ببرنامج من ثلاث مباريات، أبرزها لقاء أتلتيكو مدريد أمام مضيفه أتلتيك بلباو. أما حدثها الأبرز أمس الهزيمة الأولى لريال مدريد بعد سقوطه أمام مضيفه ريال بيتيس بهدف لصفر. الحسن جابري.
3: طيلة المواسم الخمسة الأخيرة لم تكن زيارة ريال مدريد لمواجهة ريال بيتيس في الليغا نزهة سهلة، ظل الفوز عصيا على الملكي في مواجهته الأخيرة بالأندلس هذا الموسم.

0: وحتى مع عودة البرتغالي جوزي مورينيو إلى مقعد قيادة ريال مدريد استمرت العقدة، بل تحولت هذه المرة إلى أول سقوط للمدريديين في الليغا. على ملعب لاكارتوخا كان ريال مدريد الطرف الأكثر مبادرة وصناعة للفرص، السيطرة لم تتحول إلى أهداف. حارس مرمى ريال بيتيس ألفارو فايز كان أبرز نجوم اللقاء، وقف أمام محاولات فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي قبل أن تأتي الضربة القاتلة في الدقيقة 81. البديل تروي باروت سجل هدف الفوز للفريق الأندلسي، ووضع ريال مدريد أمام 7 دقائق من العجز عن الرد. الفرصة الأكبر جاءت في الوقت بدل الضائع من ضربة جزاء أخفق كيليان مبابي في تحويلها لهدف التعادل. جوزي مورينيو تحسر على نتيجة رأى أنها لا تعكس ما قدمه فريقه.
1: أعتقد أن الفريق قدم مباراة جيدة. أحياناً تخسر ولا تعرف السبب، وأحياناً تخسر ولا تعرف كيف تفسر ذلك. كنا مسيطرين بشكل كبير. لو انتهت المباراة بالتعادل لكنا نشعر بالإحباط لأننا قدمنا أكثر، فما بالك بالهزيمة.
0: ريال مدريد تلقى هزيمته الأولى في الموسم، وريال بيتيس كسب الرهان ليضع حدا لبداية ملكية مثالية، نتيجة تمنح حامل اللقب برشلونة فرصة الانفراد بالصدارة بالعلامة الكاملة في حال فوزه غدا بملعب فالنسيا.
2: بهذا ننهي نشرة المنتصف، لكن الرحلة الإخبارية تتواصل الآن بجولة في أبرز ما جاء في الأسبوعيات مغاربيا وعبر العالم. معك حميد الأزهري. حميد مرحبا.
3: مرحبا. على بعد أيام من الاستحقاقات التشريعية، التحدي الحقيقي أمام الأحزاب هو إقناع المواطنين برفع نسبة المشاركة وليس مجرد إقناعهم بالتصويت لها. نقرأ في افتتاحية فينونس نيوز: يمكن للمرشحين أن يتحدثوا عن المشاريع والإصلاحات والإخفاقات، لكن نسبة المشاركة ينبغي أن تكون أعلى من المحطة الانتخابية السابقة. ومع بداية العام الدراسي، ملف خاص في تيلكيل عن المدارس العمومية والخاصة والدولية بالمملكة. المجلة تناقش ارتفاع الرسوم الدراسية ومشقة الحصول على الكتب الدراسية. وفي أسبوعية الصحيفة نقرأ: العجز التجاري بالمغرب يتجاوز 244 مليار درهم رغم الأداء القوي لصناعة السيارات التي تواصل قيادة الصادرات، ورغم ارتفاع تحويلات مغاربة العالم إلى نحو 75 مليار درهم. ننتقل إلى الشرق الأوسط، إذ تكتب فورين بوليسي عما تسميه زلزالا جيوسياسيا عميقا في المنطقة. إسرائيل المذعورة من كابوس تطويقها بحزام نار سني شنت ضربة استباقية في سوريا لكبح طموح تركيا التي تنشر أكثر من 20,000 جندي في سوريا وتسعى لمد هيمنتها صوب لبنان وغزة. القلق الإسرائيلي زاد بعد هندسة أردوغان لاتفاق مكة للدفاع المشترك، وهو حلف إقليمي ضخم يدمج قوة تركيا العسكرية بتمويل خليجي ودرع نووي باكستاني. المجلة الأمريكية تؤكد أن أي صراع مباشر بين الطرفين قد يتطلب تفعيل المادة الخامسة لحلف الناتو، ما سيضع واشنطن وأوروبا أمام سيناريو مرعب يلزمها قانونيا وعسكريا بالتصدي لإسرائيل دفاعا عن تركيا. مجلة The Atlantic تسأل: هل مجتبى خامنئي ميت؟ 6 أشهر قضت منذ تنصيبه ولم تنشر له أي صورة أو تسجيل صوتي أو مرئي حديث. مسؤولون إيرانيون كبار يؤكدون أنهم لم يلتقوه، بينهم وزير الخارجية عباس عرقجي العضو في مجلس الأمن القومي. وفي حين يقول محمد حسين خشوقت قريب خامنئي إن اختفاء المرشد يعزى لأسباب أمنية فقط، يتحدث آخرون عن دخوله في موت دماغي كامل. وقبل نحو أسبوعين جرى تداول دعوة عبر تطبيق مراسلة محلي تطلب من الإيرانيين الابتهال لشفاء خامنئي وذبح الأغنام لأجله. الإكسبريس الفرنسية تفتح ملف العطل المرضية التي تكلف أوروبا مليارات اليوروهات، في إسبانيا يتغيب العاملون بمعدل 5 أسابيع سنوياً بدعوى المرض ويكلفون الخزينة 30 مليار أورو، ما دفع زعيم المعارضة لوصف الظاهرة بالسرطان. وفي فرنسا منع الأطباء من منح عطل طبية تتجاوز 31 يوماً. أما في بريطانيا فيترك العامل المريض ليواجه مرضه بتعويض هزيل وشبه معدوم. من بين كل 3 صفحات جديدة على الإنترنت تولد صفحة واحدة من إنتاج أو تعديل الذكاء الاصطناعي. المعضلة كما تقول مجلة The National الإماراتية أن هذه النسبة، وهي الآن 35%، كانت لا تتعدى 1% في ديسمبر عام 2022. المواقع التي تضم روابط .com هي التي ترصد فيها نسبة أكثر من الذكاء الاصطناعي مقارنة ب.org، بينما المواقع التي تنتهي ب.gov لا تتجاوز فيها نسبة الذكاء الاصطناعي 1%، ما يشير إلى تجنب المؤسسات الرسمية الاعتماد على الذكاء الاصطناعي. الإيكونوميست البريطانية تقول: نحن نقف أمام فخ صنعناه بأيدينا، فرغم ادعاء برامج الكشف دقة فائقة، إلا أن الآلة تتغذى فوريا على انتقاداتنا لتطمس هويتها الرقمية. إننا ندرب هذا الشبح، تقول الإيكونوميست، ندربه يوميا ليخدعنا، وقريبا جدا ستتهاوى أدوات الرصد كافة، وسنعجز للأبد عن التفريق بين إبداع العقل البشري وبين برمجية تتنكر بإتقان مرعب في هيئة فكر إنساني صرف. إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء حميد الأزهري. المكان: القصر الملكي بالرباط. التاريخ: 14 من غشت عام 79-900 و1000. نكتشف ما الحدث الآن في أول أعداد التوقيع الجديد لإبراهيم الغربي من الأرشيف.
4: في 14 من غشت 1979 استقبل العاهل الراحل حسن الثاني في القصر الملكي بالرباط أعيان وشيوخ القبائل الصحراوية في إقليم وادي الذهب. كنت حاضرا ذلك اليوم، وكان علماء وشيوخ الإقليم حلوا بالرباط من أجل تقديم البيعة للملك الحسن الثاني، مؤكدين تمسكهم بمغربيتهم وتشبثهم بالانتماء الوطني. وخاطبهم الحسن الثاني قائلا: إننا تلقينا منكم اليوم البيعة وسوف نرعاها ونحتضنها كأثمن وديعة، فمنذ اليوم بيعتنا في أعناقكم، ومنذ اليوم من واجبنا الذود عن سلامتكم والحفاظ على أمنكم والسعي دوما إلى إسعادكم، كما نشكر الله سبحانه وتعالى أغلى شكر وأغزر حمد على أنه أتم نعمته علينا، فألحق الجنوب بالشمال ووصل الرحم وربط الأواصر، ثم قام خلال هذا اللقاء بتوزيع السلاح على وفود القبائل في إشارة رمزية إلى استمرار الكفاح من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية وعن استتباب الأمن والأمان والاستقرار بالأقاليم الجنوبية المسترجعة. جاء ذلك في خضم أحداث تسارعت خطاها تلك الأيام. فموريتانيا التي وقعت اتفاق مدريد في 14 من نوفمبر 1975 حول تقسيم الصحراء بين المغرب وموريتانيا، وقع فيها انقلاب أطاح بالرئيس المختار ولدادة، وتولى السلطة العقيد محمد خونة ولد هيد الله، وأعلن بعد ذلك التخلي عن إقليم وادي الذهب لصالح الانفصاليين. كان ذلك في 6 من غشت 1979. وبعد أيام أعلن المغرب رفضه الاتفاق، واصفا إياه بأنه لاغ ولا قيمة له. واستثمر الملك الحسن الثاني فرصة متابعة المغاربة لإحدى الدروس الحسنية يوم الخميس 2 من رمضان الموافق 8 من غشت 1979، فأخذ الكلمة قبل أن يبدأ الشيخ المكي الناصري درسه وقال: راجت في هذه الأيام أخبار تتأكد كل يوم تقول بأن موريتانيا ستتخلى عن الجزء الصحراوي المسمى تيريس الغربية أي وادي الذهب. وبعد تحليل سياسي وقانوني لأبعاد هذا القرار، أضاف الملك الحسن الثاني متوجها إلى الداخل والخارج: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى صحرائه فهجرته إلى صحرائه. قررنا أن تكون هجرتنا إلى صحرائنا وقفا علينا وعلى أبنائنا وحفادتنا، يقول سبحانه وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وأنا أترجمها بالدارجة: كبرها تصغار. وقد كونت هذه المقولة ركنا من أركان سياستي في الداخل والخارج. وأضاف: نتابع الأحداث بصرامة هادئة، فالوقت يقتضي التبصر والتحليل. ومباشرة بعد هذه الكلمة تجمع سكان مدينة الداخلة ورفعوا رايات المغرب وحاصروا القوات الموريتانية التي كانت تنتظر وصول الانفصاليين تحت عباءة جزائرية. بعد البيعة دخلت القوات المسلحة الملكية إلى أقليم وادي الذهب وطردت العناصر الانفصالية، مما مهد الطريق لاسترجاع السيادة المغربية على الأقليم. كنت حاضرا ذلك اليوم في 14 من غشت في القصر الملكي، كنت في بداية مساري المهني في جريدة الميثاق الوطني التي التحقت بها عام 1978، ثم توجهت لاحقا إلى الداخلة، وكان ذلك أول روبورتاج في مساري المهني. بالإضافة إلى روبورتاج والتحقيق عن المدينة وكيف كانت حينها، كتبت عن الداخلة في ركني الأيام الأيام في الصفحة الأخيرة بعنوان: الداخلة يا حبيبتي، سبحت في بحرها ذلك العام قبل 46 سنة، كانت الأسماك تداعبني، وتذكرت ما حكاه لي جدي عنها وعن جيش التحرير. وإلى لقاء قادم.

0: l'actualité avec une nouvelle synthèse qui vous est présentée aujourd'hui par Abdelali Ezahar. Bonjour Abdelali.
1: Marhaban Alicia. نستهل الموجز من اليمن. معارك طاحنة في تعز بين القوات الحكومية والحوثيين تسفر عن مقتل أكثر من 60 شخصا بينهم مدنيون. وعلى امتداد جبهات تعز والحديدة والساحل الغربي أسفرت المواجهات عن مقتل 26 جنديا من القوات الحكومية خلال التصدي للهجمات في جبهات مقبنة وجبل حبش والبرج غربي تعز. وفي صفوف الحوثيين أفادت مصادر طبية وعسكرية مقربة منهم بمقتل 31 مقاتلا في هذه المواجهات. وعلى الصعيد المدني أكد مصدر طبي في مدينة تعز مقتل ستة مدنيين كانوا يستقلون حافلة إثر قصف صاروخي استهدف المنطقة. نبقى في الشرق الأوسط. تصعيد الإيراني الأمريكي متواصل، حيث أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم تعرض ناقلة نفط إيرانية في جزيرة خارق لهجوم صاروخي أمريكي. وذكرت وكالة التسنيم الإيرانية أن القوات الأمريكية استهدفت الناقلة على بعد 6 أميال بحرية من جزيرة خارق، مؤكدة إصابة السفينة بأربعة مقذوفات أطلقتها القوات الأمريكية. في الضفة الغربية وقطاع غزة، نفى السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي اليوم وجود خطة لتهجير قصري للفلسطينيين من قطاع غزة، بعدما طرح وزيران إسرائيليان أفكارا حول كيفية طرد 2 مليون نسمة من القطاع المدمر والمنكوب. وعلى صعيد التطورات بالضفة الغربية المحتلة، زار هاكابي بلدة تورموس عيا قرب رام الله بدعوة من مواطنين يحملون الجنسيتين الأمريكية والفلسطينية لاطلاع الاعتداءات المستوطنين، محملا إسرائيل مسؤولية ضمان أمن السكان بالضفة الغربية المحتلة. في الملف الأوكراني، مبعوثا ترامب في موسكو لبحث إنهاء الحرب، حيث وصل مبعوثان الأمريكيان ستيف واتكوف وجاريد كوشنر إلى موسكو اليوم لطرح مقترح يهدف لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات في أوكرانيا. ومن المقرر يتوجه مفدى الرئيس دونالد ترامب إلى كييف عقب محادثات موسكو. من جانبه تابع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي روسيا بمحاولة عرقلة زيارة المبعوثين عبر شن غارات ليلية استهدفت مطاري كييف، وهدفا مدنيا في دينبرو أودى بحياة 5 أشخاص. في منطقتنا المغاربية في تونس، أوقفت السلطات التونسية صحفي محمد اليوسف أمس لدى وصوله إلى مقر إذاعة محلية للمشاركة كضيف في أحد برامجها، وفق ما أفاد مقدم البرنامج ورئيس نقابة الصحفيين التونسيين. وأرجح رئيس النقابة ارتباط التوقيف بنشاط اليوسف الإعلامي المنتقد للسلطات. في المغرب، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد ورياح ابتداء من اليوم وإلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أن موجة الحر ستسجل درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 46 درجة بالمناطق الجنوبية، في حين تشهد مناطق واسعة بالداخل والشمال والوسط درجات حرارة تتراوح بين 38 درجة و42 درجة. في الرياضة، في كرة القدم ومنافسات الدوري الإسباني، تلقى ريال مدريد الهزيمة الأولى له هذا الموسم بعد سقوطه أمام مضيفه ريال بيتيس بهدف 0 لحساب الجولة الرابعة. واليوم وفي تتمات مباريات الجولة الرابعة من الليغا، في برنامج من 3 مباريات أهمها لقاء أتلتيكو مدريد أمام مضيفه أتلتيكو بلباو. أما بالدوري الإيطالي، فتستأثر القمة بين حامل اللقب إنتر ميلان ووصيف نابولي بالاهتمام الأكبر اليوم في الجولة الثالثة. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز، في أمان الله.
2: سبوتلايت، كل حكاية تبدأ بلقطة، كل صوت يخفي قصة، وكل فنان يترك أثرا. هنا نكتشف الوجوه خلف الإبداع، نسمع أصواتا مختلفة ونقترب من عالم الفن والثقافة. سبوتلايت مع منتصر، كل سبت وأحد بعد موجز 3 بعد الزوال على ميديا.
3: 12h30 13h30 Le Grand Journal Alicia Miani.
0: 13h05 sur Média. Merci d'être à l'écoute du Grand Journal. C'est le moment pour nous de retrouver votre invité de la rédaction avec cette question aujourd'hui. De quoi la Chine est-elle le nom ? Deuxième puissance économique mondiale derrière des États-Unis toujours plus contestée, Pékin maintient de bonnes relations avec les pays occidentaux, notamment via le projet des routes, des nouvelles routes.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: Un café, une rencontre, 26 minutes. Une personnalité loin des discours préparés. Son parcours, ses convictions, ce qui la passionne ou l'agace. C'est vif, c'est franc et ça a le goût d'une vraie conversation. Essentiel, tous les dimanches à 11h, si on est à l'heure, sur Mehdi 1.
2: موجز الثانية معكم عبد العالي الزهر. نسأل الموجز من روسيا. الرئيس الروسي يعلن التوقف عن قصف العاصمة الأوكرانية كييف لثلاثة أيام بالتزامن مع زيارة الموفدين الأمريكيين، حيث أعلن الكرملين اليوم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بعدم قصف كييف تزامنا مع زيارة المرتقبة للموفدين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف للعاصمة الأوكرانية. في غضون ذلك، كان المبعوثان الأمريكيان قد وصل اليوم إلى موسكو لطرح مقترح يهدف لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات. وجهتنا الآن اليمن، ومعارك طاحنة في تعز بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين تسفر عن مقتل أكثر من 60 شخصا بينهم مدنيون. فعلى امتداد جبهات تعز والحديدة والساحل الغربي أسفرت المواجهات عن مقتل 26 جنديا من القوات الحكومية خلال التصدي للهجمات في جبهات مقبنة وجبل الحبشي والبرج والبرح غربي تعز. وفي صفوف الحوثيين أفادت مصادر طبية وعسكرية مقربة منهم بمقتل 31 مقاتلا في هذه المواجهات. وعلى الصعيد المدني، أكد مصدر طبي في مدينة تعز مقتل 6 مدنيين كانوا يستقلون حافلة إثر قصف صاروخي استهدف المنطقة. في لبنان، قتل 4 أشخاص وأصيب 32 آخرون في غارات إسرائيلية استهدفت 7 قرى في جنوب وشرق لبنان، ولا سيما منطقة النبطية، وفق حصيلة جديدة أعلنتها وزارة الصحة اللبنانية اليوم. غير بعيد عن لبنان، نفى السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي اليوم وجود خطة لتهجير قصري للفلسطينيين من قطاع غزة، بعدما طرح وزيران إسرائيليان أفكارا حول كيفية طرد 2 مليون نسمة من القطاع المدمر والمنكوب. وعلى صعيد التطورات بالضفة الغربية المحتلة، زار هاكابي بلدة ترمس عيا قرب رام الله بدعوة من مواطنين يحملون جنسيتين الأمريكية والفلسطينية للاطلاع على اعتداء

0: مئات المستوطنين، محاملا إسرائيل مسؤولية ضمان أمن السكان بالضفة الغربية المحتلة. في منطقتنا المغاربية في تونس، أوقفت السلطات التونسية الصحفي محمد اليوسف أمس لدى وصوله إلى مقر إذاعة محلية للمشاركة كضيف في أحد برامجها، وفق ما فدى مقدم البرنامج ورئيس نقابة الصحفيين التونسيين. وأعربت منظمة معنية بحرية الصحافة عن قلقها إزاء وضع الحريات المدنية في تونس، فيما أرجح رئيس النقابة ارتباط التوقيف بنشاط الصحفي اليوسفي المنتقد للسلطات. في المغرب، تتوقع المديرية العامة للرصاد الجوية تشديد موجة حر وزخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم وإلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أن موجة الحر ستسجل درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 46 درجة بالمناطق الجنوبية، في حين تشهد مناطق واسعة بالداخل والشمال والوسط درجات الحرارة تتراوح ما بين 38 و 42 درجة. في الرياضة، في منافسات الدوري الإسباني كرة القدم، تتواصل اليوم مباريات الجولة الرابعة عبر برنامج يشهد إجراء ثلاث مواجهات تتصدرها القمة التي تجمع أتلتيكو مدريد بمضيفه أتلتيكو بيلباو. وعلى صعيد الدوري الإيطالي، تستأثر المواجهة المرتقبة بين حامل اللقب إنتر ميلان ووصيفه نابولي بالاهتمام الأكبر اليوم لحساب الجولة الثالثة من الكالتشيو. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز لحظات، تتقون مع برنامج نقطة تحول مع خديجة الفحيصي، في أمان الله.
1: On nous apprend à regarder, à lire, à défiler, à cliquer. Mais quand avez-vous pris le temps d'écouter?
2: Il était une fois la mémoire.
1: Écouter une histoire, une voix, un silence. Une idée qui dérange,
3: c'est le silence des autres.
1: Une émotion qui reste.
4: En France, donc, la famille.
1: Cette rentrée, écoutez autrement. Nouvelle saison sur Média.
5: بعض القرارات لا تغير يومك، بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم؟ ونعم لنفسك. ما الذي جعل نقطة تحول مختلفة؟ لا نسأل كيف نجحت، بل نسأل كم من مرة كدت أن تنهار. نحن لا نحتفي بالوصول، بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي. نحن لا نصنع نجوما، نحن نعيد اكتشاف الإنسان لنفسه. خلف كل اسم لامع سيمر هنا، هناك إنسان دفع ثمنا باهظا. هذا البرنامج يكشف الفاتورة في نقطة تحول.
6: ميديا نقطة تحول، خديجة الفحيصي.
5: نعود إليكم، نعود بوجوه جديدة وقصص أعمق ونقاط تحول أكبر. في الموسم الجديد من نقطة تحول لن نحكي فقط عن النجاح، سنحكي عن اللحظة التي سبقت النجاح، لحظة السقوط مثلا، لحظة القرار، لحظة يا إما الآن أو لا أبداً. معكم سنلتقي بأشخاص قد غيروا مسار حياتهم، حين غيروا أنفسهم، غيروا العالم من حولهم. موسم جديد من نقطة تحول، لأن كل بداية تستحق أن تروى. أهلاً بكم معنا مستمعينا، بداية موفقة للجميع، ومرحباً بكم معنا في الموسم الجديد من نقطة تحول. انتهت العطلة وبدأت التحولات، وقصص حقيقية، قرارات مصيرية، أشخاص قالوا كفى في بداية الموسم. لكل إنسان في حياته نقطة تحول، لحظة تغير فيها المسار، تغير معها كل شيء. ضيفتنا اليوم سيدة اختارت أن تكتب التحول بقلمها، من عالم الصحافة والمقال إلى عالم الدراما والسيناريو، من قاعات التحرير إلى كتابة أول مسلسل درامي حساني يعرض على الشاشة. هي صحفية، كاتبة، سيناريست مغربية. نرحب معنا إذن بالأستاذة والصحفية لمياء الخلوفي، لنحكي معها عن نقاط التحول التي صنعتها، وعن الكلمة التي تحولت إلى صورة، عن الصعوبات التي تصنع المبدعين. مرحبا بك معنا أستاذة لمياء.
7: مساء الخير لخديجة، ومساء الخير للمستمعين الكرام، وشكرا لإذاعة ميديا والبرنامج نقطة التحول على هذه الاستضافة.
5: مرحبا، نورتيني. طيب أستاذة لمياء، النقطة الأولى في هذا العدد، متى قررتي أن تخرجي من خبر صحفي محدود ب يعني أقول 300 كلمة مثلا، إلى سيناريو مفتوح على عالم أوسع أرحب عالم؟

0: لم كامل ما اللحظة التي قلت فيها أريد أن أكتب قصة أو سيناريو؟
1: أعتقد أن الانتقال ما كانش هو واحد القرار مفاجئ، بقدر هو ما كان واحد الحلم اللي بقى كيتشكل بالداخل ديالي. الصحافة حقيقة علمتني كيفاش نلتقط التفاصيل، كيفاش نسمع للناس، كيفاش نبحث عن الحقيقة من وراء الخبر. ولكن مع مرور السنوات مرة مرة كتبدا كتشعر بأنه القصص اللي كنتي كتكتب وبأنه الشخصيات اللي التقيتي بها محتاجة أنها تبان كشخصيات حقيقية قدام الناس. كنت كنلقى بأنه أي قصة كنسمعها كتكون من واحد مجموعة ديال العوالم، أنها فيها واحد المجموعة ديال القضايا اللي كتستحق أنها تطرح من خلال الدراما. وهنا بديت كنفكر بأن الكلمة يمكن أنها تاخذ واحد الشكل اللي هو آخر، وبأن القصة اللي كنا كنكتبوها كما قلتي من خلال 300 كلمة يمكن أن تتحول إلى عالم كامل ومتكامل. ساعتها جات اللحظة اللي قلت فيها مع راسي علاش لا، علاش ما نجربش، علاش ما نبداش واحد الرحلة أخرى ونتقل للعالم اللي هو أكبر من حيث المساحة الكتابة.
0: تمام. أستاذة لمياء الخلوفي، كيف أفادتك الصحافة في بناء شخصياتك الدرامية؟ هل كل شخصية كتبتيها كان ربما أصلها مقالا أو لقاء صحفيا؟
1: هو الصحافة فاتني بزاف وربما أكثر مما كنت أنا كنتوقع. الصحفي بطبيعته كيتلقى بشكل يومي واحد المجموعة ديال الأشخاص اللي هما مختلفين، كيسمع مجموعة ديال القصص، كيشوف الطريقة كيفاش كيهضروا الناس، كيفاش كيفكروا، ردود ديال الفعل ديالهم كيفاش كتكون في المواقف في القضايا. وهذا كله بالنسبة لي شكل واحد الرصيد غني باش نبدأ نكتب في الدراما. أنا ما كنكتبش الشخصيات ديالي من فراغ، ولكن كنحاول نخليها شخصيات عندها بعد إنساني حقيقي، عندها نقاط قوة، نقاط ضعف، عندها مخاوف، أحلام، تناقضات. ولكن هذا في نفس الوقت ما كيعنيش بأن الشخصيات اللي كتبت بأنها كلها مأخوذة من شخصيات اللي هي حقيقية واللي التقيتها واللي كتبت عليها. ولكن أحيانا كتكون الشخصية واحد المزيج من الملاحظات ومن التجارب وحتى من الأشخاص اللي تلاقيت، وكنخلي كيف ما كنقولوا الخيال حتى هو واحد المساحة خاصة باش يكون واحد الشخصية اللي متكاملة من حيث البناء.
0: تمام. كصحفية تعودتي على الموضوعية، ككاتب الدراما تحتاجين أكيد للخيال للعاطفة، كيف تصالحين ما بين الحياد المهني وما بين الانحياز الإبداعي المطلوب في الدراما؟
1: سؤال جميل جدا، وهنا غنبغي نقول لك واحد النقطة مهمة. هو أنه كنعتقد أن الفرق الأساسي هو أن لكل مجال قواعده.
0: تمام.
1: الصحافة كما تعلمين القاعدة الأساسية عندنا هي الموضوعية، المسؤولية المهنية، وهذه شي حوايج اللي ما كنقدروش نتنازلوا عليها بشكل بات. أما في الدراما فأنا في الحقيقة ما كنبحثش فقط على نقل الحقيقة، ولكن كنقلبوا على التعبير باش نعبروا من خلال واحد الشخصيات اللي عندها أحداث، اللي عندها مشاعر. كنبحث على أنه يكون عندنا واحد الصراع بين اثنين، بين شخصيتين. داك الشيء علاش أنا كنقول بأنه أنا لا أجد بأن هناك اختلاف أو صراع ما بين الموضوعية الصحفية ولا الانحياز الإبداعي، لأن الصحافة أعطتني الانضباط، الدقة، القدرة على البحث، ولكن الدراما بدورها أعطتنا المساحة ديال الخيال. والخيال كما تعلمين هو شيء مهم بالنسبة للخيال الجماعي، يعني مش فقط للكاتب. وهنا كنحاول أنه من يكون كنكتب أنني أميز بعض اللحظات أو أعي متى يجب أن أكون صحفية ومتى يجب أن أكون كاتبة. وفي النهاية يعني عندما أنحاز إبداعيا شخصية ولا قضية معينة، الشيء الوحيد الذي ألتزم به هو الصدق في الكتابة.
0: طيب ننتقل لنقطة التحول الثانية، هل أنت مستعدة لمياء؟
1: أكيد الرحلة معك ممتعة.
0: شكرا. طيب نقطة التحول الموالية، سوق أتاي، أول مسلسل درامي حساني على قناة العيون، كيف وصلتك الفكرة؟ ما الذي جعلك تقولين أنا من يجب أن تكتب هذا السيناريو؟
1: أنا بداية الأمر هو أنه لي العديد من الأصدقاء الذين أعتز بهم الذين ينتمون إلى هذه الثقافة، فبالتالي أنا كنت محتكة بها بشكل اللي هو يومي وفي كل لحظة، وكانت هذه الثقافة بالنسبة لي واحد الينبوع اللي

0: الغذائي الذي أشرب منه وأتشبع منه بشكل اللي هو يومي. هنا الفكرة ديال سوق أتاي ما جاتش من إحساس عميق بأن الثقافة الحسانية تستحق أن تروى، وبأنه كان هناك واحد المجموعة ديال التفاصيل في المجتمع الحساني اللي حقيقة تستحق أن تتحول لواحد دراما اللي يراها المشاهد، ماشي فقط المشاهد المحلي ولكن المشاهد الوطني. بالنسبة لي زعما ما كانش المسألة مجرد الكتابة ديال واحد المسلسل، ولكن كنت كنحس بواحد المسؤولية، صدقيني واحد المسؤولية كبيرة بزاف، وأنا كنكتب في أي كلمة في أي جملة في أي مشهد في المسلسل ديال سوق أتاي. ولقيت بأنه عندي واحد الأدوات اللي قدرت أنني نوظفها، اللي تشبعت بها، اللي استلهمتها أكيد من البيئة الصحراوية، واللي قدرت الحمد لله أنني ننقلها من البيئة الواقعية إلى الشاشة، وخصوصا بأنه المجتمع الصحراوي تبارك الله غني بالعادات وبالتقاليد وحتى طريقة التفكير، حتى يعني هناك مجموعة من التفاصيل التي تستحق أن تروى. فقلت لماذا زعما علاش ما نجربش، علاش ما نعطيش راسي واحد الفرصة أنه نكتب واحد العمل درامي يستحق أنه يمر في شاشة لقناة العيون، اللي كان وجه لهم واحد تحية أنهم آمنوا بالفكرة وبالمشروع، والحمد لله لقى النور وتبعوا واحد العدد كبير من المشاهدين.
1: تمام.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله. طيب ما هو أصعب تحدي واجهك في كتابة اللهجة الحسانية الدرامية؟ يعني قلت قبل قليل لديك أصدقاء، لديك احتكاك بهذه الثقافة، ولكن كيف حافظت على الأصالة دون أن يضيع ملك الإيقاع الدرامي؟
0: صحيح، وهذا سؤال جد كي نوه به للخديجة، هو أنه كان أصعب شيء هو كيف أحقق التوازن ما بين الأصالة والدراما، خصوصا في مجتمع اللي هو متشبع بتقاليده وكيحافظ عليها حتى في الحياة اليومية دياله. اللهجة كانت يعني خلال مرحلة الكتابة، اللهجة بالنسبة لي ما كانتش واحد المجرد ديال الكلمات كنكتبوا بها واحد الحوار، وإنما كنت دائما حريصة على أنها جزء من الهوية، من الثقافة، من طريقة التفكير والإبداع. لذلك كنت حريصة جدا بأن تكون الحوارات طبيعية كتشبه الناس، في الوقت نفسه كتخدم القصة، وحتى على المستوى الإيقاع ديال الحوار وديال الأحداث. وهنا كانت واحد لجنة مكونة من مجموعة ديال الأساتذة اللي هم متخصصين في اللهجة الحسانية، اللي كان حتى هم كيديروا التدقيق باش أنه اللهجة تبقى محافظة على تركيبها، على جملها، وعلى حمولتها الثقافية كذلك. وهذا الشيء محافظ على هذيك كما كنقولوا الثقافة الحسانية تشبع بالهوية ديالها. تماما. لذلك أنا اشتغلنا بزاف على اختيار المفردات، على الطريقة باش كيتلقى فيها الحوار، وبأنه كنا بغينا المشاهد الحساني يحس بأنه الشخصيات كتشبهه، بأنه في الوقت نفسه خصنا ما نحسوش المشاهد بأنه هو بعيد عن بيئته، ولكن هذيك البيئة حافظنا عليها كيف ما هي بكل مقوماتها. وهذا كان من أكثر الأشياء اللي كانت كما غنقولش متعبة، ولكن كانت تحدي كبير باش نكونوا ناجحين في هذا العمل وفي هذه التجربة أيضا.
1: أستاذ رمياء، بعد عرض المسلسل كيف كانت ردة الفعل؟ يعني أكيد لامست قلبك من الداخل، وربما قلتي بسببها تعب الكتابة كان يستحق. هل فعلا أحسست بذلك؟ وكان ربما كانت
0: صحيح.
1: محطة تحول أو نقطة تحول داخلك يعني نفسيا.
0: هو شوف يعني في الحلقات الأولى يعني كان هناك تخوف، لأنه ككاتب يجب أن ينتبه وأن يحرص على تتبع كل ردود الفعل ديال المشاهدين. يعني ويسمع الانتقادات ديالهم ويسمع الآراء ديالهم، لأنه أي انتقاد أنا برأيي هو عامل بناء، وكيفتح لينا كيف ما كنقولوا واحد النوافذ أخرى باش نشوفوا أشنا هما الحوايج اللي كان خصنا نركزوا عليها، وأشنا واحد يجب أن نركز عليه عليها كذلك مستقبلا. صراحة كانت توصل بواحد المجموعة ديال الرسائل في مواقع التواصل الاجتماعي اللي كانت كتسعدني بزاف، بأنه الناس كتشاهد، الناس كتسول على الحلقات، إلى مثلا ما حضروش الحلقة عطاك فين ممكن نلقاوها، فين ممكن أننا نشوفوا ونتبعوا. الناس كيبغيو يعرفوا الأحداث ديال الحلقة الموالية أشنو غادي يكون فيها، وكان عجبني هذا التعاطف، كيفاش كان الإحساس بهذوك الشخصيات لأنها كشخصيات حقيقية، يعني الناس تتفاعل معها بالمشاعر ديالها. وأتذكر أنه مني مشيت كنت عضو لجنة التحكيم في المهرجان ديال آسفة، وكنت كنشوف الناس كيفاش كانوا جايين باش يلتقيوني، يعني كيقولوا بينا نشوفوا شكون من هي كاتبة سوق أتاي، بينا نتلاقاو هذيك السيدة اللي كتبت سوق أتاي. وأكثر حاجة اللي لمستني هو أنه كما تعلمين هذا أول عمل لي في كتابة الدراما، وهو كان تحدي. وخلال المشاركة ديالنا في مهرجان التلفزيون بمكناس،
1: نعم
0: يعني أنا تفاجأت بأنه أول عمل أنه غادي يحصل على تنويه ديال لجنة التحكيم. وأنت
1: ممتاز.
0: تعلمين بأنه مهرجان دراما فيه مجموعة ديال المسلسلات اللي هي كبيرة وإنتاجات ضخمة وأقلام اللي كانت تفتخروا بها في المغرب،
1: صح.
0: وهذه بالنسبة لي كانت نقطة تحول جد جد مهمة.
1: طيب جاهزة لننتقل لنقطة تحول أخرى؟
0: أكيد بكل
1: يلا
0: فرح.
1: يلا. سادة لمياء الخلفي، نقطة التحول الموالية تتعلق بالمرأة في الإعلام والكتابة. كعضو في الجمعية لاتحاد الإعلام العربي وككاتبة للسيناريو، ما هو أكبر جدار كسرته المرأة المغربية في هذا المجال؟ يعني في ندواتك الثقافية داخل وخارج المغرب، ماذا استشعرتي، ماذا لمستي فيما يتعلق بتطور المرأة المغربية في صورها النمطية، في الأحكام الجائزة التي كسرتها؟
0: أنا صراحة أعتقد أنه أكبر تحدي كان بالنسبة للمرأة المغربية هو أن تكسر ما بداخلها من جدار داخلي، يعني قبل أن يكون هذا التحدي أو هذا الجدار خارجيا، وأن تؤمن بأنك تستطيع بأن تأخذ واحد المعارك اللي هي كبيرة، أن تقتحم مجالات اللي هي أكبر، لأنه العطاء ديال المرأة وطموحها هو أكبر من أي حدود أو معيقات اللي ممكن أن يرسمها لها المجتمع. في بعض الأحيان لا أخفيك بأن المجتمع يضع توقعات معينة للمرأة، وقد تشعر هي أيضا أنها مطالبة دائما بإثبات نفسها أكثر، لكن الحمد لله ولينا كنلاحظوا ولينا كنآمنوا نحن أيضا كنساء بأنه أفضل طريقة لكسر الحواجز والمعيقات هي العمل والاستمرارية، وأنه العديد من النساء يعني لا تريد أن تكون فقط كي تكون موجودة داخل فضاء معين لأنها امرأة، ولكن تريد أن تكون يعني كعامل إضافي، كنقطة تحول في مجال معين. لهذا أعتقد أنه النجاح الحقيقي حاليا للمرأة ليس فقط في اقتحام مجال أو ميدان بالتحديد أو بعينه، ولكن هي أن تصبح هي الكفاءة أو هي عنوان الكفاءة داخل ذلك المجال، وليس فقط أنه النجاح مبني على الجنس هل هي أنثى أم ذكر.
1: تمام. ربما في هذا السياق أستاذة لم يخلو فيه، يعني هل ما زالت الكاتبة والسيناريست في المغرب والعالم العربي، يعني أقول، تختبر مرتين، مرة على موهبتها ومرة على كونها امرأة؟ هل ما زال يعني هذا
0: أنا أعتقد أن الأمر ما زال موجودا ولكن بدرجات متفاوتة. أحيانا طبعا، لأنه أحيانا كتشعر المرأة بأنها مطالبة كما قلت لك بأنه محتاجة أنها تثبت موهبتها، تثبت كفاءتها، أن تثبت أنها قادرة على النجاح في واحد المجال اللي كنعتبروه لا راه صعيب على المرأة. ولكن أنا مثلا في الكتابة ديالي وحتى في نظرتي لا أحب أن أضع المرأة دائما في خانة الضحية، لأنني كان آمن بقدرتها على المنافسة، على الصناعة ديال المكان ديالها حيث ما وجدت. هو حقيقة الطريق دائما ليس سهل، وهذه قاعدة
1: صحيح.
0: ولكن راه كل تجربة ناجحة لأي امرأة كتفتح أبوابها يعني أبواب أخرى للنجاح، للتطور، للعطاء. يعني أنا من جانبي أتمنى أن أصل وأن نصل جميعا إلى مرحلة لا تسأل فيها المرأة هل هذا، أو الكاتبة أو السيناريست، هل هذا العمل كسبته مثلا امرأة أو رجل، ولكن يجب أن نسأل هل هو عمل جيد، هل يحمل قيمة، وهل استطعنا أن نصل إلى عمل يعكس مجتمع ما ويلامس قضاياه اللي هي عميقة
1: صح
0: وراهنية.
1: تمام. طيب، نقطة التحول ربما الأخيرة في هذه الرحلة معك ممتعة صراحة أستاذة لمياء،
0: شكرا جزيلا.
1: مرحبا، بعد الصحافة والدراما، ما هي نقطة التحول التي تحلمين بها؟ هل فيلم سينمائي، رواية، مشروع ربما أكبر؟
0: سأنطلق من آخر كلمة وأقول هو مشروع أكبر.
1: نعم.
0: أنا حاليا كنت في رحلة لتركيا، في واحد الجولة لأكبر استوديوهات للإنتاج الدرامي في مدينة إسطنبول، وكانت واحد الرحلة اللي هي كما أقول مليئة بالدهشة، مليئة بالمغامرة. شفت كيف تنتج هذه الأعمال اللي استطاعت أنها تولي يعني مترجمة لأكثر من 170 دولة، يعني في
1: ممتاز.
0: تابع الدراما التركية. وهنا يعني دائما كنرجع لواحد المقولة كتقول بأنه دائما العالمي، أو أن الحلم ينطلق من المحلي إلى الوطني ثم إلى المستوى الدولي. هنا كنقول، كنت كندير في الفيديو، كنت كنقول علاش لا، أنه ممكن لقصصنا، لهويتنا، ثقافتنا بدورها تستحق أن تصل إلى العالم. لأن الدراما حاليا هو واحد الجسر للتعريف بينا وبالثقافة ديالنا.
1: صحيح.
0: كنت آتية بواحد الحب، بواحد الدهشة كبيرة بداخلي، وحلمي القادم ليس فقط أن أكتب مسلسلا أو فيلما، ولكن كنقول يجب أن أساهم في صناعة عمل يحمل هويتنا المغربية،
1: صح.
0: خصوصيتنا الحسانية، لما لا، ولكن بلغة فنية قادرة على الوصول إلى الجمهور خارج المغرب.
1: طيب، وصلنا للسؤال الصعب، به سنختم. أستاذة رمي الخلوفي، لو عدت بالزمن للحظة قبل أول مقال كتبتيه لمياء، ما هي الجملة الوحيدة التي ستقولينها للمياء الإنسانة والصحفية؟
0: سأقول لها لا تكتبي فقط لأن لديك شيئا تريدين قوله، ولكن اكتبي ما بداخلك عالما لا يستطيع أن أحد أن يراه سواك. لا تخافي أن تكوني مختلفة، فربما أكثر أفكارك غرابة هي التي تستطيع يوما أن تصنع قصتك.
1: شكرا جزيلا. إذن من مقال صحفي إلى سيناريو درامي، إلى نقطة تحول في تاريخ الدراما الحسانية. شكرا جزيلا لك الأستاذة لمياء الخلوفي، أثبتي أن الكلمة حين تصدق تتحول إلى صورة، إلى قضية، إلى أثر. شكرا على هذه الرحلة الملهمة في نقطة تحول.
0: شكرا جزيلا للا خديجة على هذه الرحلة الممتعة. شكرا لأنك لمستي ما بداخلي من نقط التحول التي ظلت إلى حد ما يعني خفية حتى بداخلي، والآن أكتشفها وأكشفها معك لجمهورك الكريم.
1: شكرا
0: شكرا جزيلا.
1: شكرا لك. لكل منا فعلا مستمعينا نقطة تحول تنتظره، لحظة يختار فيها أن يمضي قدما أو أن يستسلم، لحظة يصدق فيها نفسه أو يتراجع. لقد علمونا كل، أو علمنا كل من مر هنا في نقطة تحول، درسا جديدا. التغيير لا يأتي صدفة، التغيير هو قرار. نلقاكم في الحلقة القادمة من نقطة تحول، وعد مني قصص جديدة وتحولات أكبر في الحلقة المقبلة.

0: الجوي الذي يؤمن ثلث التجارة مع الاتحاد الأوروبي، قبل أن تعلن السلطات البريطانية إعادة فتح الطرقات وسلاسة حركة المرور مع الجانب الفرنسي. في منطقتنا المغاربية في المغرب تحديدا، تتوقع المديرية العامة للرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد ورياح ابتداء من اليوم وإلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أن موجة الحر ستسجل درجات حرارة تتراوح بين 42 و 46 درجة بالمناطق الجنوبية، في حين تشهد مناطق واسعة بالداخل والشمال والوسط درجات حرارة تتراوح بين 38 و 42 درجة. إلى الجزائر، حيث تعمل فرق الإنقاذ التابعة للحماية المدنية الجزائرية منذ 4 أيام لإخراج طفل يبلغ 10 سنوات سقط في بئر ارتزوازية جافة يبلغ عمقها 80 مترا في ولاية البيض جنوب غرب الجزائر. وذكرت الحماية المدنية الجزائرية أنها تواجه صعوبات في الوصول إلى الطفل كونه عالقا ومتواجدا تحت طبقة سميكة من الأتربة. في الرياضة، نبقى في الجزائر، حيث عين الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم لاعب وسط مارسيليا الفرنسي السابق إبراهيم حمداني مدربا للمنتخب الجزائري خلفا للسويسري فلاديمير بيتكوفيتش. ويتولى حمداني المهمة رغم خبرته المحدودة في التدريب، وذلك بعد أن قاد منتخب الجزائر تحت 21 عاما إلى إحراز الميدالية الذهبية في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في ترانتو الإيطالية الأسبوع الماضي. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز، في أمان الله.
1: For decades on the global stage, 100 million records sold.
2: Bryan Adams. Mr. Bryan!
1: The definitive story of a life in music with Bryan Adams. Medi One presents The Bryan Adams Radio Show.
3: This is Bryan Adams. I'll be your host and your guide through the tracks that inspired me, the stories behind the music, and some songs of just plain rock.
1: 2 hours of defining music exclusively on Medi One in Malaysia.

0: بي ان سبوت لايت منتصر.
1: السلام عليكم مستمعينا الكرام واهلا ومرحبا بكم على ميدي ان، وانا سعيد نتلاقى معكم في هذا الموعد الجديد على ميدي ان ببرنامج جديد واطلاله في توقيت اخر. تعودتوني انكم نكون معكم طيله الاسبوع. اذا في هذا الموسم غادي نطلع لكم كل ويكاند. اذا مساء الخير ومرحبا بكم اينما كنتم. اليوم لنا موعد متجدد مع برنامجكم سبوتلايت، البرنامج اللي غادي يسلط الضوء على الساحه الفنيه والثقافيه في المغرب، وغادي يقترب من كل ما يصنع الحدث من اسماء وتجارب ومواهب وافكار. غادي نكتشفوا معا جديد الفن والثقافه والسينما والموسيقى والموضه وكل ما يحرك المشهد الابداعي في بلادنا، مع ضيوف مميزين ولقاءات مواضيع اكيد غادي تهمكم. اللي ان كل قصه عندها ضوء يستحق سبوتلايت يسلط الضوء، واللي كل موهبه اللي عندها واحد الحكايه وتستحق ان تروى. اذا مرحبا بكم، معكم منتصر في هذا اللقاء على ميدي ان اللي غنبداوه مع هدى سعد، وبعد غنتعرفوا على الضيفه ديالي اليوم على ميدي ان.

بغيتو ولا كرهتو. هدى سعد مرحبا بكم إذن في حلقة الأولى من برنامجكم سبوتلايت. ضيفتي اليوم فنانة ممثلة مغربية استطاعت فرض حضورها في الساحة الفنية والدراما المغربية هاجر كنعان. غتكون ضيفة ديالي في حلقة الأولى من برنامج سبوتلايت. دانسين كوين أبا.

كان هذا أحمد سعد، ونبغي نذكركم مستمعينا الكرام بأن ضيفتي فنانة اللي بدأت الرحلة ديالها مع الفن منذ الطفولة بين شغف التمثيل وحلم تقديم تلفازي، لتحول الشغف ديالها الطفولي إلى مسار مهني متين تعتمد على الموهبة والأسرار. ممثلة مغربية هاجر كنعان ضيفة برنامج سبوتلايت في الحلقة الأولى. غنستمعوا الرغبة على ما هل بعشقها.

بقوا معايا مستمعينا الكرام، بعد قليل غنستقبل في الحلقة الأولى من سبوتلايت الممثلة المغربية هاجر كنعان.

0: دي ان سبوت لايت منتصر.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام ومشاهدينا الكرام في الحلقه الاولى من برنامجكم سبوت لايت اللي من خلاله غنسلطوا الاضواء الساحة الفنية المغربية. إذن مساء الفن، مساء الحكايات والوجوه اللي اختارت تجعل من الخشبة والشاشة مساحة للتعبير والحلم. في كل مرة يطلع علينا فنان جديد، لا تكون الحكاية فقط في الأدوار اللي تلعبها، ولكن أيضا في الطريق اللي تقطعها، في الأحلام اللي تحملها، وفي الأسئلة اللي ما زال تبحث عن الأجوبة ديالها. قررت نبدأ حلقة اليوم الأولى من برنامج سبوتلايت مع فنانة شابة اللي استطاعت أن تلفت الانتباه بحضورها وأدائها وأن تخطو بثبات بين المسرح والتلفزيون والسينما. فنانة اللي تتشق الطريق ديالها ولكن عندها طموح كبير ورؤية خاصة في الفن. اليوم لالا هاجر كنعان، مرحبا بك في هذا الموعد الجديد على ميديا. خلينا اليوم ما نهضرش فقط على هاجر الممثلة ولكن نحاولوا نكتشفوا هاجر الإنسانة. مرحبا بك.
2: شكرا منتصر وشكرا بزاف على هذه المقدمة الزوينة.
1: تستاهليها.
2: وأنا عندي الشرف أنني معك اليوم، وشرف أكثر أنني أول ضيفة عندك.
1: أول ضيفة فالخير علينا.
2: فالخير إن شاء الله غيكون فالخير.
1: سبوتلايت باقي شاعل عليك مزيان ولا مرة تطفيه انتي ولا تطفى بوحده؟
2: لا الحمد لله هاد الساعة مازال شاعل، ويا ربي يبقى شاعل.
1: نعم
2: يا ربي يبقى شاعل.
1: كيفاش انتم كفنانة تتبقي تحاولي أنك تبقي عايشة باش الضوء يبقى دائما شاعل؟
2: هو صراحة صعيبة شوية، لأنه دابا هذا العصر ديال لي ريزو سوسيو ديال السوشيال ميديا، خصك تكون اكتيف، خصك تكون ديما قريب للجمهور ديالك. يعني قد ما بعدتي قد ما كينساك الجمهور، لأنه بيان سور ما كايناش غير أنا وما كاينش غير هاد فلان وما كاينش كاينين بزاف ديال الممثلين. فكنحاول ما أمكن أنني نبقى قريبة، ما نبعدش على لي ريزو سوسيو، نبقى قريبة للجمهور ديالي. وكيف كنقول ديما، ملي كتكون عندك الموهبه وملي كتكون كيلامسوا فيك الناس وكيلامس فيك البوبليك هذاك الموهبه والاداء الصادق، راه ما كتنساش.
1: اليوم احنا عرفنا كما قلتي وقت السوشيال ميديا، والفنان خاصو يتطور، خاصو يكون اجور. يعني الامور ولات شويه صعيبه، يعني الفنان خاصو يجي الدور، خاصو يتكونسونطرا على الدور، على شنو غيلعب، الاحساس اللي غيوصل، ولكن ماشي انه خاصو يبحث ويمشي يقطع مونتاج ويدير هذا
2: اكزاكتومون منتصر. سانسيرمون يعني انا كنشوف هذه القضيه هذه بالنسبه لي انا كتجيني ثقيله بزاف، بحكم انني انا كممثله كتجيني صعيبة باش أنني كيف قلنا نبقى وآجوغ، أنك خصك تخدم دير فيديوهات ودير مونتاج وتقادهم وتصوبهم باش تلقى التفاعل، باش تزيد، باش بزاف ديال الحوايج. دونك ملي كنشوف راسي أنا كممثل أنني أنا غنعطي في الدومين ديالي، ما غنقدرش نعطي في جوج الحوايج. أنا بالنسبة لي كهاجر ما نقدرش نعطي في جوج المجالات. إلا كنت غنعطي غنعطي في مجال واحد اللي هي اللي هو التمثيل، اللي هو لاكتينغ. سكيل فيلم اللي كانت كونسونطرا عليه ما غنقدرش نعطي في حوايج اخرين. الا مشيت نقطع والمونتاج وصور ودير غنمشي فيه عاود، غنمشي في الانفلونس. دونك كنحاول ما امكن انني ندير ان بو دو تو غير باش نحافظ على هذاك الكونتاكت بيني وبين البيبليك.

0: ليك بالكوميونيتي ديالي، ولكن سانومبيش انني نخلي هذاك الكوتي ديال لاكتينغ.
1: السبوت لايت امتى تطفي الضو انت على راسك؟
0: كنت في الضو ملي كان ساتورا، ملي كتوصل واحد النيفو. بيان سور كل واحد فينا عنده واحد الوقيته فين كيطفي على راسو الضو.
1: وحنا تنساو بان الفنان، اسمح لي قاطعتك، بانه هو انسان.
0: بيان سور حنا انسان قبل،
1: حتى نمشي نشوفكم في التلفازه وفي السينما ولا المسرح خاصكم تكونوا بيرفكت.
0: اكزاكتومون، خاصك تعطي الاحسن صوره.
1: نعم.
0: ولكن حنا كنبقاو انسان. عندنا حتى حنا كاين واحد الوقيته كنختاروا اننا نكونوا بوحدنا، كاين وقيته كنبغيو نطفيو علينا الضوا وكنتعزلوا حتى حنا هكاك.
1: نعم. البدايه دائما كتكون فيها صعوبه وخوف. شنو اصعب حاجه واجهتي انت في البدايه ديال مشوارك الفني؟ يعني واش العائله ساندوك، الاصدقاء، الناس اللي دايرين بيك؟ كنتي خايفه انك ما تنجحيش في داك التحدي اللي خديتي انت وما سمعتي للتحد وقلتي؟
0: اكيد اكيد اكيد. بالنسبه لي العائله هما في الاول كانوا ضد الفكره تماما، لانه بالنسبه لهم
1: شنو الخوف ديالهم كان؟
0: بالنسبه لهم ان هاد الدومين ما عندوش افونير. يعني مثلا انا نقدر نخدم اليوم غدا ما نخدمش. وبالنسبه لهم هما مادام انهم قراوني ومادام انني كبرت نقلب على شي خدمه اللي ستابل.
1: وعندهم الحق في هذه القضيه،
0: عندهم الحق بيان سور. ولكن ملي كتكون لا باسيون ديالك كتجرك لواحد البلاصه.
1: ونقدروا نعيشوا بلا باسيون ديالنا؟
0: ما يمكنش. صعيب الحال،
1: صعيب
0: الحال، صعيب الحال. حيت كون تو فو تو بو، وملي كتبغي واحد الحاجه كتعطي فيها
1: اكيد.
0: وملي كتكون شي حاجه مجبره مفروضه عليك كتولي كديرها بزز منك وباغي غير السبه باش تخرج. مي ملي كتبغي شي حاجه وكتكون انت باغي تعطي فيها بزاف كتعطيكم يلفو.
1: والان وجهه نظر ديالهم
0: دابا تبدلت الفكره من طبيعه الحال. ولاو هما السند الاول.
1: الحمد لله.
0: ولاو هما اللي كل مره ولاو هما كاع كيقلبوا الا شافوني كيبداو يعيطوا احنا شفناك احنا هادي ايزون فيغ بيان سور. ولاو كيف قلت لكم السند الاول عندي في الحياه.
1: الادوار تتختاري منين تجيك دور؟ تتخمي في العائله ديالك قبل ما تختاري الدور؟
0: اكيد. انا اول حاجه كنفكر فيها هي ولدي. عندي انا ولدي كنفكر فيه بزاف.
1: شحال عمر ولدك؟
0: 14 عام دابا.
1: تبارك الله، دابا راجل.
0: راجل دابا.
1: دابا تبغى تدخل معاك في الدور الشخصيه.
0: طبيعه الحال. اول حاجه كنفكر فيها هي خوتي ولدي، لانه كنبغي شي حاجه الا درتها نتفرج فيهم انا وياهم. ملي غنجي نتفرج خصني نتفرج انا وياهم، وشي حاجه اللي ما يحشمش بها ولدي غدا ولا بعد غدا ملي يشوفها ما يحشمش.
1: يشوفها. انت خط احمر.
0: عندي خط احمر. ورفضت شحال من بروجي رفضته حيت كان شويه كانوا شويه ديال التجاوزات. ما نقدرش نديرهم لانه غدا ولا بعد غدا
1: غتبقى مسجله عليك.
0: غتبقى مسجله لانه هذاك الشيء كيبقى وما كيتمسحش. دونك غدا ولا بعد غدا انا
1: غنقدروا يعايروا باب الام ديالهم.
0: بيان سور.
1: والاطفال تيكونوا بعض المرات صعاب مع بعضياتهم.
0: انا كنحترم اي واحد كيدير شي حاجه. انا كنحترم الاختيارات ديال الناس، الاختيارات ديال الممثلين، الزملاء ديالي كنحترمهم. واللي بغى يدير شي حاجه الله يعاونه. انا ما كنلوم حتى شي واحد. انا ما كنلوم حتى شي واحد.
1: واش في الفن خاص يكون خط احمر؟ في المجتمع ديالنا لا،
0: في المجتمع ديالنا خاصو يكون خط احمر. خاصو يكون خط احمر. لانه
1: ما نساوش حنا مسلمين
0: طبعا. الثقافه ديالنا والدين ديالنا
1: ما تسمحش اننا
0: كاين خط احمر، لانه كاينين شي حوايج كيف قلت لك ما داكشي ما كيتنساش وكيبقى في الكارير ديالك وفي ليستوريك ديالك. مي وانا الحمد لله عندي واحد الكوميونيتي اللي كتحترمني بزاف وانا كنحترمها وكنقدرها. ما نقدرش نغلط.
1: نعم. هاد نتيجوك عروض انك ترفضي فيلم، ترفضي مسرحيه، ترفضي مسلسل غدا وترفضي عاوتاني، تقدر عاوتاني نقول هذيك السيده عجبها راسها مابقاوش نصيفطوا ليها لان غتحمق لينا راسنا وما غاديرش. كاينه هاد القضيه.
0: وي كاينه وي وي.
1: تقدروا يقولوا تا هاجر كنعان. لا انا كعنان.
0: كعنان
1: هاجر كعنان انساوها.
0: وي كاينه علاش ما كايناش كاينه. ولكن انا نفضل الا كنت غرفض فيلم على انه مثلا غرفض واحد المشروع حيت غادي اثر ليا على على المونتاليتي ولا المونتاليتي ولا لا تابسيشيك ديال ولدي ولا كان على قبل هكا غادي ما غيبقاوش يعيطوا ليا كنختار ولدي.
1: شنو هو لو بلان بي ديالك انت؟ حنا تنعرفوا الان كاينين فنانين في الوطن العربي اللي داروا بصح ما كانوش يعرفوا ما داروش علاش يرجعوا.

0: اكزاكتومون
1: يعني
0: اكزاكتومون
1: كاين اللي دار قهوه، كاين اللي دار مشروع، كاين اللي كل واحد شنو دار. يعني انت تنتي في هاد لوبتيك تتخمي اليوم انت
0: بيان سور.
1: البورصه ديالك طالعه، الاسهم طالعين، غدا غتجي واحده اخرى ثاني اللي تكون تشبه لك او احسن او كذا وينساوك.
0: تو تافي داكوغ، تقدر بلا ما تجي لانه كيف قلتي راه لي زاكسيون مره
1: شنو
0: طالعين مره
1: هابطين. تتخمي انت
0: بلان بي؟ كان بيان سور كنخمم، عندي كنفكر في بروجي، كنفكر في شي حاجه كيف قلتي اللي علاش نرجع دوير الزمان.
1: exactly.
0: لانه هاد الدومين هذا
1: غدار شويه، يعني اليوم يعطيك وغدا يحيدك ياك ولا لا. واش تامني هاجر بان الموهبه بوحدها كافيه باش الفنان ينجح، ولا خاص تكوين، صبر، علاقات، تجارب، او بك
0: انا كان امن منتصر
1: او خاصك النيميرو نشوف شحال عندك ديال لي فولوور.
0: بور موا انا هاد لي نيميرو دو فولوورز ما كان انا كندوي على راسي ما عندوش علاقه. هي اول حاجه الموهبه. وشحال من مره كيجي شي واحد مثلا كيسولك كيقول لك واش انت لوغيا ديال لي زاداك، واش شنو قريتي، شنو درتي. بعض المرات راه كاينين الناس قراو وما عندهمش موهبه، ما عندهمش موهبه، وكاينين الناس ما قراوش ولكن عندهم موهبه. مي سا نونبيش ان الموهبه،
1: وكاين اللي قراو وما عندوش الزهر،
0: فوالا. ولكن ما سانونبيش انك تكون عندك الموهبه، خصك تقرا. الا عندي موهبه خصني نزيد نقرا، خصني نزيد نثقل،
1: اكيد
0: خصني نزيد. اما باش نقول ولا صافي انا عندي موهبه وغادي ندوزها هكا، نو. خص الموهبه، خص القرايه، خص
1: تكون اجور.
0: كون اجور
1: صافي. الا عطيناك الاختيار بين خشبه المسرح، الكاميرا، السينما واستوديو التلفزيون، فين غتلقاي راسك اكثر وعلاش؟
0: انا كنبغيهم كاملين ولكن كنفضل التلفزيون.
1: التلفزيون
0: حيت التلفزيون كندخل عند الناس لديورهم. انا اللي كندخل عندهم، انا اللي كنمشي عندهم، كنفضل التلفزيون.
1: شنو الفرق انك تمثلي قدام جمهور حي في المسرح، ولا تمثلي قدام كاميرا اللي غيشوفوك من خلالها ملايين الناس؟
0: انا الخشبه ما عندكش فرصه للغلط. الخشبه كتكون فاس او بيبليك. ما عندكش مجال للغلط، وخصك لي ماي لي بيي باش توصل الرساله ديالك كيف ما هي. مي تلفزيون قدامك طاقم تقني، قدامك كاميرا، تقدر تغلط، تعاود، تقدر. هذا هو الفرق اللي بيناتهم.
1: كاين دور واحد ممكن يبدل المسار ديال الممثل كامل.
0: فعلا. يعني
1: شنو هو الدور اللي تتسناه انه يجي، واللي يمكن جا، صحي لي المعلومه، اللي يجي لعندك ويقول الناس هاجر ممثلة من نوع آخر؟
0: بالنسبة لي الدور هو ديال دور شادية ديال جرح قديم.
1: جرح
0: كانت
1: قديم.
0: واحد النقلة في المسار الفني ديالي، لدرجة أنه الناس في الزنقة ولاو كيعيطوا لي، ما كيعيطوا ليش هاجر، كيعيطوا لي شادية. توصلت بزاف ديال الرسائل، بزاف ديال الاتصالات. كان واحد النقلة اللي ما عمري ما كنت كنحلم بها سانسيغمون. هو الحاجه اللي صراحه انا بالنسبه لي كاع الادوار ديالي انا كنحترمهم، والادوار كلهم عاجبيني وكلهم درتهم بحب. غير هذا كان زايد واحد.
1: كيفاش خرجتي انت من تجربه شاديه؟
0: في الاول كان صعيب عليا، لانه في الاول كنت هذيك لا ديبرسيون، وحيت كان إيه؟ كان دور مركب. هذيك لا ديبرسيون اللي كانت فيها كلها كنت كنهزها كنديها لداري. كلها كنت كنهزها كنديها لداري، وبقيت واحد الوقت، شحال ديال الوقت، واحد 3-4 سيمين ديال التورناج، عاد باش بديت كنحاول انني نفرق من هذيك البيرسوناج، لانه كان عندي افي كيدار. كنت غير لو فاجل انني كندير لي في صافي كيبدا معايا، كتبدا معايا البيرسوناج كيبقى راكبني. وبقيت خديت واحد الوقت بزاف عاد باش بديت كنخرج من البيرسوناج. اي دوبوي ما بقات حتى حاجه كتاثر فيا، وليت كندخل كناخذ البيرسوناج كنحيد الكوستيم كنحيدو معاه.
1: نعم. واش تفضلي تلعبي ادوار اللي تشبه الشخصيه ديالك، ولا بالعكس تستهويك الشخصيات اللي تتكون بعيده عليك تماما، اللي ما تتخميش انت تقولي نقدر نلعب دور ما عرفتش شريره او كذا؟
0: انا كنبغي ادوار اللي ماشي هاجر، بعادين كامل البعد على هاجر، لانه بالنسبه ليا سي ان تشالنج. الا كنت غندير ادوار اللي هما انا، راه ما كندير حتى حاجه، ما كنمثلش. دونك انا بالنسبه ليا لوغو اللي غنديرو خصو يكون بعيد عليا كامل البعد، وماشي انا. شي حاجه اللي غندير فيها انا فوق، شي حاجه اللي بالنسبه ليا تحدي، شي حاجه اللي غنخدم عليها وغنحس براسي بانني درت شي حاجه. والنجاح ديالي هو ملي كيعجب

0: ملي كيعجب البيبليك كنحس كنعرف راسي بانني راه درت خطوه.
1: نعم هاجر كعنان بغيت نسولك على الشهره شنو تتعني لك انت يا الحلم مسؤوليه ولا احيانا عبء بعد مرات تولي عبء تقول احسن ما يكون يعرفني حتى واحد ونخرج ونمشي للحمام ونمشي
0: مسؤوليه وعبء
1: ونعيش حياتي العاديه.
0: سي فري سي فري مون تصير مسؤوليه وعبء لانه صراحه كي تولي هز واحد المسؤوليه ديال هذاك البوبليك اللي كيحترمك واللي كيبغيك كتولي هز المسؤوليه ديالو وعبء انك كتولي كتفكر ما تقدرش دير شي با لانه كتخاف باغ اكزومبل كتكون مثلا وقع لك شي مالونتوندي مع شي واحد وهو اللي غلط فيك ما غتقدرش تغياجي لانه كتبقى انت الناس كيعرفوك ما غاديش تقدر دير
1: ما كرهتيش مع جد
0: ما كرهتيش انت تلعني ولكن كتقول لا شوما غيقولوا انا اللي ظلمت انا اللي تعديت
1: اكيد اكيد
0: اي بار لا ميم اوكازيون بغيت نوصل هاد لانفو هادي لانه فريمون كنعانيو منها راه ماشي ديما مثلا الا وقع شي مالونطوندي ولا شي حاجه راه ماشي ضروري حيت انا ممثله راه انا اللي غلطه راه بارفوا كاين شي حد كيبروفوكي كيكون شي مشكل كتكون ماشي حيت انا ممثله راه انا غلطه لا الا دويت على حقي راه انا ما غلطاش دونك علاش كنقول لك عبء وكاينين شي حوايج كتبغي تعيشهم كتبغي ديرهم كتولي كتفكر
1: كتفكر واش كتشوفي ان الممثله المغربيه مازالت مطالبه باش تثبت نفسها اكثر من الرجل داخل المجال الفني
0: ودابا الحمد لله ولاو فرص اكثر للادوار النسائيه وليتي تقدر تشوف مسلسل فيه ادوار نسائيه اكثر من رجاليه ولاو عندنا فرص اكثر والحمد لله كنقدروا اننا نوصلوا الرسائل ديالنا كوم يلفو لان كيف كاين شخصيات رجاليه كاين شخصيات كيف كاينين دي طابو عند الرجال كاينين دي طابو عند العيالات المجتمع ما فيهش غير رجال فيه حتى العيالات يعني ملي كيشوف فيك ملي كتعطي البيبليك كتعطيه واحد لوغول فيه واحد الرساله كتعطيها ليه واللي هي تقدر توشي واللي يقدر يكون هو عايشها بيان سور راه غادي تكون وصلاتو الرساله.
1: نعم كاينين الان فنانين اللي تيكونوا مشهورين ومن بعد تيقروا انهم يمشيو وراء الكاميرا ويديروا الاخراج تظني بانك شي نهار تمشي وراء الكاميرا
0: pour l'instant non
1: وتعطي راسك البطولة
0: لا ما نديرش جوج
1: من حقك الا ما تعطاكش الدور اللي مازال تتسناه
0: وي بوركو با ان جور ولكن دابا بور لانستون كنت كونسونطرا اكثر كنركز اكثر على لاكتينغ كنشوف راسي في لاكتينغ اكثر بالنسبه ليا شي حاجه بعيده الاخراج مازال ما حققتش ذاتي وما حققتش داكشي اللي بغيت في لاكتينغ انا عاد بديت وديما كنقولها انا كل نهار كنقول انا عاد باديه يلاه بديت مازال ما درت حتى شي حاجه ومازال كنتسنى من راسي انا بزاف ديال الحوايج.
1: شنو هو الدور اللي مازال ما لعبتيه تبارك الله درتي افلام في السينما
0: درتي
1: التلفزيون شنو هو الدور اللي تبغي تلعبيه مازال او اللي مازال ما تعطاه لك انتيا
0: كيف قلت لك منتصر اي دور اللي ما كيمثلنيش انا فبالنسبه لي هو حلم شي حاجه اللي بعيده عليا انا ما بغيتش هذيك هاجر اللي انا بالنسبه لي انني ندخل البلاطو كان عندي حلم انني ندخل بزيرو ميكاب ما نصوب شعري وندخل بزيرو ميكاب ومن هذا المنبر كنوجه تحيه للمخرج امين منى اللي حقق لي هذا الحلم كانت عندنا واحد لا سيري
1: وانت اللي قلتي له
0: لا هو اللي بروبوز عليا
1: ومني قال لك غنصورك بلا ميكاب
0: قال لي يا هاجر واش تقدري تصوري بلا ميكاب وبلا ما تصوبي شعرك هكا قلت له افيك غون بليزير ايفيكتيفمون زيرو ميكاب ميم ان فون دو تان ميم لا بودغ ما درنا حتى حاجه بقيت هكاك وما صوبنا حتى شي حاجه وسيتي ان بليزير بور مو كان بالنسبه لي حلم اللي كنت كنتمناه لانه انا ماشي موديل باش غندخل نتقاد ونصوب كنبغي هادوك لي رول ديال الجرتي لا منتصر فوالا
1: فكرتيني في الممثله مجدولين الادريسي كنت مثلت معاها واحد جوج وثلاثه الافلام في واحد لا سين فيلم البنديه مع سعيد ناصري غادي نخطفها وخاصني نشدها من الشعر دونك ملي جريتها تتقول لي انتفني شنتفني ضربني باش نمشي معك وانا هذيك الساعه مخلوع غادي نضربها وهي ممثله وغنجبدها بالشعر غنشوف الناس شنو كي غتحكم عليا كيفاش تعاملت معها
0: هذه هي الممثله
1: وكذا قالت لي جرترني
0: انا وقعت لي هكا مع

0: مع سحر صديقي فاش كنا كنصوروا جرح قديم كانت عندي واحد لا سيكونس خصني نتفها وانا نمشي عندها بحكم انني اول مره غنخدم انا وسحر. مشيت عندها قلت لها سحر عفاك سمحي لي راه عندي خصني نجرك من شعرك الا عندك شي مشكل غير ندير يدي هكا وهي تقول لي قالت لي يا نتفي جري خذي راحتك واش عندك لا سيكونس فيها نتيف نتفيني نتفيني.
1: اذا كان عندك اليوم مشروع سينمائي تعطاك من اختيارك انت شنو الموضوع اللي غادي تختاري تحكي فيه وتحكيه للمغاربه؟
0: الوالدين. باش كيفاش تقدر تستغل اي فرصه مع والديك؟
1: مع والديك. بعد هاد السنوات الان كيفاش كتمنى هاجر ان ان شاء الله بعد عمر طويل يتفكروك الناس كممثله ناجحه ولا كفنانه خلات واحد الاثر حقيقي؟
0: كفنانه خلات اثر حقيقي وصلت الرسائل وقدرت توصلهم للجمهور المغربي لان الجمهور المغربي ذواق بزاف وكيعرف يختار. يعني باش تقنعو صعيب باش تقنعو باش توصل ليه واحد الرساله وتوصلها كما يجب خص فريمون تكون خدمتي عليها مزيان ودرستي الشخصيه وشفتي الايجابيات والسلبيات ديالها وتانسبيريتي وخدمتي عليها مزيان ودرتي مجهود. ف بالنسبة لي أنا كنفضل الناس إلا تفكرتني تفكرني على أساس أنني فنانة خليت أثر زوين في النفوس ديالهم.
1: الفنان المغربي اليوم لو عنده فرص أكثر كاينين منصات الرقمية والإنتاجات الجديدة الحمد لله، ولكن واش تظني أن الفرص فعلا متكافئة ولا لا؟
0: الحمد لله دابا ماشي بحال كيف شحال هادي. إلا قارنا غير من واحد غير من قبل كورونا لدابا ولاو فرص بزاف ولاو كيف قلتي دي بلاتفورم ولاو لاشين ولاو بروجيات كتر فالحمد لله ولا كاين واحد شوية ديال التساوي ولا شوية ديال تكافؤ الفرص.
1: نعم. المشاريع المقبلة شنو كاين هاجر؟
0: بالنسبة لي إن شاء الله كاين مسلسل ديال بيضو كحل، كاين فيلم ديال كيدنابينغ، فيلم ديال صمتة كدور، وسلسلة 12 ساعة.
1: نعم. أنا كنت سعيد اليوم استقبلتك في أول حلقة من هذا البرنامج الجديد، البرنامج اللي سلط الضوء مستمعينا كان عامل الساحة الفنية والثقافية في المغرب وتقرب من كل ما يصنع الحدث من أسماء وتجارب ومواهب وأفكار غادي نعيشه إن شاء الله هذه السنة مع جديد الفن الثقافة السينما الموسيقى والموضة وكل ما يحرك المشهد الإبداعي في بلادنا مع ضيوف مميزين ولقاءات ومواضيع تتهمكم. هاجر كعنان أنا كنت سعيد أنك تكوني انت الضيفه الاولى في الحلقه الاولى من برنامج سبوتلايت اللي غنتلاقاو فيه مع المستمعين ميديا كل ويكند. اخر كلمات تقول ليك واللي فان ديالك والناس اللي تحبوك حتى اللي يمكن شي واحد ما تيبغيش اكيد
0: علاش لا
1: با بليغ ا طول مون
0: بيان سور
1: تتامني قبل ما تجاوبيني دغيا تتامني خوك في الحرف عدوك
0: ماشي ديما مازال النفوس طيبة كاينة الحمد لله
1: الحمد لله تبارك الله عليك. إذن آخر كلمة لي
0: شكرا منتصر
1: مرحبا
0: هذا شرف لي نكون معك وخصوصا الحلقة الأولى وإن شاء الله فعل خير عليك يا ربي وأنا بغيت نوجه تحية لكم والطاقم التقني وشكرا ميديا وبغيت نشكر الناس ديالي والجمهور ديالي اللي كيتابعني واللي مساندني ديما وبغيت نشكر عائلتي وبغيت نشكر كاع الناس اللي تاقوا فيا وعطوني فرصه داكشي باش انا هنا شكرا لكم.
1: مرحبا بك اكيد غنتلاقاو مره اخرى باش نرجعوا للجديد ديالك في الايام المقبله بحول الله. الى اللقاء.

0: أنتم في الاستماع لميدي أم موجز الرابعة.
1: موجز الرابعة معكم عبد العالي صهار. نسهل الموجز بتصعيد بين واشنطن وطهران. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف 3 ناقلات نفط خام إيرانية ردا على إطلاق إيران صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين للبحرية الأمريكية. في السياق، أصدرت السفارة الأمريكية في البحرين تحذيرا أمنيا لرعايا الأمريكيين في الشرق الأوسط، دعتهم خلاله إلى توخي الحذر الشديد ومتابعة تحديدات الرحلة الجوية. في اليمن، معارك طاحنة في تعز بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين تسفر عن مقتل أكثر من 60 شخصا بينهم مدنيون. فعلى امتداد جبهات تعز والحديدة والساحل الغربي أسفرت المواجهات عن مقتل 26 جنديا من القوات الحكومية وفي صفوف الحوثيين، أفادت مصادر طبية وعسكرية مقربة منهم بمقتل 31 مقاتلا في هذه المواجهات. وعلى الصعيد المدني، أكد مصدر طبي في مدينة تعز مقتل 6 مدنيين كانوا يستقلون حافلة إثر قصف صاروخي استهدف المنطقة. نبقى في الشرق الأوسط. في لبنان، قتل 4 أشخاص وأصيب 32 آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت 7 قرى في جنوب وشرق لبنان، ولا سيما في منطقة النبطية. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن الكرملين اليوم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بعدم قصف العاصمة الأوكرانية كييف لثلاثة أيام تزامنا مع الزيارة المرتقبة للموفدين الأمريكيين جيرد كوشنر وستيف ويتكوف للعاصمة الأوكرانية. نتحول إلى الشأن الأوروبي. في ألمانيا، تظاهر عدة آلاف في مدينة ماكيتبورغ بشرق البلاد دفاعا عن الديمقراطية عشية انتخابات إقليمية بولاية ساكسونيا أنهالت، ينتظر أن يحقق فيها حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف نتائج غير مسبوقة. وتأتي هذه التظاهر لإظهار الرفض لخطاب الكراهية والمطالبة بالتعايش. غير بعيدا عن ألمانيا، أغلق مئات المتظاهرين الملثمين المناهضين للهجرة الذين كانوا يحتجون على عبور المهاجرين لبحر المانشا اليوم مداخل ميناء دوفر جنوب إنجلترا، ما أدى إلى تعطيل مؤقت لحركة النقل البحري بواسطة العبارات بين فرنسا والمملكة المتحدة. في منطقتنا المغاربية، في المغرب، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وابتداء من اليوم وإلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة

0: إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أن موجة الحر ستسجل درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و46 درجة بالمناطق الجنوبية، في حين تشهد مناطق واسعة بالداخل والشمال والوسط درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و42 درجة. في الرياضة، عين الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم لاعب وسط مارسيليا الفرنسي السابق إبراهيم حمداني مدربا للمنتخب الجزائري خلفا للسويسري فلاديمير بيتكوفيتش، ويتولى حمداني المهمة رغم خبرته المحدودة في التدريب، وذلك بعد أن قاد منتخب الجزائر تحت 21 عاما إلى إحراز الميدالية الذهبية في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تورونتو الإيطالية الأسبوع الماضي. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز، في أمان الله.
1: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخذوا لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، أو تسجلوا على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
1: موجز الخامسة معكم عبد العالي صهار. نسهل الموجز بتصعيد بين واشنطن وطهران. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف 3 نقلات نفط خام إيرانية ردا على إطلاق إيران صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين للبحرية الأمريكية. إلى اليمن، معارك طاحنة في تعز بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين تسفر عن مقتل أكثر من 60 شخصا بينهم مدنيون. فعلى امتداد جبهات تعز والحديدة والساحل الغربي أسفرت المواجهات عن مقتل 26 جنديا من القوات الحكومية. وفي صفوف الحوثيين أفادت مصادر طبية وعسكرية بمقتل 31 مقاتلا في هذه المواجهات. وعلى الصعيد المدني، أكد مصدر طبي في مدينة تعز مقتل 6 مدنيين كانوا يستقلون حافلة إثر قصف صاروخي استهدف المنطقة. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن الكرملين اليوم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بعدم قصف العاصمة الأوكرانية كييف ل3 أيام، تزامنا مع زيارة المرتقبة للموفدين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف للعاصمة الأوكرانية. في غضون ذلك، كان المبعوثان الأمريكيان قد وصل اليوم إلى موسكو لطرح مقترح يهدف لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات على أن يتوجه إلى كييف عقب محادثات العاصمة موسكو. نتحول لشأن أوروبي، في ألمانيا تظاهر 1000 في مدينة ماغديبورغ بشرق البلاد دفاعا عن الديمقراطية عشية انتخابات إقليمية بولاية ساكسونيا أنهالت ينتظر أن يحقق فيها حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف نتائج غير مسبوقة. وتأتي هذه التظاهر إلى إظهار الرفض لخطاب الكراهية والمطالبة بالتعايش في وقت يتصدر فيه الحزب المناهض للهجرة استطلاعات الرأي في هذه الولاية. وبخصوص الهجرة دائما، لكن في بريطانيا أغلق مئات المتظاهرين الملثمين المناهضين للهجرة الذين كانوا يحتجون على عبور المهاجرين لبحر المانش اليوم مداخل ميناء دوفر في جنوب إنجلترا، ما أدى إلى تعطيل مؤقت لحركة النقل البحري بواسطة العبارات بين فرنسا والمملكة المتحدة. في منطقتنا المغاربية، في المغرب تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وسخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أن موجة الحر ستسجل درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 46 درجة بالمناطق الجنوبية، في حين تشهد مناطق واسعة بالداخل والشمال والوسط درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 42 درجة. في الرياضة، عين الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم لاعب وسط مارسيليا الفرنسي السابق إبراهيم حمداني مدربا للمنتخب الجزائري خلفا للسويسري فلاديمير بيتكوفيتش، ويتولى حمداني المهمة رغم خبرته المحدودة في التدريب، وذلك بعد أن قاد منتخب الجزائر تحت 21 عاما إلى إحراز الميدالية الذهبية في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تورونتو الإيطالية الأسبوع الماضي. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز، في أمان الله.
2: هنا الرباط حيث تصنع

0: والقرارات وترسم ملامح المرحلة. هنا السياسة كما هي، مواقف، صراعات وأسئلة تبحث عن أجوبة. من قلب العاصمة نفتح الملفات، نستضيف صناع القرار ونواجه السياسيين بأسئلة الناس. من الرباط برنامج سياسي كل أسبوع يقرأ المشهد بلا مسافة.
1: من الرباط مع عادل الزبيري كل أحد بعد موجز 1:30 بعد الزوال على ميديا.

الخامسة والدقيقة الثامنة على ميدي آن. المغرب شارك في ألعاب تورنتو بوفد ضم 120 رياضيا ورياضية تنافسوا في 18 نوعا رياضيا مختلفا. احتل المغرب المركز السابع في الترتيب العام ب 19 ميدالية ب 44 ميدالية طبعا في المجمل ب 9 ميداليات ذهبية 19 فضية و 16 برونزية. كان هذا الترتيب العام بالنسبة للمغرب في هذه المشاركة. الحصيلة الأهم كانت لألعاب القوى

0: التي عرفت تألق مجموعة من الأسماء الواعدة والتي تمثل مستقبل ريادة ألعاب القوى في الفترة المقبلة. 16 ميدالية من بينها 7 ذهبية هذه الحصيلة العامة. ياسين حسين كان نجما في المسافات القصيرة في 100 متر وال 200 متر وحصد ذهبيتين، إلى جانب فاطمة الزهراء برداحة في 5000 متر وأيضا في نصف الماراثون، سلمى الهلالي في 400 متر، إسماعيل المنياني في 400 متر، صلاح الدين بن يزيد في 3000 متر، إلى جانب مجموعة من الأسماء التي تركت انطباعا جيدا وربما تكون هذه المشاركة هي انطلاقة لمستقبل أفضل بالنسبة لألعاب القوى المغربية التي تراجعت رقميا خلال السنوات الأخيرة. التألق أيضا كان بالنسبة لمجموعة من الرياضات الأخرى، أيضا على صعيد التنس المنتخب المغربي في الجودو سجل 3 ميداليات، أيضا في الفروسية، فالحصيلة العامة تاريخية بالنسبة للمشاركة المغربية. طبعا هذا حسب وصف اللجنة الأولمبية التي أكدت أن هذه المشاركة كانت استثنائية وهي الأفضل في تاريخ الرياضة المغربية على صعيد الألعاب المتوسطية. التواصل عودة الوفد المغربي طبعا على مراحل آخر الواصلين، كان اليوم بعض نجوم ألعاب القوى المغربية قبل أن نتحدث عن المشاركة بصفة عامة رفقة أول ضيوف هذا الموسم من برنامج استوديو الرياضة، عبد الرحمن الشرقاوي المدرب المغربي في ألعاب القوى، مدرب الخاص بالثنائي سلمى الهلالي وأيضا إسماعيل المنياني. نبقى لنستمع بداية مع فاطمة الزهراء برداحة أول ردود الفعل بعد الوصول إلى المغرب.
1: هاد الفوز كان بغي نهدي لسيدنا الله ينصره يا ربي، وكان بغي نهدي الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى على رأسهم السيد سعب سلام أحيزون، وكان هدي للشعب المغربي. بالنسبة للمنافسة ما كانتش سهلة، كانت جد صعبة، والحمد لله شمكنت بالفوز بميداليتين ذهبيتين، وأنا فرحانة بهذا الفوز، كان بغي نهدي كذلك لعائلتي وشكرا.
0: فاطمة الزهراء برداحة أحد الأسماء التي لفتت الانتباه في الفترة الأخيرة على صعيد المسافات الطويلة، فازت بذهبية 5000 وأيضا بنصف الماراثون، وهي مشروع مهم بالنسبة للمنتخب المغربي مع اقتراب بطولة العالم وأيضا بطولة العالم العام المقبل والألعاب الأولمبية طبعا في صيف 2028. من الأسماء اللافتة والتي أثارت الانتباه طبعا منذ فترة منذ أشهر الآن ياسين حسين، متخصص في المسافات القصيرة، كان فاز بذهبيتين خلال هذه المشاركة.
2: الحمد لله استطعت أن نشرف المغرب ونمثل ونحصل على جوج الميداليات الذهبية في مسافات 100 متر و 200 متر. الحمد لله هذا كان شرف كبير ليا. كنبغي نشكر جميع الملكي الألعاب القوى وكذلك اللجنة الأولمبية لأنهم منحونا هذه الفرصة باش نمثل المغرب، والحمد لله قدرت نشرف بلادي ونرفع الراية الوطنية.
0: هذه المشاركات في غاية الأهمية بالنسبة لهؤلاء الشباب كنقطة انطلاقة لما هو قادم من تحديات. طبعا المغرب تعود المنافسة في الألعاب الأولمبية في بطولة العالم على الذهب والتاريخ يشهد بذلك، ويجب العودة مرة أخرى إلى نفس المستوى خصوصا عندما نتحدث عن المسافات المتوسطة والطويلة. والآن المفاجأة السارة هي أن السار هناك أيضا أسماء تنافس بقوة في المسافات القصيرة. كما قلت سابقا أول ضيف خلال هذا العدد من برنامج استوديو الرياضة وأول ضيف ربما في الموسم الجديد أيضا هو عبد الرحمن الشرقاوي، مدرب ضمن المنتخب المغربي المشارك في ألعاب تورنتو 2026، مدرب الثنائي سلمى الهلالي وأيضا إسماعيل المنياني. سنتحدث رفقته عن مجموعة من النقاط التي تهم هذه المشاركة بصفة عامة وأيضا التفاصيل المرتبطة بالإسمين في ظل هذا التألق اللافت. في البداية سعد الرحمن الشرقاوي، سعداء جدا باستقبالك معنا على مواجي ميدي آن، شكرا على قبول الدعوة، مساء الخير.
3: مرحبا أخي يوسف، في البداية تقدم جزيل الشكر على الدعوة وللمستمعين أو المستمعين ميدي آن.
0: طبعا أستاذ عبد الرحمن، ربما الحصيلة قبل أن نتحدث عن الأسماء التي تهمك بنسبة أكبر، لكن الحصيلة في البداية كانت إيجابية جدا بالنسبة للمنتخب المغربي، الحصول على 16 ميدالية من بينها 7 ذهبيات، واكتشفنا مجموعة من الأسماء ربما التي قد تكون واعدة للمستقبل. كيف ربما تقيم بداية الحصيلة العامة للمنتخب المغربي؟
3: بكل صراحة كما قلت لي المشاركة المغربية كانت مشاركة ناجعة ومتميزة، بحيث أن المنتخب المغربي لألعاب القوى كان في المرتبة الثانية في هذه البطولة من وراء البلد المنظم.

0: هي إيطاليا. في هذه المشاركة في المغرب حصد 16 ميدالية، منها 7 ذهبيات و4 فضية و5 نحاسية. بالنسبة لي هذه النتائج تؤكد بأن ألعاب القوى المغربية تسير في الطريق الصحيح، وتتعكس العمل الكبير الذي تقوم به الجامعة الملكية المغربية في شخص السيد عبد السلام أحيزون.
1: نعم، بالنسبة لك على الصعيد الشخصي، طبعا أنت مدرب للثنائي سلمى الهلالي وإسماعيل المنياني. نبدأ ربما بسلمى الهلالي التي مثلت إحدى المفاجآت السارة، وكانت حصلت على الميدالية الذهبية طبعا في سباق الـ 400 متر. هل ربما كنتم تتوقعون قبل السفر إلى تورونتو أن سلمى الهلالي قادر على الفوز بالنظر للتطور ربما الذي يعرفه المستوى العام لها في السنوات الأخيرة؟
0: بطبيعة الحال كما قلت الأخ يوسف بأن سلمى الهلالي يعني دارت واحد لا بروغريسيون في النتائج ديالها من أول السنة تال آخر السنة في بطولة المغرب، بحيث في بطولة المغرب فحصلت على المرتبة الأولى في 200، وحصلت على البطولة وحصلت على المرتبة الأولى في 400، وكذلك دارت أحسن إنجاز ديالها هو 51.79 اللي قربت الرقم الوطني الذي كان بحوزة البطلة نزاع بدوان. أنا كتيق في هذه البنية هذه، وهذا الشيء بان لنا في هذه المشاركة اللي كانت بتورونتو بإيطاليا، وحصلت على واحد النتيجة اللي هي إيجابية ومشرفة، بحيث حصلت على ميدالية ذهبية. وكما تعرفوا بأن المشاركات اللي كانوا معها فهم مشاركات ديال أوروبا، ديال أوروبا من إيطاليا من إسبانيا، اللي هما تشاركوا في البطولات العالمية وتشاركوا في الألعاب الماسية. بالنسبة لهذا الإنجاز بالنسبة للعداءة فهو يعطى واحد الحافز باش تواصل العمل ديالها، خصوصا كما تنعرفوا أن في 2027 و2028 كنا بطولة العالم، كنا الألعاب الأولمبية في 2028، وهذه النتيجة هذه فهو يحفزها باش أنها تدير واحد رقم جديد. كما تنعرفوا بأن كنا واحد المينيما، أو كما حدد الاتحاد الدولي كنا مينيما، أو تكون في الرانكين مونديال مع الأوائل.
1: ايضا بالنسبه ربما لاسماعيل المنياني تقريبا نفس الكلام، سي عبد الرحمن الشرقاوي ايضا بدوره كان من نجوم هذه الدوره، حصد الميداليه الذهبيه في 400 متر. وربما الشيء الايجابي ايضا بالنسبه لألعاب القوى المغربيه ان هناك اسماء في المسافات القصيره والمتوسطه، كما هو الحال بالنسبه لياسين حسين، والان اسماعيل المنياني. ربما بالنسبه للناس التي لا تعرف هذا الاسم بشكل كبير او لا تتابع ألعاب القوى بشكل متواصل، في أي خان ربما نضع هذا البطل؟
0: نعم، نفس الشيء بالنسبة لإسماعيل المنياني اللي تنشرف على التدريب دياله من 2017، والناس اللي تعرفوا ألعاب القوى في الوليد هذا فهو من 2017 هو كان معايا، بحيث شارك في أول بطولة، شارك في بطولة العالم ديال 2017 اللي كانت في كينيا، ومن بعدها شارك في بطولة العالم ديال الجنيور اللي دار في الدور نصف نهائي. كما ما كانش عنده تجربه باش كما تنقولوا ما كانش عنده تجربه باش يوصل النهائي، وكان عنده احسن الارقام في هذيك الوقت في 2018. بالنسبه لاسماعيل المنياني فخدمت معاه على المدى الطويل خطوه بخطوه، وكما قلت في هذه السنه فهو كما غنوضح فهو شارك في العديد من البطولات الدوليه، واخرها بطوله اللي كانت بلجيكا، وحقق احسن توقيت ديالو هو 48.59، هو احسن انجاز ديالو. والحمد لله هذا العمل توج بميداليه ذهبيه. بالنسبه لي هذه النتيجه هي نتيجه ديال سنوات ديال العمل، يعني كما تنقولوا كما تعرفوا الرياضه فهي سنوات ديال العمل، سنوات ديال التخطيط والتتبع اليومي والصبر والثقه، لان كما تنقدر نعطيك واحد كما تنقولوا سكري ديال لا بيرفورمانس، هو ان خصها تكون واحد الثقه متبادله ما بين العداء وما بين المدرب. وكما وان شاء الله بحول الله وقوته كما سلمى الهلالي، فاسماعيل المنياني فهو سطرت معه واحد الاهداف ان شاء الله في 2027 و2028 باش انه يكون في كما يكون مع الأبطال في بطولة العالم، وكذلك الحلم أي رياضي فهو المشاركة في الألعاب الأولمبية اللي غتكون إن شاء الله في 2028 اسمح لي. بغيت نضيف أخي يوسف بأن دور المدرب ماشي يكون حاضر في المنافسة، ولكن خصو يبني العداء من البداية.
1: أكيد.
0: يعرف نقاط القوة دياله ويعرف نقاط الضعف دياله، ويحط لي الأهداف ويكون التطور دياله مرحلة بمرحلة. والنتائج اللي حققها إسماعيل منيان هي بالنسبة لي نحن تأكيد بأن العمل مستمر، وكذلك التخطيط الجيد والتتبع التقني وكيعطي الثمار ديالو. وما نساوش الدور ديال الجامعة الملكية اللي هي وفرت لنا جميع الظروف اللي انا كما تنعرفوا بان هاد العداء عندهم واحد انبورس، وعندهم لي ستاج ديالهم في جميع انحاء المغرب. كما تنعرفوا بان الجامعة الملكية المغربية للألعاب قوات توفر على 5 مراكز الى اضافة الى الأكاديمية الدولية اللي كاينة في إفران.
1: ربما سؤال أخير في ختام هذه الدردشة الجميلة سي عبد الرحمن الشرقاوي، يعني كيف يمكن استثمار ما حققه هذا الثنائي سلمى الهلالي وأيضا إسماعيل المنياني أو الأسماء الأخرى بصفة عامة التي تألقت في ألعاب تورنتو نحو بناء ربما صورة مختلفة لألعاب القوى المغربية بعد فترة من التراجع النسبي؟ هل يمكن أن نقول أن هذه البطولة أو هذه المشاركة قد تكون نقطة انطلاقة ألعاب القوى على صعيد المحافل المقبلة؟ طبعا دائما نفكر في الألعاب الأولمبية المقبلة.
0: نعم، بخلال تحقيق هذه الإنجازات المشرفة والمشرفة في إيطاليا، فالحمد لله للإدارة التقنية فاسطرت معهم واحد الأهداف. كما تنعرفوا أن الرياضة في المدى القريب، المدى المتوسط والمدى البعيد، وإن شاء الله في هذا الأبطال هادو غيكونوا إن شاء الله في بطولة العالم. وما نسوش البطل حسين ياسين اللي حقق واحد 2 ميداليات ذهبية في 100 و200، فهو راه دار المينيما ديال شامبيون دي موند ديال 2027، يعني غيكون متواجد في بطولة العالم ديال 2027. وكما تعرفوا بأن الجامعة الملكية المغربية للألعاب القوى فهي ما تدخل علينا بتشي حاجة من ناحية التنقل ديال الوليدات، لا من ناحية التمدرس ديالهم، لا من ناحية التطبيب ديالهم، يعني والمرافقة النفسية ديالهم.
1: نعم، شكرا جزيلا لك سي عبد الرحمن الشرقاوي على كل هذه التوضيحات، وبالتوفيق لكم في مساركم التدريبي رفقة المنتخب المغربي لألعاب القوى.
0: شكرا أخي يوسف، وتنوجه الشكر لجميع الأبطال المغاربة اللي شرفوا الراية الوطنية، وكذلك تنشكر ميديا تي في على هذا الاستقبال.
1: شكرا لك عبد الرحمن الشرقاوي مدرب ضمن المنتخب المغربي طبعا في هذا الحوار الذي حاولنا من خلاله تلخيص المشاركة العامة للمنتخب المغربي على صعيد ألعاب القوى في ألعاب البحر الأبيض المتوسط الدولي المتوسط تورنتو 2026، والتي مثلت الكثير أو حملت الكثير من النقاط الإيجابية بالنسبة للمشاركة المغربية. طبعا من ألعاب القوى نبقى في إطار هذه المشاركة في الألعاب المتوسطية، هذه المرة نتحدث عن رياضة الملاكمة، إحدى الرياضات طبعا التي سبق وتوجت على الصعيد الأولمبي بالميداليات، رفقة أسماء كثيرة غنية عن التعريف، أيضا بدورها كان شهدت تألقا خلال هذه النسخة من خلال مجموعة من الأسماء التي برزت. طبعا رياضة الملاكمة في تورنتو حققت ذهبيتين فضية واحدة وثلاث برونزيات في المجموعة العام، 6 ميداليات ذهبية أو ميداليات على الصعيد العام، منها 2 ذهبيتان فضية و3 برونزيات، وتبقى الحصيلة جد إيجابية بالنسبة للمنتخب المغربي لرياضة الملاكمة الذي سنتحدث عنه بالتفصيل بعد لحظات. طبعا رفقة الناطق الرسمي باسم الجامعة الملكية المغربية لرياضة الملاكمة هشام محفوظ الذي يلتحق بنا بعد لحظات. أيضا من الأشياء الإيجابية خلال هذه المشاركة في ألعاب القوى أو في الملاكمة أو معنا الآن هشام محفوظ. سي هشام مرحبا بك. كنت أقول أن الحصول

0: التفاصيل العامة لرياضة الملاكمة كانت إيجابية جدا كما هو الشأن في ألعاب القوات. تقريبا نفس الكلام يمكن أن نضعه على رياضة الملاكمة في هذه المشاركة.
1: بالفعل بداية شكر خاص لميديا راديو على الاستضافة المتميزة وطبيعة الحال هذه المشاركة، هذه مشاركة متميزة، مشاركة مثمرة إلى حد كبير، حكم أن المغرب طبيعة الحال حصل على 44 ميدالية، هذا إنجاز صراحة تاريخي. يعني في المشاركات المغربية بدورات ألعاب البحر الأبيض المتوسط، هذه الدورة هذه ديال تالانتو الإيطالية اللي جرات في فترة ممتدة من 21 غشت إلى غاية 3 من شهر شتنبر يعني الجاري، عرفات بطبيعة الحال مشاركة الملاكمة المغربية بواسطة عصام بن سياف فوزن 55 كيلوغرام، عثمان شدغور يعني فوزن 60 كيلوغرام، سليمان السمغولي فوزن 65 كيلوغرام، عبد الحق نادير في وزن 70 كيلوغرام. بالنسبة للسيدات هناك ياسمين متقف وزن 51، برطال الويداد فوزن 54، مونيا توتير فوزن 65، سعيد الحميدي فوزن 70 كيلوغرام، وحسناء الارتي فوزن 75 كيلوغرام. مشاركة صراحة متميزة إلى حد كبير، 6 ديال الميداليات برونزية بواسطة كل من البطلة مونيا توتير فوزن 65، عبد الحق نادير فوزن 70، ياسمين متقي فوزن 51، بالإضافة إلى فضية وداد برطال فوزن 54، وذهبية كل من سعيد الحميدي فوزن 70 كيلوغرام، وأيضا سليمان السمغولي فوزن 65 كيلوغرام.
0: طبعا هشام بالنسبة للحصيلة كانت إيجابية، لكن طبعا أيضا طموح ربما المقترن برياضة الملاكمة هو طموح كبير جدا بالنسبة لنا، رياضة الملاكمة لديها شعبية أيضا لدى الجماهير المغربية. هل ترى أن ربما بالنسبة لكم كجامعة ملكية ما حقق في تورونتو قد يكون انطلاقة إيجابية بالنسبة للاستحقاقات المقبلة، لأن من هنا ربما حتى الألعاب الأولمبية هناك الكثير من المحافل المهمة بالنسبة لرياضة الملاكمة؟
1: بالفعل أستاذ يوسف، هذه المشاركة المغربية في رياضة الملاكمة كما ذكرت منذ لحظات فهي يعني مشاركة جد جد جد إيجابية إلى حد كبير، وكرسات واحد العمل نجبار اللي كتقوم به الجامعة الملكية المغربية للملاكمة بقيادة السيد الرئيس عبد الجواد بالحاج. هذه النتيجة هذه التي لم تحقق منذ يعني دورة اللاذقية سنة 1987، وبالتالي فالجامعة الملكية المغربية للملاكمة والجميع مكونات الجامعة طبيعة الحال سعداء إلى سعداء يعني جدا يعني بهذا الإنجاز الذي تحقق، وعطى دلالة على أن هناك عمل يعني قاعدي على مستوى تكوين يعني الملاكمين يعني بالجمعيات والأندية الرياضية اللي كتمثل العصاب الجهوية المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للملاكمة، وأيضا كتزكي العمل الجبار اللي كتقوم به الجامعة على مستوى يعني تحضير يعني الملاكمين يعني الاستحقاقات يعني القادمه. نبغي نشير بالمناسبه الى ان الجامعه الملكيه المغربيه للملاكمه في الاطار هذا الخاص بتاهيل يعني رياضه الملاكمه خاصه في الجانب يعني التقني تعقدت يعني في الاونه الاخيره مع المدير يعني التقني الايطالي جابرييل مارتيلي، هذا الاستاذ هذا الكبير اللي عنده الدكتوراه في العلوم الرياضيه وكان هو يعني المكلف يعني بالفورماسيون في الاتحاد الدولي الإيبا، وكان كون يعني واحد العدد كبير يعني ديال الاطر يعني التقنيه يعني في على مستوى القارات الخمس اللي كتمثل العالم باكمله، وبالتالي فهاد الاطار يعني الكبير غادي يعطي واحد الدفعه قويه لرياضه الملاكمه على مستوى التكوين على مستوى القاعدي، وايضا على مستوى قياده يعني مختلف المنتخبات الوطنيه لما هو افضل على امل بطبيعه الحال تسجيل يعني واحد يعني الحضور يعني قوي يعني في مختلف يعني الاستحقاقات المقبله في رياضه الملاكمه المغربيه، في مقدمتها الإقصائيات الأولمبية المتعلقة بالبحث عن حجز بضائق التأهل لدورة الألعاب الأولمبية بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 2028.
0: شكرا، شكرا جزيلا لك هشام الناطق الرسمي باسم الجامعة الملكية المغربية لرياضة الملاكمة على كل هذه التوضيحات، وبالتوفيق لكم فيما هو قادم من تحديات. شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا أستاذ يوسف، ومن خلالك كنشكر حتى المستمعين لراديو ميديا، شكرا جزيلا.
0: شكرا لك، شكرا لكم مستمعينا الكرام طبعا على حسن الإصغاء والمتابعة لهذا الجزء الأول من برنامج

استوديو الرياضة للعدد الأول لهذا الموسم الجديد الذي نرافقكم خلاله حتى الساعة 6 رفقة محمد ذميمي ورفقة عصام الحراتي في الإخراج. تحدثنا عن حصيلة المشاركة المغربية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026، خصوصا ألعاب القوى رفقة المدرب عبد الرحمن الشرقاوي، عن الملاكمة أيضا، عن الحصيلة العامة التي كانت إيجابية للغاية. و سنتحدث في الجزء الثاني من برنامج استوديو الرياضة عن مواضيع أخرى خصوصا كرة القدم الأوروبية، ما يحدث لريال مدريد ولباريس سان جيرمان في الدوري الإسباني والفرنسي، الخسارة بالنسبة للأول أمام ريال بيتيس، وتوصل عدم تحقيق الفوز بالنسبة لباريس سان جيرمان مع بداية هذا الموسم التي تبدو صعبة رغم تجديد لويس أريكي لعقده رفقة الفريق الباريسي. بهذا نصل لنهاية هذا الجزء الأول، تفضلوا بالبقاء معنا، نعود بعد موجز 5:30.

0: الخامسة والدقيقة السادسة والثلاثون على أمواج ميديا. نعود من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا الجزء الثاني من برنامج استوديو الرياضة، حيث سنتحدث بشكل أكبر عن رياضة، عن كرة القدم، عن أهم ما يحدث في الملاعب الأوروبية رفقة محمد عميمي. لكن بداية ما يحدث في هذه اللحظات في مختلف الملاعب الأوروبية، إذ تتواصل طبعا الإثارة في إنجلترا من خلال مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز. إيرلينغ هالاند قاد مانشستر سيتي لتحقيق فوز على كوفنتري بهدف نظيف، انتصار مهم بالنسبة لنادي مانشستر سيتي الثالث على التوالي منذ انطلاق الموسم. وشيئا فشيئا يأخذ إنزو ماريسكا المدرب الجديد للفريق الثقة اللازمة من أجل قيادة الفريق للاستقرار المطلوب. توتنهام تحت قيادة المدرب روبرتو دي تسيربي يحقق أول نقطة هذا الموسم بعد خسارتين متتاليتين. الفريق تعادل أمام نوتنغهام فورست، وفي هذه الأثناء أستون فيلا يواجه هال سيتي الدقيقة السادسة من دون أهداف. في إسبانيا أتلتيك بلباو فاز على أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف نظيفة في مباراة استعراضية من جانب الفريق الباسكي. خوليان ألفاريز دخل في الدقيقة 59 من هذه المباراة، ويبدو أنه سيبقى على الأقل حتى شهر يناير في صفوف الفريق فريق الأرجنتيني دييغو سيميوني. في هذه الأثناء رايو فايكانو يواجه راسينغ سانتاندير في ظل مشاركة النجم المغربي ياسر الزبيري أساسي في هذه المباراة، والذي سجل ثلاثة أهداف في الجولة الماضية. فياريال أمام ديبورتيفو لاكورونيا انطلاقا من الساعة 8 مساء بالتوقيت المغربي. وفي إيطاليا قمة إنترناسيونال ميلانو ونابولي تتواصل في هذه الأثناء بعد 36 دقيقة من اللعب. نتيجة التعادل السلبي، روما يستضيف أتلانتا انطلاقا من 47 دقيقة، ثم فيرونتينا كان خسر أمام تورينو بهدفين لواحد. في ألمانيا قمة شالك وبايرن ميونخ تتواصل في هذه الأثناء، انطلقت منذ 7 دقائق بوجود إسماعيل السيباري كمهاجم أساسي صريح في تشكيلة المدرب البلجيكي فانسون كومباني. إسماعيل السيباري طبعا بدأ بقوة رفقة البايرن بعد أن صنع هدفين خلال مواجهة شتوتغارت الماضية، والآن تمنح لها الفرصة من أجل اللعب كأساسي في هذه المباراة أمام شالك. شالك العائد من جديد إلى الدوري الألماني البوندسليغا بعد فترة طويلة من الغياب، بينما في فرنسا طبعا الصدارة لنادي موناكو الذي كان فاز أمس محمد على باريس سان جيرمان بهدفين لواحد، وتواصل نتائج المخيبة للأمال بالنسبة للفريق الباريسي.
1: Exactement, Youssef Chater. Donc, merci pour ce point donc complet par rapport à l'actualité footballistique en Europe. Et on va justement commencer par la Ligue 1 et cette défaite donc pour le Paris Saint-Germain. C'était face à Monaco. Monaco qui prend les commandes du championnat par la même occasion. Victoire

0: واحد مغربي طلع او احنا عندنا دراج مغربي مشارك في بطولات العالم مفرسناش في فئات جونيور وبان لي الوليد باقي صغير وبقيت كنتفرج فائده به المعلق كيقول راه غادي مزيان راه كيدير تحقق توقيت غادي مزيان شويه طلع الكلاسمون بوندون لا هذا السباق كيبان تكلاسا 5ام الكلاسمون اكطويل ديك الساعات باقي في السباق انا كنقول مع راسي هذا ماشي حاجه اللي ماشي عاديه وهزيت التليفون ديالي وصورت السباق ديالو شي لقطات ومن تما كنت كنقول مع راسي هذا السيد خصو يدير عليه شي حاجه وتكلاسا 31ام عالميا من تما جاتني الفكره باش ندير بقات في الداخل ديالي الوغ خليتها وكنقول مع راساتي غادي نديرو بوحدي زعما مشروع شخصي وكنت كنوجد ليه ان الحاجه ما كتجيش بالسهل واخا هكاك هذا خير مثال انه حنا كنشوفوا على انه كيجري في واحد المرحله وكيدخل وكيدير 31ام ولكن خص الناس يعرفوا على ان وراء هذاك دقيقة ولا جوج ولا ثلاثة ولا نص ساعة اللي جرى وراء مئات السوايع ديال البريباراسيون
1: طبعا الكثير من العمل والجد والاجتهاد هو ما يبرز في هذا الفيلم للمخرج مروان بن سكري الذي يتعلق بالمسار الخاص بمروان خربوشي البطل المغربي الواعد في رياضة الدراجات والفيلم يأتي تحت عنوان نسر بعد حين فما هو سر هذه التسمية الإجابة طبعا على لسان مروان بن سكري
0: علاش نسر؟ نعم نسر اللي معروف عليه هو أنه أكبر كاسر ومعروف عليه أنه كيعلي فوق الجبال وما كيرضاش إلا وإلا علا ما كيبغيش يكون في أدنى وهذا الخاصية هذه كيمتاز بها الدراج علاش على ودش المخير في الدراجين هو اللي كيتسمى الجرامبير هو المتسلق هذا ما يكونش ما يربحش لي تور ما يوصلش الا اذا كان متسلق وباش تكون متسلق خصك تطلع الجبل هذا هو وجه التشابه ما بين النسر و الدراج.
1: شكرا جزيلا لك مروان بن سكري الذي كان ضيفا معنا في نهاية هذا العدد من برنامج استوديو الرياضة نصر المستمعين الكرام لختام هذا العدد الأول من الموسم الجديد بقية أمسية ممتعة على أمواج ميديا بعد لحظات اعتماد سلام وحصاد ميديا إلى اللقاء.

0: بي 1 حصاد اليوم اعتماد سلام.
1: أحييكم وأرحب بكم مستمعينا الأوفياء في حصاد السبت الخامس من شتنبر عبر إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميديا، جولة إخبارية شاملة إلى حدود الثامنة وتتابعون فيها. في ضيف الحصاد نتساءل كيف تحضر قضايا الإعاقة في برامج الأحزاب السياسية على ضوء المقتضيات الجديدة للمنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر، والتي تتوخى تحفيز انخراط الأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة السياسية والانتخابية. هل يهدد استعمال الذكاء الاصطناعي في سن مبكرة مهارات التفكير والتعلم لدى الأطفال، أم أن حضره قد يحرمهم من أداة يتوقع أن تصبح جزءاً أساسياً من مستقبلهم الدراسي والمهني؟ جدل نتابع تفاصيله في ميديا روبورتاج يأتيكم اليوم من واشنطن. في الحصاد مستمعين المزيد من الأخبار والفقرات المتنوعة ونشرات إخبارية على رأس كل نصف ساعة، وقبل أول موعد إخباري مفصل إليكم طقس الفلاح مع مولاي هشام العلوي.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، في الطقس ديال الغدا بحول الله الحال غادي يكون مغيم ولا فيه شوية ديال الصفا مرة جلنا وحي في الأحياء ديالنا، ما عدا في ناحية مراكش تافيلات والمناطق الدخلانية في جنوب بلادنا فاش غادي يكون صافي ومشمش، وغادي يزيد شي رعدات مشتية في الأطلس المتوسط والأطلس الكبير. الريح غادي يصوت شرقي في غالب المناطق، ما عدا في السول الغربية فاش غادي يصوت شمالي، وفي اللوكوس الحوز وناحية السوس فاش غادي يصوت غربي.

القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو هابطة على 45% في عامة المناطق ما عدا بعض السواحل القليلة.

0: ما بين 30 و 39 درجة في ناحية السوس، ما بين 31 و 34 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 31 و 38 درجة في اللوكوس، ما بين 33 و 39 درجة في ناحية الحوز، ما بين 33 و 42 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 34 و 39 درجة في تافيلات، ما بين 35 و 37 درجة في الشاوية، 36 و 37 درجة في ناحية سايس، ما بين 36 و 39 درجة في تادلة، ما بين 37 و 39 درجة في ناحية الضرعة، و 38 و 39 درجة في ناحية الغرب. وفي هذا الطقس الحار والناشف نبغي نعاود نفكر الأخوات والإخوان الكسابة بأن هذه الظروف صعيبة شوية على الخرفان اللي تيخرجوا يرعاو في الحصيدة ولا في بلاد الرعايا العريانة، لأنه يمكن يركب فيهم بعض الأمراض تيسميوهم الإخوان عامة أمراض الشقيقة. وهذا علاش يكون مزيان إلا ما يخرجوهم يرعاو إلا في السوايع الباردة شوية بحال في الصباح بكري ولا في الأخر العشية، ويستشروا كذلك مع شي طبيب بيطاري ولا الفرملي ديالو باش يمكن يعطيهم الدواء مع وسائل الوقاية قبل ما يفوت الفوت في الكسيبة ديالهم. وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تمام الساعة السادسة، موعد النشرة المغربية. ويقدم النشرة المغاربية الزميل أمين عزيماني. أهلا بك أمين.
2: أهلا بك يا اعتماد، أهلا بكم مستمعينا. نستهل النشرة من المغرب، حيث جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة للاستحقاقات في 23 من شتنبر المقبل بمقتضيات جديدة تروم التصدي للأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات التشريعية. وتضمنت المنظومة الانتخابية مادة جديدة لتجريم استخدام وسائل تكنولوجية وسائل تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديثة من أجل بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته، أو نشر أو توزيع خبر زائف أو ادعاءات أو وقائع كاذبة أو مستندات مختلقة أو مدلس فيها بقصد المس بالحياة الخاصة للناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم، وكذا نشر أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات. فهل المقاربة القانونية وحدها كافية لمواجهة الظاهرة؟ سؤال يجيب عنه حسن خرجوج الباحث المتخصص في التكنولوجيات الحديثة، متحدثا من الرباط لنور الدين إيجاجان.
3: تدبير الانتخابات الرقمية خاصو يكون مقاربة متعددة المستويات، ماشي غير قانونية. القانون مهم تصدي لنشر الأخبار الزائفة والتلاعب الرقمي، ولكن بوحدو ما كافيش، خاصنا كذلك آليات تقنية لرصد المحتوى المضلل بشكل مبكر، تحقق سريع من المعطيات وشفافية الإعلانات السياسية، وكذلك تتبع الحسابات والصفحات ولا الشبكات المنسقة للتأثير على الناخبين. والأهم هو التنسيق بين الهيئات الانتخابية وكذلك المنصات الرقمية ووسائل الإعلام المحلية والدولية، وخاصة نشاركوا كذلك متخصصي الأمن السيبراني والهندسة الاجتماعية مع الحفاظ على حرية التعبير بطبيعة الحال. الهدف ماشي هو حذف كل محتوى مثير للجدل، ولكن تصدي التلاعب المنهجي والمعلومات الكاذبة اللي كتقدر تأثر على نزاهة العملية الانتخابية. المغرب عنده اليوم بنية رقمية وأمن سيبراني مهم، كاينة مؤسسات وجهزات قادرة على رصد وتدقيق والتعامل مع المخاطر الرقمية، وحتى لهكا عندها دابا تجربة وأدوات كبيرة مكافحة التضليل الإعلامي، ولكن التحدي الحقيقي ماشي غير في التجهيزات وإنما في الربط بين هذه القدرات. يعني خاصنا مركز عمليات انتخابي رقمي كيجمع بين الرصد والتحليل والتحقق من الأخبار، وكذلك تتبع الحملات المنسقة والحسابات الوهمية مع آلية تواصل سريعة مع المنصات الرقمية. المغرب هو في الأصل عنده أساس تقني قوي، ولكن خاصنا ننتقل من بنية كتدخل من بعد الأزمة إلى منظومة استباقية كتكتشف التضليل قبل ما ينتشر ويؤثر على الناخب.
2: في شأن المغربي دائما، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم وإلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم إفران وميدلتا وبولمان وخنيفرة، وذلك اليوم السبت من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا. إلى تونس الآن، حيث أوقفت السلطات الصحفي محمد اليوسفي أمس لدى وصوله إلى مقر إذاعة

0: محلية للمشاركة كضيف في أحد برامجها، وفق ما أفاد به مقدم البرنامج ورئيس نقابة الصحفيين التونسيين. وأعربت منظمات معنية بحرية الصحافة عن قلقها إزاء وضع الحريات المدنية في تونس، حيث واجه صحفيون ومحامون وشخصيات معارضة ونشطاء الاعتقال والملاحقة القضائية في السنوات الأخيرة. عن ذلك نتابع تعليق الأسعد عبيد الحقوقي والنقابي متحدثا من تونس.
1: حين يصبح الميكروفون أخطر من الجريمة، فطبعا تصبح الحريات في خطر، هذا مؤكد. نحن أمام مشهد يثير أسئلة كثيرة حقيقة. هل أصبح الصحفي الذي ينتقد أداء السلطة مهددا بالتحقيق؟ وهل أصبح المحامي الذي يتولى قضايا حساسة مهددا بالسجن، وكل أصحاب رأي مطالبون بالصمت حتى يتجنبون المحاكمات؟ أرفض أن تتحول السجون والمحاكم إلى أدوات لإخافة أصحاب الرأي والموقف. نحن لا ندافع عن أشخاص ولا ندافع عن أناس أجرمت في حق الدولة أو أجرمت في حق الأشخاص، بل نحن نطالب بالمحاكمات العادلة، ونطالب أيضا بإعفاء أي شخص من المساءلة إذا ثبتت براءته. نعتبر أخطر ما يمكن أن يحدث في أي بلد ليس أن ينتقد الصحفي السلطة، بل أن يخاف الصحفي من انتقادها. هذا أخطر، أعتبره أخطرا. وأخطر من ذلك أن يصل المجتمع طبعا إلى مرحلة يصبح فيها الصمت هو الطريق الآمن والكلمة الحرة طريقا إلى مراكز الأمن والمحاكم والسجون. هذا أكثر خوفنا في تونس اليوم، أصبح يرتكز على هذه المخاوف.
0: تتجه الأنظار في ليبيا نحو انطلاقة العام الدراسي الجديد وسط حالة من التوتر والاحتقان في القطاع التعليمي، حيث يرهن الأساتذة استئناف العمل بتحسين الأجور، وفي وقت تتصاعد فيه الأصوات الداعية إلى إعلان الإضراب الشامل وتأجيل موعد بدء الدراسة. تؤكد وزارة التربية والتعليم الليبية تمسكها القاطع بالحادي عشر من شتنبر الجاري كتاريخ رسمي لافتتاح المدارس واستقبال الطلاب. المزيد مع مراسلنا في طرابلس رافت بالخير.
2: مطالب جديدة للمعلمين في ليبيا بالتزامن مع اقتراب بداية العام الدراسي تتمثل في زيادة الرواتب وتعديل القانون رقم 4 للمرتبات، والمطالبة بتوفير التأمين الطبي للمعلمين وإصدار قانون لحماية المعلم أثناء أداء عمله. آراء بعض المعلمين:
3: أبرز هذه المطالب هو تحسين مرتبات العاملين في قطاع التربية والتعليم وفقا لجدول المرتبات الموحد وأسوة ببقية القطاعات.
4: حراكنا أو حراك المعلمين مستمر حتى تتحقق هذه المطالب ولا تنازل عن الحقوق، وهذه رسالة للجهات التنفيذية والجهات التشريعية لاتخاذ خطوات استباقية منعا أو لتلافي حدوث اعتصام.
2: ويرى مراقبنا أن وزارة التعليم تعاني من مشاكل هيكلية ساهمت في تضخم عدد الموظفين الإداريين على حساب الكادر التعليمي الذي يعد أساس العملية التعليمية. عبد الله محمد صحفي:
5: كان يجب أن يكون هناك تركيز على إعادة توجيه المخصصات المالية من الهيكل الإداري والاحتياطي المتضخم لصالح المعلم الفعلي المتواجد في الفصول، وهو ما لا يحدث نتيجة هذا الاختلال في الهيكل.
2: ومع بداية كل عام دراسي تتجدد مطالب المعلمين بتحسين أوضاعهم المالية في ضوء التضخم الكبير الذي تعيشه البلاد بسبب تراجع قيمة الدينار الليبي أمام العملات الدولية. لميديا رأفت بالخير، طرابلس.
0: نختم نشرتنا بالتقرير الرياضي. وجديد الأندية المغربية التي تواصل التحضير للموسم الجديد، نادي المغرب التطواني يعين أمين الكرمة مدربا جديدا للفريق، وتفاصيل ذلك معك يوسف شاطر.
6: سريعا، بعد الانفصال عن المدرب السابق عبد الكريم الجيناني، فتح المغرب التطواني قنوات الاتصال مع المدرب أمين الكرمة ليعلن رسميا اليوم تولي هذا الاسم مهمة الإشراف على الفريق خلال المرحلة المقبلة. المفاوضات جاءت سريعة من أجل فسح المجال أمام أمين الكرمة للإشراف على آخر فترة التحضير للموسم الجديد الذي ينطلق نهاية هذا الشهر. الاتفاق يأتي مع أهداف واضحة هي بناء فريق شاب للمستقبل يستطيع منح النادي الاستقرار المطلوب في البطولة المغربية الاحترافية الممتازة. إدارة المغرب التطواني تسارع الزمن أيضا لإجراء بعض التعاقدات من أجل تعزيز صفوف الفريق والاستفادة من هذه المرحلة بأفضل طريقة ممكنة. الكرمارة كمام الكثير من التجارب خلال الآونة الأخيرة، لعل أبرزها تجربتيه رفقة ناديي نهضة بركان وأولمبيك أسفي، حيث بصم على نتائج جيدة جعلته من أكثر الأطر المغربية إثارة للانتباه في البطولة المغربية.
0: شكرا لك يوسف. وقبل أن نغلق مواد النشرة، بشكل نهائي عين الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم لاعب وسط مارسيليا الفرنسي السابق إبراهيم حمداني مدربا للمنتخب الجزائري خلفا للسويسري فلاديمير بيتكوفيتش. ويتولى حمداني المهمة رغم خبرته المحدودة في التدريب، وذلك بعد أن قاد منتخب الجزائر تحت 21 عاما إلى إحراز الميدالية الذهبية في دورة ألعاب البحر المتوسط في تارانتو الإيطالية الأسبوع الماضي. إلى هنا مستمعينا نستوفي مواد نشرتنا المغاربية، ممتنون لحسن الإصغاء والمتابعة. لحظات وتعود إليكم من جديد اعتماد سلام لمتابعة باقي فقرة الحصاد. إلى اللقاء.
7: Camera ready and action.
8: لأن بعض التجارب لا تبدأ من جديد، بل تبدأ من حيث تركت أثرها. نحتفظ بجرأة السؤال وبصراحة المواجهة، ونفتح للحوار مساحة أوسع. نقترب من صناع السينما والثقافة، من تجاربهم، أفكارهم، ومن الأسئلة التي تطرح كثيرا. مع بلال مرميد نواصل الطريق، لكننا نذهب أبعد لنعبر كل أحد بعد موجز 2:30 بعد الزوال على ميديا.
9: ميديا حصاد اليوم اعتماد سلام. أرحب بكل من انضم إلينا اللحظة على أمواج ميديا. جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري بمقتضيات جديدة تتوخى تحفيز انخراط الأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. فماذا عن واقع تنزيل هذه المقتضيات، وكيف تحضر قضايا الإعاقة التي بلغ معدل انتشارها في المغرب نحو 8.7% خلال هذه السنة في برامج الأحزاب السياسية؟ أسئلة وغيرها أطرحها على ضيفنا اليوم في الحصاد. وأرحب بضيفنا الأستاذ محمد الصافي الفاعل في مجال الإعاقة. أستاذ محمد، أهلا وسهلا بك معنا في حصاد اليوم عبر ميديا.
10: السلام عليكم، جد سعيد بالحضور ديالي معكم ومناقشه الامر اللي كيخص الاشخاص ذوي الاعاقه.
9: شكرا لك،
10: الحضور معكم.
9: سعادة ايضا بوجودك معنا استاذ محمد. وطبعا التشريعيات على الابواب، واول سؤال هو ما انتظارات فئه الاشخاص في وضعيه اعاقه من هذه الاستحقاقات؟
10: احنا اليوم كاينين مع احصائيات جديده اللي كتخص البحث الوطني الثالث حول الاعاقه، اللي بين على مدى توسع هذه الفئه في المجتمع ديالنا. يعني معدل انتشار الاعاقه حاليا كيساوي 8.7%، يعني 29% من الاسر معنيه بالاعاقه، حوالي 11 مليون شخص يعني في المغرب اللي معني بالاعاقه. كانتظارات من الأشخاص في الإعاقة، يعني كاين مجموعة الأمور، ولكن من أبرزها منظوري الخاص هو تنزيل بطاقة الإعاقة، لأنه بطاقة الإعاقة هي اللي غادي تقدر تخلي الأشخاص في الإعاقة يستبدوا بالحقوق ديالهم المشروع، واللي غادي تعترف بهم أولا وقبل كل شيء.
9: نعم، طيب هذا واحد من أهم المطالب كما ذكرت. سنعود بالتفصيل لبعض الجوانب الأخرى والتي أيضا تتركز أو تشملها مطالب هذه الفئة، فئة الأشخاص في وضعية إعاقة. لكن قبل ذلك، ومن خلال متابعتك للبرامج الحزبية التي تم الكشف عنها برسم هذه الانتخابات، أستاذ محمد الصافي، كيف رأيت أن قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة تحضر في هذه البرامج الانتخابية، طبعا في ظل هذه المطالب المستمرة من أجل ضمان حق الشخص في وضعية إعاقة بمشاركة سياسية فاعلة وأيضا بحضور قضاياه ليس فقط في البرامج ولكن أيضا في القرارات.

0: صحيح، يعني كاين احنا على مشارف التشريعات الانتخابيه ديال سنه 2026 اللي ما بقالهاش بزاف، يعني مجموعه ديال البرامج تتكون كتشمل قضايا الاشخاص ذوي الاعاقه، يعني من بين البرامج اللي نزلوا حاليا يعني ديال الاحزاب السياسيه كيشملوا قضايا الاعاقه في البرامج ديالهم. ولكن السؤال المطروح هو ما بعد تنزيل ديال البرنامج، ما بعد الالتحاق بالحكومه، يعني كنا كنلقاو انه كاينين وعود ولكن ما كتحققش على امر الواقع. انا حاليا كنشوف البرامج، يعني احنا على اطلاع بالبرامج ديال الاحزاب السياسيه، كينصفوا كيقدموا برامج اللي كتقيس الاشخاص ذوي الاعاقه والحقوق ديالهم، ولكن احنا انتظاراتنا اكبر من انه نشوفوا غير برامج. احنا كنتسناو ما يمكن تنزيلوا على امر الواقع. يعني اتمنى ان تكون وعود صادقه من طرف الاحزاب السياسيه.
1: نعم، علما بان دستور البلاد استاذ محمد الصافي نص على ضمان حقوق هذه الفئة، مثلا الفصل 34 القانون الإطار رقم 97/13 والذي يتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها. المغرب صادق على مجموعة من الاتفاقيات الدولية من أجل ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. يعني برأيك هل ترى أن الأحزاب تولي أهمية إلى هذه الحقوق التي قطع المغرب أشواطا كبيرة في النهوض بها؟
0: صراحة المشكل الحقيقي اللي عندنا في المغرب هو أنه كاينين قوانين كتضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكاينين تشريعات واضحة من بينها قانون 97/13، من بينها قانون ديال الولوجيات، ولكن التفعيل والتنزيل ديالها في أمر الواقع هو الإشكال الحقيقي اللي كيواجهه الأشخاص ذوي الإعاقة. يعني خصوصا على كاين مشروع ملكي اللي هو ديال الدوله الاجتماعيه، واللي كيضم الاشخاص ذوي الاعاقه في البرامج ديالو. وحاليا كنشوفوا مجموعه الاشخاص ذوي الاعاقه ما عندهمش ولا تغطيه صحيه اللي كتضمن الحق ديالهم في العلاج. وانا كيتطرح السؤال، يعني واش داكشي كيتطبق فعليا ولا غير على الورق؟ يعني هذا هو الاشكال الحقيقي. اما بالنسبه الدول المغربية عندنا مجموعة ديال التشريعات، مجموعة القوانين اللي كتضمن الحقوق.
1: نعم. طيب أستاذ محمد، قبل قليل أشرت إلى تنزيل بطاقة الإعاقة، ولا شك طبعا أن هذه البطاقة ينبغي أن تضمن مجموعة من الامتيازات لهذه الفئة. لنتحدث أيضا عن قضايا تهم الشخص في وضعية إعاقة، أهمها التعليم، الولوجيات كما ذكرت قبل قليل، العمل أيضا، الصحة، أن يشارك كذلك في الحياة العامة والسياسية بشكل مستقل.
0: صحيح.
1: ما هي مطالبكم على مطالب هذه الفئة على هذا المستوى؟
0: الأشخاص ذوي الإعاقة كيتسناو تفعيل قانون 97/13 وإخراج مراسم التطبيقية ديالو تكون واضحة، وتفعيل الحقيقي للقانون والولوجيات مع آجال ومراقبة واضحة، كذلك إخراج بطاقة الإعاقة للوجود. يعني منين كنهضروا على بطاقة الإعاقة، يعني ما يمكنش تكون عندنا بطاقة والسلة ديال الخدمات ديالها فراغ. يعني حاليا شفنا أنه كان واحد الامتياز نقدروا نقولوا هو تخفيض السعر ديال التذكرة ديال القطارات بنسبة 50%، وتدارس بطاقة للتمييز هذا، وبطاقة الإعاقة خرج المرسوم ديالها أكثر من سنة في الجريدة الرسمية، ولكن التفعيل ديالها مازال ما شفناهش. علاش ما يكونش داك التمييز ديال التخفيض يكون شامل داخل في سلة الخدمات ديال بطاقة الإعاقة، وكل كل كل امتياز غادي يكون على الفئة اللي ضمن الحقوق ديالها المشروع تدمج ديك البطاقة الإعاقة؟ وهذا هو الانتظار اللي كيتسناو الأشخاص ذوي الإعاقة، ولو أنه تكون غير ديك البطاقة تعترف بنا كأشخاص ذوي الإعاقة. حاليا كاين شهادات الإعاقة، الامتياز ديالها ما كاين حتى شي امتياز بالنسبة لشهادات الإعاقة من غير أنها كتحدد نوع الإعاقة ديالك.
1: نعم.
0: ضمان الولوج ضروري خصو يكون للعلاج، إعادة التأهيل، أجهزة مساعدة، يعني كاين مجموعة الأمور اللي

0: كتشمل هاد الشق هذا يعني تعد ولا تحصى أو كتحصل من كل إعاقة أخرى. متمنياتي باش تكون الحكومة المقبلة عندها برنامج واضح وتكون بين الأولويات للشغل ديالها هو في هذه النقاط اللي ذكرت قبل دابا شوي.
1: نعم، هذه النقاط مهمة أستاذ محمد الصافي، وهناك نقطة أيضا تتعلق بدعم الأسر والرعاية المنزلية وكذلك المواكبة الاجتماعية بشكل يستجيب للحاجة الحقيقية للأشخاص في وضعية إعاقة، لأن أسرهم قد تتحمل في كثير من الأحيان أيضا أعباء مادية واجتماعية ونفسية كذلك، ما يحتاج إلى دعم مستمر.
0: صحيح، بالنسبة لهذا الشق هذا يعني كاين تكلفة المضافة عند الأشخاص في وضعية إعاقة يعني كتكون مرتفعة مقارنة مع الشخص اللي ما يحملش إعاقة، يعني هنا قد يكون التدخل يعني لا في الدعم الاجتماعي لا في مجموعة ديال الأمور اللي عندها خصوصية بالرعاية، وكاين بعض الإعاقات اللي كتكون التكلفة ديالهم مرتفعة بزاف واللي كيتحملوا المسؤولية ديالها هما أولياء الأمور ديالهم. يعني كنتمنى يكون واحد البرنامج واضح في هذا الشق هذا اللي ضمن الكرامة ديال الحقوق للأشخاص في هذه الإعاقة.
1: نعم، طيب أستاذ محمد، قبل قليل وجهت دعوة إلى الحكومة المقبلة أو عبرت عن أمنية، ما هو تصورك لموقع الأشخاص في وضعية إعاقة داخل السياسات العمومية في المرحلة المقبلة، طبعا بعد تشكل أو تشكيل حكومة جديدة؟
0: كاين هذا البرنامج اللي قامت به الكتابة ديال الدولة اللي هو البحث الوطني الثالث حول الإعاقة اللي كيعطينا واحد المعطيات، بناء على هذيك المعطيات وهذيك الإحصائيات اللي خرج بها هذا البحث الوطني الثالث يكون كتبنا سياسة عمومية اللي كتحاول تدمج الأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة العامة، في الحياة الاجتماعية، في الحياة السياسية، في الحياة الاقتصادية. والمنتظر هو انه تكون واحد الرؤيه واضحه وتكون واحد العزيمه ديال الاشتغال في هذا الشق هذا اللي ولينا كنشوفوا حاليا ازيد من 3 مليون شخص في وضعية اعاقه واكثر من 11 مليون شخص معني بالاعاقه. هذا واحد الرقم مرتفع جدا، يعني كنظن انه خصها تكون من بين الاولويات ديال الحكومه المقبله هو الاشتغال على هذا الملف هذا، ويكون الشغال بجدية وبوضوح إن شاء الله.
1: وطبعا البحث الوطني الثالث حول الإعاقة بما أنك أشرت إليه أستاذ محمد هو وثيقة مهمة للحكومة المقبلة من أجل الاشتغال على هذه على قضايا هذه الفئة، بما أنه ربما يضيء على مجموعة من الجوانب المهمة والملحة للأشخاص في وضعية إعاقة في المغرب.
0: صحيح، يعني من البحث الوطني تغيب أكثر من 14 سنة ومن بالأولويات اللي تقدر تبني اليوم واحد السياسة العمومية اللي موجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، لكن الحمد لله حنا كنشوفوا أن البحث تقام وتدار وخرجات الإحصائيات ديالو، يعني البرامج المقبلة اللي خصها تكون كتوجه للأشخاص في وضعية إعاقة تكون بناء على البحث الوطني الثالث. يعني هنا غادي نقدروا نبنيو واحد السياسة العمومية اللي غادي تكون موجهة وكتسهل للحياة الاجتماعية بصفة عامة الأشخاص في وضعية إعاقة، لا على النقل، على الولوج، لا على المدروس، لا على التمكين الاقتصادي وما إلى ذلك.
1: نعم، كما ذكرت نتائج البحث الوطني الثالث حول الإعاقة أظهرت أن انتظارات الأشخاص في وضعية إعاقة تتركز بالأساس حول ضمان الولوج الفعلي إلى الحقوق والخدمات الأساسية، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم وأيضا التشغيل. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ محمد الصافي الفاعل في مجال الإعاقة.
0: شكرا جزيلا، وشرف لي حضرت معكم اللقاء.

0: plus fort. Parce que Marhaba est plus qu'un accueil, les équipes de la Fondation Mohamed V pour la solidarité sont là, à vos côtés, pour vous accompagner au Maroc comme à l'étranger. Sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Mohamed V pour la solidarité participe à l'opération Marhaba 2026 et met à votre disposition ses centres d'accueil en Italie, en France, en Espagne et au Maroc, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Heureux de vous accueillir.
1: Midi 1, Hassan Douliand. اعتماد سلام. أهلا بكم من جديد مستمعينا. يشارك المغرب في معرض بيجوركا باريس التظاهرة المرجعية المرموقة المخصصة للحلي والمجوهرات والساعات وأيضا الإكسسوارات الثمينة. وتمثل المملكة في هذا المعرض مؤسسة دار الصانع التي أقامت رواقا مخصصا بالكامل لإبراز التميز المغربي في قطاع الحلي والمجوهرات، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى النهوض بصادرات منتجات الصناعة التقليدية المغربية وتطويرها لا سيما في الأسواق ذات الإمكانات الواعدة. من باريس إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سنتحدث عن حكاية رجل ولد عبدا لكنه رفض أن يبقى أسيرا لواقعه، فشق طريقه بالعلم والكلمة حتى أصبح أحد أبرز رموز الحرية في البلاد. هو فريدريك دوغلاس، ويروي قصته الزميل سفيان أمنحود.
2: في زمن كانت فيه القراءة محرمة على العبيد، لم يكن ذلك خوفا من الحروف بل من الإنسان الذي قد تصنعه. ومن بين ملايين المستعبدين برز فتى أسود اسمه فريدريك دوغلاس. لم يكن يملك مالا ولا سلاحا ولا حتى حق تقرير مصيره، لكنه امتلك إرادة جعلت من المعرفة طريقا إلى الحرية، ومن الكلمة سلاحا غير به تاريخ الولايات المتحدة حتى أصبح أحد أعظم الأصوات المناهضة للعبودية في القرن التاسع عشر. ولد دوغلاس في ولاية ماريلاند، حيث كان الإنسان يباع ويشترى كما تباع السلع. انتزع من والدته وهو لا يزال طفلاً، نشأ وهو يرى أفراد عائلته يتفرقون، والجلد والإهانة جزءاً من تفاصيل الحياة اليومية، حتى بدا له أن العبودية قدر لا يمكن الفرار منه. لكن القدر أخفى له بداية مختلفة. حين انتقل إلى مدينة بالتيمور، بدأت زوجة سيده صوفيا أولد تعلمه الحروف الأولى. لم يدم الأمر طويلاً إذ أوقفها زوجها قائلاً إن تعليم العبد يجعله يرفض العبودية. كانت جملة عابرة بالنسبة إلى السيد، لكنها كانت بالنسبة إلى دوغلاس لحظة اكتشاف. أدرك أن المعرفة ليست امتيازاً بل مفتاح الحرية. منذ ذلك اليوم صار يتعلم خفية. كان يحمل قطعاً من الخبز إلى أطفال بيض فقراء ويمنحهم إياها مقابل أن يعلموه القراءة والكتابة. يقرأ ما تقع عليه يداه ويتتبع الحروف في الصحف والكتب القديمة، حتى صار التعليم بالنسبة إليه فعلاً من أفعال المقاومة. وحين تمكن من القراءة لم يحتفظ بها لنفسه، جمع عدداً من العبيد سراً وراح يعلمهم الأبجدية في يوم راحتهم، مؤمناً بأن تحرير العقول هو الخطوة الأولى نحو تحرير الأجساد. لكن المعرفة وحدها لم تكن كافية، كانت الحرية تنتظره خلف حدود لا بد من عبورها. حاول الهرب مرة فأحبطت محاولته، لكنه رفض الاستسلام. وبمساعدة أن موراي، المرأة الحرة التي آمنت به، تنكر في زي بحار وغادر الجنوب متجها إلى نيويورك، تاركا خلفه حياة العبودية إلى غير رجعة. هناك بدأ دوغلاس حياة جديدة، لكن نجاته الشخصية لم تكن غايته الأخيرة. تحول إلى خطيب استثنائي يجوب المدن ويروي للناس ما عاشه بعينيه. لم يكن يتحدث عن العبودية بوصفها قصة سمعها، بل جرحا حمله في ذاكرته. كلماته كانت صادقة إلى حد أنها هزت ضمير المجتمع الأمريكي وجعلت اسمه في مقدمة دعاة الحرية. نشر سيرته الذاتية وأصبح من أبرز قادة الحركة المناهضة للعبودية، ثم وسع نضاله ليشمل الدفاع عن حقوق الأمريكيين.

أمريكيين من أصل أفريقي وحقوق المرأة، مؤمنا بأن العدالة لا تتجزأ. وخلال الحرب الأهلية الأمريكية التقى بالرئيس أبراهام لينكولن وطالب بالمساواة بين الجنود السود والبيض، واستمر بعد انتهاء الحرب في الدفاع عن الحقوق المدنية. تولى مناصب حكومية رفيعة، لكنه لم يتخلى يوما عن رسالته الأولى: الحرية لا تمنح بل تنتزع بالوعي والإصرار. رحل فريدريك دوغلاس وبقيت كلماته حية، أثبت أن الإنسان قد يقيد بالسلاسل، لكن لا أحد يستطيع أن يقيد عقلاً عرف طريق المعرفة. إنها حكاية رجل بدأ حياته عبداً لا يملك حتى حق تعلم الأبجدية، وأنهاها واحدة من أكثر الرجال تأثيراً في تاريخ النضال من أجل الحرية والمساواة.

ردلي كلمات، ردلي ضحكات، ردلي دمعات، لمسات، ردلي حياتي.

تستمعون لحصاد اليوم عبر ميديا ويتواصل إلى حدود 8 مساء مستمعين بعد لحظات قليلة. نشرة إخبارية مفصلة قبلها. هذه أحوال الطقس في المغرب والعالم. في المغرب ستكون الأجواء مشمسة نواحي تافيلالت ومراكش وغائمة إلى جزئيا غائمة في باقي ربوع المملكة، مع توقعات بهطول أمطار وعواصف رعدية في الأطلس المتوسط والأطلس الكبير. درجات الحرارة المتوقعة 28 في طنطان، 29 في الرباط مع طقس غائم، 30 في الدار البيضاء التي تشهد سماؤها تجمعا للسحب، 34 في طنجة، 33 في العيون، 39 في زاغورة ومراكش مع جو مشمس، 36 في فاس وفي جيج، 35 في وجدة، و31 في الصويرة.

0: لاغوس، 32 في داكار، 35 في باماكو مع سماء غائمة، 28 في نيروبي، 22 في أديس أبابا، و 26 في لواندا مع طقس مشمس. في باقي أنحاء العالم، 37 في مدريد مع جو مشمس، 24 في بروكسل حيث السماء غائمة، 30 في باريس و 12 درجة في برلين. تمام الساعة 7، والزميل أمين عزيماني يعود إلينا لتقديم نشرة الأخبار المفصلة. أهلا بك مجددا أمين.
1: أهلا بك يا اعتماد، أهلا بكم مستمعينا، وهذه عناوين السابعة. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجتمع اليوم بالمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لمناقشة سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات، في أحدث محاولة من واشنطن لكسر الجمود الدبلوماسي الذي يكتنف الأزمة. الأحزاب في ولاية ساكسونيا أنهالت شرقية ألمانيا تدخل المرحلة الأخيرة من حملاتها الانتخابية في الولاية بعقد تجمعات لاستمالة الناخبين الذين لم يحسموا قرارهم وسط مخاوف من صعود حزب البديل اليميني المتطرف. السفير الأمريكي في إسرائيل يحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية ضمان سلامة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وحمايتهم، وذلك إثر تصاعد حاد في هجمات المستوطنين. مع استمرار تراجع الواردات عبر مضيق هرمز منذ اندلاع حرب الشرق الأوسط، محطات البنزين في العاصمة العراقية بغداد تشهد طوابير طويلة في ظل شح المادة منذ أسابيع. استباقاً لتشريعيات 23 من شتنبر بالمغرب، في بيئة إعلامية تعددية وفي زمن سطوة الإعلام الرقمي، الصحافة الحزبية تتعبأ لمواكبة أطوار السباق الانتخابي. نستهل النشرة من موسكو، حيث اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم بالمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لمناقشة سبل إنهاء الحرب مع أوكرانيا المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات بحسب التلفزيون الروسي الرسمي. وقال بوتين للمفادين الأمريكيين في تسجيل مصور بثته وسائل إعلام روسية رسمية إن الوضع ليس سهلا بالطبع. وبعد محادثات في موسكو، من المقرر أن يتوجه مفادى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى كييف في أحدث محاولة من واشنطن لكسر الجمود الدبلوماسي في أعنف نزاع تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، في مؤشر يبعث على التفاؤل كما يقول محمد العروقي الإعلامي والمحلل السياسي متحدثا من كييف.
2: في الحقيقة يعني ولا شك أن زيارة المبعوثين الأمريكيين كوشنير وودكوف تحمل نوعا من التفاؤل نوعا ما، على الأقل بأن عادة الولايات المتحدة الأمريكية لاستئناف المسار الحقيقي للسلام بين البلدين. كذلك علينا التنويه بأن هذه هي أول زيارة لهؤلاء المسؤولين الأمريكيين إلى كيف منذ اندلاع هذه الحرب. لم يسبق لكوشنير وودكوف أن جاءوا إلى أوكرانيا، أن يأتوا إلى العاصمة كيف ويجتمعوا مع القيادة الأوكرانية في كيف، هذا أيضا يحمل في أن هناك مقترحات ومبادرات جدية. الرئيس بوتين دائما ما يضفي في أقواله بأنهم يبحثون السلام وفرص السلام، ولكن دائما هذه المقولة تأتي يعني حسب التعبير الروسي بأن تستجيب أوكرانيا للمطالب الروسية. ولكن أعتقد أن هذه الزيارة قد تلين من الموقف الروسي ومن الموقف الأوكراني في آن واحد، أو على الأقل أن تتوصل إلى هدنة نوعية. نحن نعلم أن أوكرانيا مقبلة على موسم الشتاء، أوكرانيا تعاني من ضعف المضادات، ولكن الاقتصاد الروسي أيضا يستنزف داخليا، وهناك أيضا ضغوط على الرئيس بوتين داخلية، وهناك من يريدون إنهاء هذه الحرب دون الجهر في هذا الموضوع. لذلك قد تعتقد الإدارة الأمريكية بأنه آن الأوان للطرفين لأن يجلسا على طاولة المفاوضات، وهذا ما سوف تحاول السعي به من خلال هذه الزيارة.
1: الكريملين أعلن اليوم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بعدم قصف العاصمة الأوكرانية كييف لثلاثة أيام، تزامنا مع زيارة المفادين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف للعاصمة الأوكرانية. إلى ألمانيا الآن، حيث تظاهر عدة آلاف في مدينة ماغدبورغ بشرق البلاد دفاعا عن الديمقراطية عشية انتخابات إقليمية بولاية ساكسونيا أنهالت ينتظر أن يحقق فيها حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف نتائج غير مسبوقة. وتأتي هذه التظاهرة لإظهار الرفض لخطاب الكراهية والمطالبة بالتعايش في وقت

0: وقت يتصدر فيه الحزب المناهض للهجرة استطلاعات الرأي في هذه الولاية، الأمر الذي يثير مخاوف الجالية العربية. من برلين هذه مراسلة عبد الرحمن عمار.
1: الوضع الانتخابات نحن بوضع صعب جدا الآن، مدينة ماغديبورغ فيها غليان والناس خايفين جدا.
2: الدكتور عز الدين فندي من أصول سورية يعيش في ولاية زكسوني أنهالت منذ سنوات، هنا يرأس جمعية تعنى بمساعدة المهاجرين على الاندماج في المجتمع الألماني. لكن قبل ساعات من انتخابات الولاية ينظر عز الدين إلى المستقبل بقلق.
1: صعد اليمين المتطرف إلى الحكم، راح يكون الوضع الناس كلهم بدهم يتهجروا، الأكترية من ماغديبورغ إلى المدن الأخرى في هانوفر وبرلين وغيرها حتى يحموا أنفسهم.
2: القلق لا يقتصر على المهاجرين، فالمستشار الألماني فريدريش ميرتس حذر بدوره من تداعيات وصول حزب البديل إلى السلطة.
3: إذا جاءت النتيجة على النحو الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أنه ممكن، فإن هذه الولاية ستواجه مشكلات كبيرة، ولا أستطيع أن أتصور أن يأتي مستثمرون دوليون في ظل وجود رئيس حكومة للولاية من حزب البديل من أجل ألمانيا لتأسيس مصانع وشركات جديدة في ولاية ساكسونيا أنهالت. من يريد أن تبقى ألمانيا بلدا منفتحا وليبراليا فعليه ألا ينتخب البديل.
2: في عدد من مدن الولاية أغلق أصحاب المتاجر من أصول مهاجرة محلاتهم في تحرك أرادوا من خلاله توجيه رسالة ضد العنصرية والتطرف، مخاوف يقابلها حزب البديل بطموح تاريخي لقيادة حكومة الولاية. أما الكلمة الفصل فستكون لصناديق الاقتراع. عبد الرحمن عمار، ميديا ماغديبورغ.
0: نفى السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي اليوم وجود خطة لتهجير قسري للفلسطينيين من قطاع غزة، بعدما طرح وزيران إسرائيليان أفكارا حول كيفية طرد مليوني نسمة من القطاع المدمر والمنكوب. وعلى صعيد التطورات بالضفة الغربية المحتلة، زار هاكابي بلدة ترمعصعية قرب رام الله بدعوة من مواطنين يحملون الجنسيتين الأمريكية والفلسطينية للاطلاع على اعتداءات المستوطنين، محمل إسرائيل مسؤولية ضمان أمن السكان بالضفة الغربية المحتلة. فهل تنجح الضغوط الأمريكية على حكومة بنيامين نتنياهو للحد من اعتداءات المستوطنين المدعومة من جيش الاحتلال؟ نتابع في السياق جواب أشرف عكا الكاتب والمحلل السياسي متحدثا من رام الله لنور الدين إيجاجان.
4: لا أعتقد أن الضغوط الأمريكية قد تنجح. تصريحات السفير الأمريكي جاءت لأن هناك مواطنين فلسطينيين يحملون الجنسية الأمريكية، وحقيقة الأمر أن الفضائح والجرائم والإرهاب المستوطنين لا يمكن تغطيته. لا أعتقد أن الإدارة الأمريكية جادة في هذه المرحلة على فرض عقوبات على المستوطنين أو على الحكومة الإسرائيلية لمنعها من استمرار دعم الاستيطان. اليوم إسرائيل تقرر بالاستيلاء على مئات دنومات وتفرض مناطق ما يسمى مناطق إدارية جديدة، حوالي 74 منطقة إدارية جديدة بهدف التوسع الاستيطاني، والاستيطان هو الذي يمهد هذه الاعتداءات من أجل تهجير المواطنين الفلسطينيين من القرى المحاذية للمستوطنات. وبالتالي هذا مخطط، ومشروع الاستيطان هو مشروع كبير يمتد منذ بداية هذا الكيان. الآن هذه الحكومة اليمينية تدعم كل التوجهات الاستيطانية، هي التي ترعاها وتمول وتحمل مستوطنين وتسلحهم. سموتريش، نتنياهو، بن غفير يقودون هذا المشروع. واعتقد ان اليمين الان في مأزق بفعل يعني ما يتشكل من خارطة حزبية في داخل اسرائيل، ولهذا لن تستطيع الحكومة الامريكية او الادارة الامريكية اليوم فرض اجراءات جدية او منع ارهاب المستوطنين.
0: في لبنان قتل 4 أشخاص وأصيب 32 آخرون في غارات إسرائيلية استهدفت 7 قرى في جنوب وشرق البلاد، لا سيما منطقة النبطية، وفق حصيلة جديدة أعلنتها وزارة الصحة اللبنانية اليوم. نواصل بأخبار الشرق الأوسط دائما، حيث شهدت العاصمة العراقية بغداد تشكل اليوم وتشكل طوابير طويلة اليوم أمام محطات البنزين مع استمرار تراجع الواردات عبر مضيق هرمز منذ اندلاع حرب الشرق الأوسط. ويستورد العراق رغم أنه ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك مشتقات نفطية لتلبية الطلب المحلي، إذ لا تنتج مصافيه كميات كافية من البنزين للسكان الذين يزيد عددهم عن 46 مليونا. المزيد ضمن مراسلة سامي حسن من بغداد.
5: تعاني العاصمة العراقية بغداد وعدد من المدن الجنوبية والوسطى أزمة وقود السيارات. طوابير طويلة ظهرت فجأة أمام محطات البنزين تتجاوز في طولها بضع كيلومترات. يقف السائقون تحت الشمس الحارة للحصول على الوقود، كما يشرح أحد المواطنين في مدينة بعقوبة.
6: هاي الوضع يا بعقوبة، السرعة مال بنزين هاي مال شلون؟ بنزين وغاز. ساعة ونص هسه يلا وصلت تقريبا قريب على المحطة.
5: لا يعيد الخبراء الأزمة إلى الحرب وغلق مضيق هرمز فقط، بما أن العراق هو بلد منتج وليس مستوردا، وإنما إلى الفجوة بين الأرض والطلب كما يقول الخبير الاقتصادي كاظم جابر.
7: المصافي تعمل بطاقتها القصوى، لكن الإنتاج حوالي من 29 إلى 35 مليون لا يفي في موسم الذروة، في الصيف يحتاج العراق إلى 40.
5: تأخذ الحكومة في التعامل مع مثل هذه الأزمات منحا تبريريا، يحاول المسؤولون المعنيون التهرب، وبدل تحمل المسؤولية يحاول المتحدث باسم وزارة النفط سليم الركابي إلقاء اللوم على المواطنين وطريقة التعامل مع أوقات الشدة التي يمر بها كل بلد.
8: المشكلة اللي تصير إنه بمجرد يصير طابور بسيط على أي محطة يحرق كل المواطنين للذهاب إلى هذه المحطات. وزارة النفط تغيب المواطنين، عدم التزاحم والاكتفاء بالكميات الموجودة لديهم ومنح فرصة لوزارة النفط.
5: يشار إلى أنه بالإضافة إلى النقص في كمية الإنتاج، فإن الزيادة المفرطة في عدد السيارات والتي هي بالملايين تشكل سببا مباشرا لأزمة الوقود التي قد تدفع العراق إلى الاستيراد. سامي حسن، ميديا، بغداد.
0: في اليمن معارك طاحنة في تعز بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين تسفر عن مقتل أكثر من 60 شخصا بينهم مدنيون. فعلى امتداد جبهات تعز والحديدة والساحل الغربية أسفرت المواجهات عن مقتل 26 جنديا من القوات الحكومية. وفي صفوف الحوثيين أفادت مصادر طبية وعسكرية مقربة منهم بمقتل 31 مقاتلا في هذه المواجهات. على الصعيد المدني قتل 6 مدنيين كانوا يستقلون حافلة إثر قصف صاروخي استهدف المنطقة. ختموا نشرتنا من المغرب. ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في 23 من شتنبر الجاري يمتد السباق من الأحزاب والمرشحين إلى الصحافة الحزبية التي تكثف حضورها وتغطيتها لمواكبة التحركات والمواقف السياسية سواء في صحف الأغلبية أو المعارضة. يتواصل العمل الصحفي يوميا لرصد نبض السباق الانتخابي ونقل تفاصيله إلى القارئ مع استحضار الخط التحريري والانتماء الحزبي لكل جريدة. في المتابعة عبد العلي الزهر.
9: على بعد أيام من انطلاق الحملات الانتخابية تشهد غرف تحرير الصحف الحزبية بالمغرب سباقا مع الزمن لمواكبة أنشطة الأحزاب. عبد الله البقالي مدير نشر جريدة العالم.
10: المحور الأول هو الاهتمام الكبير والجدي بكل ما يتعلق بالشؤون الانتخابية، لأنه كنعتبره مسؤوليتنا نقوم بهذا الدور. المستوى الثاني هو احنا لسان حال حزب الاستقلال، وبالتالي لابد من ترويج الخطاب حزب الاستقلال، لابد لترويج البرنامج الانتخابي لحزب الاستقلال، المرشحين لحزب الاستقلال. ولكن اسمحوا لي نقول أننا نغلب الجانب الوطني أكثر من الجانب الحزبي.
9: داخل غرف التحرير تتكثف وتيرة العمل يوميا من خلال توزيع المهام بين الصحفيين لرصد مختلف التطورات التي تسبق الانتخابات. الحسين الشعبي رئيس تحرير جريدة بيان اليوم.
11: لكن سنة وش الحملة الانتخابية ليش بدأ؟ بدينا شحال هذا كل ما يتعلق بالأخبار الانتخابية كاملة، سواء تعلق بالقوانين أو بالأحزاب أو الترشيحات أو المشاكل اللي كينا أو النقاش اللي كين في السوق أو الانتقادات اللي كينا. تابعت الحال لما يبدأ اليوم الأول للحملة الانتخابية الرسمية إلى آخر يوم الاقتراع كتكون مقاربة أخرى عندها علاقة أساسا من المرشحين للحزب تقدم الشراكية مرشحين المرشحات والبرنامج الانتخابي للحزب أساسا.
9: بين طموح التأثير والتنافس الإعلامي تجد الصحافة الحزبية نفسها أمام ضرورة التكيف مع التحولات الرقمية لضمان حضور فاعل ومستمر في قلب الاستحقاقات الانتخابية.
0: شكرا لك عبد العلي. بهذا إذن مستمعينا نستوفي مواد نشرة السابعة، ممتنون لحسن الإصغاء والمتابعة، واللحظة أترككم مباشرة من جديد معك اعتماد.
12: شكرا لك أمين. ومستمعينا، خلال هذا الموسم الإذاعي الجديد يعود الزميل إبراهيم الغربي لمرافقتكم مستمعينا في ركن أسبوعي اختار له عنوان من الأرشيف. في هذا العدد الأول يعود بنا إلى مسلسل استرجاع الأقاليم الجنوبية للمملكة، تاريخ 14 من غشت عام 79، 900,000 محفور في ذاكرة أجيال من أبناء الصحراء المغربية مع حدث هام بالقصر الملكي بالرباط، محطة تاريخية فارقة جدد خلالها أعيان وشيوخ قبائل إقليم وادي الذهب عرى البيعة لعاهل البلاد وتشبثهم الراسخ بالوطن، حدث حضره الزميل إبراهيم الغربي ويحدثنا عنه في توقيعه بعنوان من الأرشيف.
13: في 14 من غشت 1979 استقبل العاهل الراحل الحسن الثاني في القصر الملكي بالرباط أعيان وشيوخ القبائل الصحراوية في إقليم وادي الذهب. كنت حاضرا ذلك اليوم، وكان علماء وشيوخ الإقليم حلوا بالرباط من أجل تقديم البيعة للملك الحسن الثاني، مؤكدين تمسكهم بمغربيتهم وتشبثهم بالانتماء الوطني. وخاطبهم الحسن الثاني قائلا: إننا تلقينا منكم اليوم البيعة وسوف نرعاها ونحتضنها كأثمن وديعة، فمنذ اليوم بيعتنا في أعناقكم، ومنذ اليوم من واجبنا الذود عن سلامتكم والحفاظ على أمنكم والسعي دوما إلى إسعادكم، كما نشكر الله سبحانه وتعالى أغلى شكر وأغزر حمد على أنه أتم نعمته علينا، فألحق الجنوب بالشمال ووصل الرحم وربط الأواصر. ثم قام خلال هذا اللقاء بتوزيع السلاح على وفود القبائل في إشارة رمزية إلى استمرار الكفاح من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية وعن استتباب الأمن والأمان والاستقرار بالأقاليم الجنوبية المسترجعة. جاء ذلك في خضم أحداث تسارعت خطاها تلك الأيام، فموريتانيا التي وقعت اتفاق مدريد في 14 من نوفمبر 1975 حول تقسيم الصحراء بين المغرب وموريتانيا، وقع فيها انقلاب أطاح بالرئيس المختار ولدادة وتولى السلطة العقيد محمد خونة ولد هيد الله، وأعلن بعد ذلك التخلي عن إقليم وادي الذهب لصالح الانفصاليين. كان ذلك في 6 من غشت 1979، وبعد أيام أعلن المغرب رفضه الاتفاق واصفا إياه بأنه لاغ ولا قيمة له. واستثمر الملك الحسن الثاني فرصة متابعة المغاربة لإحدى الدروس الحسنية يوم الخميس 2 من رمضان الموافق 8 من غشت 1979، فأخذ الكلمة قبل أن يبدأ الشيخ المكي الناصري درسه وقال: راجت في هذه الأيام أخبار تتأكد كل يوم تقول بأن موريتانيا ستتخلى عن الجزء الصحراوي المسمى تيريس الغربية أي وادي الذهب، وبعد تحليل سياسي وقانوني لأبعاد هذا القرار، أضاف الملك الحسن الثاني متوجها إلى الداخل والخارج: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى صحرائه فهجرته إلى صحرائه. قررنا أن تكون هجرتنا إلى صحرائنا وقفا علينا وعلى أبنائنا وحفادتنا، يقول سبحانه وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وأنا أترجمها بالدارجة: كبرها تصغار. وقد كونت هذه المقولة ركنا من أركان سياستي في الداخل والخارج. وأضاف: نتابع الأحداث بصرامة هادئة، فالوقت يقتضي التبصر والتحليل. ومباشرة بعد هذه الكلمة تجمع سكان مدينة الداخلة ورفعوا رايات المغرب وحاصروا القوات الموريتانية التي كانت تنتظر وصول الانفصاليين تحت عباءة جزائرية. بعد البيعة دخلت القوات المسلحة الملكية إلى إقليم وادي الذهب واضطرت

0: أخذت العناصر الانفصالية مما مهد الطريق لاسترجاع السيادة المغربية على الإقليم. كنت حاضرا ذلك اليوم في 14 من غشت في القصر الملكي، كنت في بداية مساري المهني في جريدة الميثاق الوطني التي التحقت بها عام 1978، ثم توجهت لاحقا إلى الداخلة، وكان ذلك أول روبورتاج في مساري المهني، بالإضافة إلى روبورتاج والتحقيق عن المدينة وكيف كانت حينها. كتبت عن الداخلة في ركني الأيام الأيام في الصفحة الأخيرة بعنوان الداخلة يا حبيبتي، سبحت في بحرها ذلك العام قبل 46 سنة، كانت الأسماك تداعبني، وتذكرت ما حكاه لي جدي عنها وعن جيش التحرير. وإلى لقاء قادم.
1: شكرا لك الزميل إبراهيم الغربي على هذه النوستالجيا الوطنية التي نفتخر بها، ونواصل حصاد اليوم مستمعينا بمساء الرياضة. ونلتقي في مساء الرياضة بزميل يوسف الشاطر. مساء الخير يوسف.
2: مساء النور اعتماد.
1: بعثة المنتخب المغربي لألعاب القوى المشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي اختتمت في تارانتو الإيطالية عادت، وذلك بعد تجربة ناجحة عكست مدى تطور ألعاب القوى في المغرب.
2: أسماء كثيرة برزت اعتماد خلال هذه المشاركة في النسخة 20 من الألعاب المتوسطية. ألعاب القوى تصدرت قائمة المتواجدين ب 16 ميدالية، بينها 7 ذهبيات. ألقت فاطمة الزهرة بردحة بإحراز ذهبيتي 5000 متر ونصف الماراثون، فيما حقق ياسين حسين إنجازا تاريخيا بحصد ذهبيتي 100 و200 متر، إلى جانب بأسماء أخرى تركت انطباعا رائعا لدى الجماهير المغربية في انتظار تواصل التألق في المحافل المقبلة، على رأسها بطولة العالم العام المقبل والألعاب الأولمبية بعد عامين. أحد الأسماء البارزة ياسين حسين قال بعد الوصول إلى مطار الدار البيضاء:
3: الحمد لله استطعت أن نشرف المغرب ونمثلو ونحصل على جوج الميداليات الذهبية في مسافات 100 متر و 200 متر. الحمد لله هذا كان شرف كبير ليا. كنبغي نشكر جميع الملك الألعاب القوى وكذلك اللجنة الأولمبية لأنهم منحونا هذه الفرصة باش نمثل المغرب، والحمد لله قدرت نشرف بلادي ونرفع الراية الوطنية.
2: وإلى جانب هذا الاسم، تألقت سلبى الهلالي في 200 متر وفازت بالميدالية الذهبية، وهي إحدى الشابات المتألقات في رياضة ألعاب القوى. بالنسبة لها نساء بدوان هي المثل الأعلى، ومدربها عبد الرحمن الشرقي القاوي كان ضيفا على برنامج استوديو الرياضة، تحدث عن إنجاز هذه البطلة الشابة.
4: سلمى الهلالي يعني دارت واحد لا بروغريسيون في النتائج ديالها من اول السنه حتى لاخر السنه في بطوله المغرب، بحيث بطوله المغرب فحصلت على المرتبه الاولى في 200، وحصلت على البطوله وحصلت على المرتبه الاولى في 400، وكذلك دارت احسن انجاز ديالها هو 51.79 اللي قربت الرقم الوطني الذي كان بحوزه البطله نزار بدوان. انا كنتيق في هذه البنيه هذه، وهذا الشيء بان لينا في هذه المشاركه اللي كانت في تورونتو بايطاليا، وحصلت على واحد النتيجه اللي هي ايجابيه ومشرفه، حصلت على ميداليه ذهبيه. وكما تعرفوا بان المشاركات اللي كانوا معها فمشاركات ديال اوروبا، ديال اوروبا من ايطاليا من اسبانيا، اللي هما تيشاركوا في البطولات العالميه وتيشاركوا في الالعاب الماسيه. بالنسبه للعداءه فهو يعطي واحد الحافز باش تواصل العمل ديالها، خصوصا كما تعرفوا ان في 2027 و 2028 كاينه بطوله العالم، وكاينه بطوله العالم كاينه عفوا الالعاب الاولمبيه في 2028، وهذه النتيجه هذه فهو غيحفزها باش انها دير واحد رقم جديد، كما تنعرفوا بان كاينه واحد المينيما او كما حددها الاتحاد الدولي، او تكون في الرانكين مونديال مع الاوائل.
2: شكرا لعبد الرحمن الشرقاوي، والمستقبل يبدو واعدا بالنسبه لسلمى الهلالي لجانب مجموعه من الطاقات الشابه التي برزت خلال العاب تورنتو 2026.
1: وخبر ليس جيدا يوسف يهم ايوب الكعبي الذي اصيب للاسف، وقد تمثل اصابته مشكله للمنتخب المغربي
2: للاسف. هي الصور الصادمة التي تابعها الجمهور المغربي قبل لحظات خلال مباراة نادي أولمبياكوس أمام فولوس ضمن الجولة

0: الثالثة من الدوري اليوناني أيوب الكعبي اضطر لمغادرة الملعب بعد اصطدام قوي مع حارس المرمى. تلقى الإسعافات الأولية قبل أن يتم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة. طبعا إصابة أيوب الكعبي تبدو خطيرة بحسب الصور التي تنقلتها وسائل الإعلام، في انتظار تفاصيل طبيعة الإصابة ومدة الغياب والتي قد تهم المنتخب المغربي، بما أن أسود الأطلس يبدأون نهاية هذا الشهر تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، وهو غياب شبه مؤكد عن لائحة محمد وهبي في حال تأكد إصابته بكسر في الكاحل. نتمنى أن تكون الإصابة أقل صعوبة على أيوب الكعبي من أجل الحضور مع المنتخب المغربي. في خبر آخر، توصلت إدارة المغرب التطواني إلى اتفاق مع المدرب أمين الكرمالي لتولي الإشراف على الفريق خلفا لعبد الكريم الجيناني الذي انفصل عن النادي في الأيام القليلة الماضية. في الجزائر، عين الاتحاد المحلي السبت لاعب وسط مارسيليا السابق إبراهيم الحمداني مدربا للمنتخب خلف السويسري فلاديمير بيتكوفيتش الذي رحل خلال بداية شهر غشت بسبب الأداء العام في كأس العالم الأخيرة.
1: ونتحول الآن يوسف إلى كرة القدم الأوروبية وتواصل تألق إيرلينغ هالاند رفقة مانشستر سيتي.
0: هدف جديد منح السيتي انتصارا بالنسبة لهالاند على كوفنتري بهدف نظيف عزز رصيد النادي في صدارة الترتيب بتسع نقاط العلامة الكاملة. اليوم كريستال بالاس كان فاز على فولان بثلاثة أهداف لهدفين، وتوتنهام تعادل أمام نوتنغهام من دون أهداف. أما في الليغا الإسبانية فسقط أتلتيكو مدريد أمام أتلتيك بيلباو بثلاثة أهداف نظيفة. دخل خوليان ألفاريس بديلا في هذه المواجهة لكنه لم يؤثر على أداء الفريق العاصمي. فياريال يلعب أمام ديبورتيفو لا كورونيا انطلاقا من الساعة 8 بالتوقيت المغربي. وفي البوندسليغا الألمانية شارك إسماعيل سيباري أساسيا في مباراة شالك التي انتهت بين البايرن وبين شالك من دون أهداف العثرة الأولى للعملاق البافاري هذا الموسم. فرايبورغ فاز على بادرمور ويتصدر بالعالم الكامل إلى جانب نادي بروسيا دورتموند الفائز على هوفنهايم بثلاثة أهداف لهدفين. في الدوري الإيطالي نابولي خسر أمام إنترناسيونالي ميلانو بثلاثة أهداف لهدفين. روما يواجه أتلانتا انطلاقا من الساعة 7:45 بالتوقيت المغربي. في باقي الرياضات، أعلن فريق الإمارات السبت تجديد عقد الراجحي السلوفيني تادي بوغاتشير حتى سنة 2032، مؤكدا أنه لن يعود إلى المنافسات قبل سنة 2027 عقب سقوطه خلال المرحلة الثامنة من طواف إسبانيا. وفي الفورمولا 1 فجر الفرنسي بيير غاسلي مفاجأة مدوية في حلبة مونسا بعدما حقق قطب الانطلاق في جائزة إيطاليا الكبرى في واحدة من أبرز مفاجآت الموسم الأحد السباق الرئيسي على الساعة 2 بعد الزوال بالتوقيت المغربي. والإسباني كارلوس ألكراس وصل حملة الدفاع عن لقبه في بطولة أمريكا المفتوحة بعدما بلغ ثمن النهائي بفوز سار على الصيني ويب بينغ بثلاث مجموعات نظيفة. بهذا نصل مستمعينا الكرام لنهاية هذا العدد من مساء الرياضة. بعد لحظات تعود اعتماد سلامة.
2: باب تفتح على مسرح الجريمة، لا نلمس هنا شيئا بدون قفازات، فكل تفصيل قد يغير الرواية وكل الأصوات تقود إلى الحقيقة. عقول الجريمة تفتح ملفات واقعية وتعيد بناء كل التفاصيل.
3: عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكري البكري حصريا على ميديا كل سبت وأحد ابتداء من 11:30 صباحا مع الإعادة في 9 مساء.
1: حصاد اليوم متواصل مستمعينا، ونشراتنا الإخبارية تتجدد على رأس كل نصف ساعة. قبل نشرة أخبار 7:30 ها إليكم الأحوال الجوية.
4: Au Maroc, le temps sera le matin ensoleillé sur Tafilet, la région de Marrakech, ainsi qu'à l'intérieur des terres des provinces du Sud, et nuageux à partiellement nuageux ailleurs. Côté température, il fera 29 degrés à Rabat, 30 degrés à Casablanca, 34 degrés à Tanger, il fera 33 degrés à Laayoune, 39 degrés à Marrakech, 36 degrés à El Rachidia, prévoir 30 degrés à Agadir, 36 degrés à Fès, 28 degrés à Derla ou encore 29 degrés à Nador. En Afrique du Nord, prévoir un temps ensoleillé dans presque la totalité des capitales, à l'exception de Alger, où il fera un temps partiellement nuageux avec 31 degrés. Il fera 36 degrés.

0: مستمعينا، فرضت مدينة نيويورك الأمريكية قيودا جديدة على استخدام الذكاء الاصطناعي داخل مدارسها بموجب قرار يعلق استخدام التطبيقات الموجهة للتلاميذ بدءا من برامج التعليم المبكر للأطفال في سن عامين وحتى الصف الثامن. القرار يعيد إلى الواجهة الجدل بشأن حدود استخدام الذكاء الاصطناعي في الفصول الدراسية، جدل ترصده مراسلتنا من واشنطن إكرام بن عائشة في ميديان روبورتاج.
1: I'm proud to announce New York City's first ever comprehensive AI policy for our public schools.
2: في قرار يعكس تحولا في طريقة التعامل مع التكنولوجيا داخل الفصول الدراسية، تعلق مدينة نيويورك لمدة عام دراسي كامل استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي الموجهة مباشرة إلى التلاميذ بدءا من برامج التعليم المبكر للأطفال وحتى الصف الثامن. تقول إدارة المدينة إن التعليق المؤقت يهدف إلى تقييم أثر هذه التطبيقات في نمو الأطفال وتحصيلهم الدراسي والحد من الاعتماد عليها قبل أن تترسخ لديهم مهارات القراءة والكتابة والتحليل وحل المشكلات. عمدة مدينة نيويورك زهرة ممداني:
1: Children need their teachers and human connection.
3: يحتاج الأطفال إلى معلمين وإلى تفاعل إنساني مباشر كي يتعلموا وينمو، كما يحتاجون إلى تطوير مهاراتهم إلى جانب أقرانهم وبناء علاقات حقيقية مع معلميهم وخوض التحديات بأنفسهم. وتسعى شركة التكنولوجيا إلى إقناعنا بأن إدخال الذكاء الاصطناعي للمراحل الأولى من التعليم ليس أمرا حتميا فحسب، بل ضرورة أيضا، لكننا لا نتفق مع هذا الطرح.
2: يرى منتقدو القرار أن منع الذكاء الاصطناعي داخل المدرسة لن يحول دون وصول الأطفال إليه خارجها، ويحذرون من أن هذه القيود قد تؤخر اكتسابهم مهارات ستصبح ضرورية في الدراسة وسوق العمل. العضو السابق في مجلس مدينة نيويورك جو بوريلي:
4: نريد أن يتعلم أطفالنا على أيدي معلمينا وأن يطوروا بأنفسهم مهارات التفكير النقدي والرياضي الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا والهندسة، لكن في المقابل لا يمكن أن نطلب منهم الابتعاد عن تكنولوجيا عصرهم. عليهم أن يتعلموا كيف يتعاملون معها ويستفيدون منها، فالتكنولوجيا أصبحت جزءا من معظم الأعمال والمهارات التي نعتمد عليها اليوم، ولذلك لابد من إيجاد توازن.
2: لا يشمل القرار جميع استخدامات الذكاء الاصطناعي في المدارس، إذ يمكن للمعلمين الاستعانة بأدوات معتمدة في التخطيط للدروس والترجمة وصياغة المراسلات وإنجاز المهام الإدارية شرط استيفائها معايير السلامة والخصوصية، ولا يسمح للمعلمين باستخدامها في تصحيح واجبات التلاميذ أو تقييم أدائهم الدراسي. جوناثان بوتشر المدير بالنيابة لمراكز سياسات التعليم:
5: يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة لمعالجة بعض المشكلات التي تواجه المدارس، بما في ذلك مشكلات أسهمت التكنولوجيا نفسها في تفاقمها مثل البلاجيا والغش. وأعتقد أن وضع هذه الأدوات في متناول المعلمين قد يساعدهم على أداء عملهم بصورة أفضل، كما يمكن أن يسهل بعض الإجراءات ويخفف عنهم الأعباء الإدارية.
2: بهذا القرار تمنح مدينة نيويورك الأولوية مؤقتا للتعليم القائم على التفاعل الإنساني والتفكير المستقل، على أن تحدد نتائج التجربة لاحقا حدود عودة الذكاء الاصطناعي إلى فصولها الدراسية. من واشنطن، إكرام بن عائشة لميديا.

0: أرحب بكم مستمعينا مجددا في حصاد اليوم عبر ميدي آن. في علاقة بأحوال الطقس، توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وأيضا هبات رياح ابتداء من اليوم إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل في عدد من مناطق المملكة. وهناك أمر قد يبدو غريبا لكنه يحدث بالفعل مستمعينا، فمع الحرائق الضخمة تتشكل ما تسمى بالسحب النارية، وهي ظاهرة مناخية قد تجعل السيطرة على النيران أكثر صعوبة. كيف تتكون السحب النارية ولماذا تستطيع نشر الحرائق بدلا من إخمادها؟ الإجابة دون شك سنجدها في إيكولوجيا مع زميل أيمن الأحمد.
1: في مشهد غير مألوف، لم تعد حرائق الغابات في إسبانيا وفرنسا تلتهم الأشجار فقط، بل أصبحت تصنع طقسها الخاص. صور الأقمار الاصطناعية أظهرت تشكل ما يعرف بالسحب الرعدية النارية، وهي ظاهرة نادرة تتكون عندما تدفع الحرارة الشديدة الناتجة عن حرائق الغابات أو الثورات البركانية كميات هائلة من الهواء الساخن والدخان أو الرماد إلى طبقات مرتفعة من الغلاف الجوي. وعندما تلتقي هذه الكتل الهوائية الساخنة بالهواء البارد في الطبقات العليا، يتكاثف بخار الماء وتتكون سحب ركامية قد تتطور إلى سحب رعدية قادرة على إنتاج البرق والرياح القوية وأحياناً هطول الأمطار. وخلال الفترة الأخيرة أعادت هذه الظاهرة إلى الأذهان المشاهد التي رافقت النشاط البركاني في إيطاليا، حيث ساهمت الحمم البركانية وأعمدة الرماد في تكوين سحب مشابهة بفعل الحرارة الهائلة المنبعثة من فوهات البراكين. لكن في حرائق إسبانيا وفرنسا تحولت هذه السحب إلى عامل يزيد من تعقيد عملية الإطفاء، إذ يمكن للصواعق أن تشعل بؤرا جديدة، بينما تغير الرياح المفاجئة تجاه انتشار النيران، ما يجعل السيطرة عليها أكثر صعوبة. وبين حرائق الغابات وثورات البراكين تبقى الرسالة واحدة: عندما تبلغ الحرارة مستويات استثنائية، قد تصبح النار نفسها قادرة على تشكيل السحب وتغيير الطقس وخلق مخاطر جديدة تتجاوز حدود الكارثة الأصلية.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:40 الصباح الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: قبل موجز أخبار الساعة 8 مستمعينا، إليكم إطلالة أخيرة على أحوال الطقس. في المغرب ستكون الأجواء مشمسة نواحي تافيلالت ومراكش وغائمة إلى جزئيا غائمة في باقي ربوع المملكة، مع توقعات بهطول أمطار وعواصف رعدية في الأطلس المتوسط والأطلس الكبير. درجات الحرارة المتوقعة 28 في طنطان، 29 في الرباط مع طقس غائم، 30 في الدار البيضاء التي تشهد سماؤها تجمعا للسحب، 34 في طنجة، 33 في العيون، 39 في زاغورا ومراكش مع جو مشمس، 36 في فاس وفي جيج، 35 في وجدة، 31 في الصويرة حيث الجو غائم، و 38 متوقعة في بنقرير. في منطقة شمال إفريقيا 32 في طرابلس مع جو مشمس، 26 في تونس والقاهرة، و 34 درجة في نواكشوط مع شمس ساطعة. في غرب وشرق القارة 29 في أبيدجان مع جو غائم، 30 في لاغوس، 32 في دكار، 35 في باماكو مع سماء غائمة، 28 في نيروبي، 22 في أديس أبابا، و 26 في لواندا مع طقس مشمس. في باقي أنحاء العالم 37 في مدريد مع جو مشمس، 24 في بروكسل حيث السماء غائمة، 30 في باريس 12 درجة، في برلين مع طقس مشمس،

22 في نيويورك و16 في موسكو. في المنطقة العربية 46 في بغداد مع طقس مشمس 42 درجة في

0: المتحدة الأمريكية اليوم أنها قصفت 3 ناقلات نفط مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، متهمة القوات الإيرانية بمحاولة استهداف سفينتين حربيتين أمريكيتين في وقت تواصل فيه واشنطن تشديد الضغوط الاقتصادية على طهران في إطار الحرب في الشرق الأوسط. وقبل قليل توعدت طهران برد أقوى في حال واصلت واشنطن استهداف السفن الإيرانية. أخضع البنتاغون عشرات المسؤولين العسكريين الرفيعي المستوى لاختبارات كشف الكذب لتحديد مصدر تسريبات بشأن نقص في الذخائر في سياق الحرب مع إيران، بحسب ما أفادت به عدة وسائل إعلام أمريكية. وأوردت نيويورك تايمز أن 50 عضوا من هيئة الأركان المشتركة وموظفي التخطيط والمشورة في البنتاغون اضطروا للخضوع لأجهزة كشف الكذب في إطار هذا التحقيق، فيما أكدت سي بي إس من جهتها هذه المعلومات، مشيرة إلى أن رئيس هيئة الأركان المشتركة دان كاين لم يخضع للاختبار، ونفت إدارة الرئيس دونالد ترامب صحة هذه التقارير. نزل الآلاف إلى الشوارع اليوم في ماغديبورغ من أجل الديمقراطية عشية انتخابات في ولاية ساكسونيا هالت بشرق ألمانيا، يتوقع أن يسجل فيها اليمين المتطرف انتصارا تاريخيا، حيث يتصدر حزب البديل من أجل ألمانيا المعادي للهجرة استطلاعات الرأي بفارق مريح، وسط ترجيح حصوله على غالبية المقاعد في برلمان الولاية البالغ عدد سكانها 2.1 مليون نسمة. انتشلت عناصر الإنقاذ في نيبال اليوم مواطنا صينيا على قيد الحياة من نفق طمرته الأنقاض وامرأة ستينية من منزل غطاه الوحل، فيما تواصل الفرق المتخصصة البحث عن مفقودين بعد 10 أيام من الفيضانات المدمرة التي اجتاحت منطقة حدودية بين نيبال والصين. في المغرب تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات الرياح ابتداء من اليوم إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و46 درجة. في الخبر الرياضي، تعرض الدولي المغربي أيوب الكعبي لإصابة خطيرة خلال مباراة أولمبياكوس أمام فولوس اليوم ضمن الجولة الثالثة من الدوري اليوناني، واضطر الكعبي إلى مغادرة أرضية الملعب بعد اصطدام قوي مع حارس مرمى الفريق الخصم، حيث تلقى الإسعافات الأولية قبل أن يتم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة. ختام الموجز، الساعة تشير إلى 8:03.
1: ميديا حصاد اليوم، اعتماد سلام.
0: بذا نختم حصاد اليوم، شكرا لكم مستمعين على طيب المتابعة، وشكرا لمخرجه عصام الحراثي، ونلتقي بحول الله غدا في حصاد الأحد.
2: Four decades on the global stage. 100 million records sold.
3: Bryan Adams.
4: Mr. Bryan!
2: The definitive story of a life in music with Bryan Adams. Medi One presents The Bryan Adams Radio Show.
5: This is Bryan Adams. I'll be your host and your guide through the tracks that inspired me, the stories behind the music, and some songs of just plain rock.
2: 2 hours of defining music exclusively on Medi One in the

الشيخ الأكبر مولانا محي الدين ابن العربي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ألم تر أن الله أكرم أحمد ونادى به حتى إذا بلغ المدى تلقاه بالقرآن وحيا منزلا فكان له روحا كريما مؤيدا. كان الشيخ الأكبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يرى في مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأصل النوراني للوجود كغيره من كبار العارفين، وأن كل المخلوقات استمدت أنوارها من حقيقته صلى الله عليه وآله وسلم، كما يقول قطب المغرب الأكبر مولانا عبد السلام بن مشيش رضي الله عنه وأرضاه في صلاته: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق. فحقيقة مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيض عظيم من الله سبحانه وتعالى، به كان كل شيء.

ألم تر أن الله أكرم أحمد ونادى به حتى إذا بلغ المدى، تلقاه بالقرآن وحيا منزلا، فكان له روحا كريما مؤيدا، وأعطاه ما أبقى عليه مهابة، فأورثه علما وحلما وسؤددا، وأعلى به الدين الحنفي والهدى، وصيره يوم القيامة سيدا، وهيأ يوم الفصل عند وروده له فوق أدنى في التقرب مقعدا، وعين يوم الزور في كل حضرة له في كثيب المسك نزلا ومشهدا. فيا خير خلق الله بل خير مرسل، لقد طبت في الأعراق نشأ ومحئدا، تجليت للأرسال في كل شرعة يظهرن آيات ويقدحن أزندا، علوم وأسرار لمن كان ذاحجا تدل على خلق كريم من العدا. فيا خير مبعوث إلى خير أمة، لو أنك في ضيق لكنت لك الفدا، صلى الله عليك وعلى أهلك. هذه الأبيات كما ذكرت سابقا هي للإمام مولانا محيي الدين ابن العربي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهي تدل على معرفة هذا العلم الكبير ببعض من حقائق هذا الرسول الكريم التي لا يطلع على كلها إلا الحق تعالى.

أعلى الله تعالى مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإنزال القرآن عليه، وأرسله لهداية الناس كافة، وأيده وزينه بمكارم الأخلاق، وجعله يوم القيامة سيدا. قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. نبي الله تعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد المخلوقات أجمعين، أرسله الله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وأرسله ليرفع قدرهم ويقيم اعوجاجهم ويصلح أمرهم صلوات الله وسلامه عليه. فلا يعرف حقيقته إلا من هداه الله إلى معرفة ذلك، ولا يجحد النعمة إلا من كفر بها. صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز التاسعة مساء.
1: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. ونسهل شرق أوسطية من هذا التصعيد المتواصل، حيث توعدت السبت القوات المسلحة الإيرانية الولايات المتحدة برد أقوى في حال واصلت استهداف السفن الإيرانية ومحاصرة موانئها، وذلك بعد إعلان الجيش الأمريكي ضرب 3 ناقلات نفط قال إنها تابعة للحرس الثورية. وكانت وسائل إعلام إيرانية أفادت بسماع دوي عدة انفجارات قرب جزيرة خارك الميناء النفطي الرئيسي في البلاد، بينما أعلن الجيش الأمريكي السبت

روابين تحتية تابعة لحزب الله ردا على ما سماه إطلاقه مسيرة باتجاه قواته في جنوب لبنان. في المنطقة دائما في اليمن قتل أكثر من 60 شخصا السبت بينهم مدنيون في الشباكات بين القوات الحكومية والحوثيين المدعومين من طرف إيران بحسب ما أفادت به مصادر طبية وعسكرية. المعارك المحتدمة في اليمن هذه الأيام الأخيرة هي الأعنف منذ سنوات، حيث يشن الحوثيون منذ الخميس هجوما بريا تزامن مع قصف بالصواريخ والطائرات المسيرة لمناطقها الساحلية مطلة على البحر الأحمر وفي محيط تعز، محاولين التقدم نحو مناطق متاخمة لمضيق باب المندب الاستراتيجي الذي تسيطر عليها الحكومة. نزل اليوم الآلاف إلى الشوارع في ماغدبورغ من أجل الديمقراطية عشية انتخابات في ولاية ساكسونيا أنهالت بشرق ألمانيا، يتوقع أن يسجل فيها اليمين المتطرف انتصارا تاريخيا. وجمعت التظاهر التي نظمها تكتل جمعيات يحمل اسم ساكسونيا أنهالت منفتحة على العالم أشخاصا من مختلف الأعمار توجهوا إلى كاتدرائية المدينة الواقعة في ألمانيا الشرقية سابقا، وتم خلالها إلقاء كلمة وإقامة حفلة موسيقية. نبقى بألمانيا، حيث أقر عمدة برلين كاي فيغنر في مقابلة نشرت السبت بأن بيانات حساسة سرقت جراء هجوم سيبراني تعرضت له بلدية العاصمة الألمانية غشت الماضي. وأكدت مجموعة آر بي بي العامة أن القراصنة الإلكترونيين نشروا الجمعة أكثر من مليون من هذه البيانات عبر الإنترنت المظلم دارك ويب، وذلك بعد عدم التجاوب مع طلبهم الحصول على فدية لقاء الامتناع عن ذلك. في ألمانيا أعلنت الشرطة السبت أنها تحقق في محاولتي تخريب جديدتين بالقرب من محطتين فرعيتين الكهرباء شرق البلد، فيما تم أو يتم البحث منذ الجمعة عن مشبه بارتكابه أفعالا مماثلة. السلطات القضائية الإقليمية وإثر بلاغ من مواطن قالت عثر الجمعة على 12 جهازا متفجرا يدوي الصنع في محيط خطوط توتر عالي بالقرب من محطتين فرعيتين الكهرباء في بيرفالدي وغراوشتين. اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت بالمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لمناقشة سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات بحسب التلفزيون الرسمي. وقال بوتين للموفدين الأمريكيين في تسجيل مصور بثته وسائل إعلام روسية رسمية: الوضع ليس سهلا بالطبع. نختم بالرياضة كرة القدم، حيث تعرض الدولي المغربي أيوب الكعبي لإصابة خطيرة خلال مباراة أولمبياكوس أمام فولوس اليوم السبت ضمن الجولة الثالثة من الدوري اليوناني. واضطر الكعبي لمغادرة أرضية الملعب بعد اصطدام قوي مع حارس مرمى فولوس، حيث تلقى الإسعافات الأولية قبل أن يتم نقله بواسطة سيارة إسعاف للمستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة. وتثير هذه الإصابة شكوكا حول إمكانية مشاركة الكعبي مع المنتخب المغربي في التوقف الدولي المقبل المقرر نهاية شتنبر، والذي يتضمن مباراتين ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقة منتعلي باقي برامج دعات ميدا، أتمنى لكم إلى اللقاء.

0: الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفا أو تطرأ عرضا، لكنها لا تروى سوى بعد وقوعها، وعندما تروى تروى بصيغة راويها. هناك رواة كثر، جنات وضحايا وعائلات وشهود، ثم هناك صحفيون ومحققون ومحامون وقضاة، فتتشابك الخيوط وتتعدد الروايات، وكل وجانبه من الحكاية، وكل ونصيبه من الحقيقة. ومثلما تتعدد الروايات تتعدد عقول الجريمة، ونحن هنا نحاول الإمساك بمختلف الخيوط والإحاطة بجميع الروايات لنقدم لكم جميع عقول الجريمة.
1: عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكري البكري.

بطلة هذه القصة هي ضحيتها الأولى، الطفلة بهية المولودة عام 2014. ولدت بهية رضيعة مثل جميع الرضع، بهية مثل جميع الوافدين الجدد على هذه الدنيا الذين لم يكتشفوا بعد بشاعة العالم. غير أن بهية اصطدمت بالبشاعة منذ صرختها الأولى، فقد نجمت عن علاقة غير شرعية أنكرها والدها البيولوجي، ثم قضت المحكمة الابتدائية بثبوت البنوة استنادا للخبرة الطبية واختبار الحمض النووي. وكان هذا قرارا غير مسبوق بالبتة من حيث الشكل ومن حيث المضمون ربما أيضا، لكن محكمة الاستئناف ألغت القرار لأن مدونة الأسرة لا تعترف بالابن الناجم عن علاقة غير شرعية، والشرع يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر، كما أن الملف شابته تعقيدات كثيرة بين الاغتصاب والعلاقة الرضائية، وبين الحمل العرضي والحمل المتربص به، وبين إثبات البنوة وإثبات النسب. في شهر أغشت من عام 2014 تقدمت السيدة ذات 24 عاما بشكاية لدى مصالح الشرطة القضائية، تتهم فيها شخصا في 25 بالاغتصاب الناتج عنه حمل، وأدلت بشهادة طبية تثبت ذلك، وتحدد موعد الوضع في حدود 15 من نوفمبر من ذات السنة. صرحت السيدة في البحث التمهيدي أنها ولجت إلى فيلا يدعى المتهم بأنها في ملكية أسرته لكي تتعرف إلى والدته وشقيقته، فقد وعدها بالزواج وكثيرا ما كان يزهو بنفوذ عائلته، لكنها ما اندلفت الفيلا حتى عرضها للتعنيف والاغتصاب، وبعدما فرغ من فعلته سلمها قميصا لارتدائه لأنه كان قد مزق قميصها، وحاول إيصالها بسيارته لكنها فضلت النزول في الطريق واستقلت سيارة أجرة إلى منزلها. لم يتصل بها بعد ذلك، وعندما علمت بالحمل بعد نحو 3 أسابيع بعثت له صور الأشعة في الواتساب، فاتصل بها بعد 5 دقائق بالضبط، اتصل مهددا ومتوعدا ومحرضا لها على ضرورة الإجهاض، وإلا فلن يتحمل المسؤولية سواها. وحسب تصريحات المدعي أيضا، فقد حاول المشتكى به إقناعها بالتوجه إلى عيادة طبية لإسقاط الجنين، ورافقها فعلا إلى عيادة طبية في الرباط، لكنه توصل بمكالمة هاتفية بمجرد خروجهما من محطة أجدال. فتراجع وشرع يصرخ في وجهها ويهددها، وعاد أدراجه إلى محطة القطار تاركا إياها في حيرة من أمرها.

أصرت السيدة على المتابعة القضائية وأدلت بشهادة طبية تفيد بكون الحمل يتراوح الآن بين الأسبوع 12 و13.

لدى الاستماع المدعى عليه تمهيديا أنكر الأفعال المنسوبة إليه، وصرح بأنه تعرف إلى المشتكية قبل 3 سنوات بأحد ملاهي طنجة الليلية يصغرها بنحو 4 سنوات، وكان قاصرا حين لقائها به لما يبلغ 18. أخبرته حينها بأنها مطلقة، ورافقها مرات عديدة إلى شقة أسرتها حيث تعيش بمفردها مع والدتها، وحيث كان يصادف الخادمة أنيسة في بعض الأحيان، لكنه أنكر أن يكون قد اصطحبها يوما إلى فيلا أسرته مثلما تدعي، مضيفا بأن علاقتهما كانت رضائية وأنها تحب حياة الليل في الملاهي ولها علاقات متعددة مع شبان آخرين، والكل يعرف ذلك. وعندما اكتشفت بأنها حامل بعثت له عبر الواتساب صورة أشعة، ثم شرعت تهدده وتتوعده بأوخم العواقب إذا لم يعقد عليها ويعترف بما في بطنها، ونفى أن يكون قد رافقها إلى الرباط قصد إسقاط الجنين لكونه كان منشغلا بفترة امتحانات البكالوريا في تلك المرحلة. في الإثبات وفي نفي الإثبات، تقول السيدة إن للمدعى عليه شقيقة كانت تصادفها بفيلا العائلة، ما نفاه المتهم أيضا مؤكدا بأن له شقيقين ذكرين لا غير، واعتعن في الشهادة الطبية التي أدلت بها لكون هذه الشهادة تحدد احتمال الحمل بين 12 و13 أسبوعا، وله ما يثبت بأنه كان خارج أرض الوطن في هذه الفترة. ثم أدلى الرجل ضمن تصريحاته برسائل هاتفية متبادلة مع المشتكية وصور تجمعهما في أماكن عديدة، كما تم الاستماع لأحد أصدقائه الذي أكد بأنه يعرف المشتكية برفقة صديقه منذ نحو 3 سنوات، وأنه كثيرا ما أوصلهما ليلا إلى منزلها وانصرف إلى حاله، وكان جليا خلال هذه 3 سنوات أنها تعلقت كثيرا بصديقه الذي كان يتفاداها في الكثير من الأحيان، لكنها كانت تبحث عنه بكل الطرق والوسائل، وكانت تلاحقه في المحلات العمومية والملاهي الليلية.

انعقدت جلسة علنية في المحكمة الابتدائية للبت في القضايا الجنحية، وفي حيثيات الحكم ورد بأن جنحة الفساد هي كل علاقة غير شرعية بين رجل وامرأة، وأن جنحة الفساد تقوم برضا الطرفين، مما تكون معه عناصر التعويض غير متوفرة في نازلة الحال. ردت المحكمة إذن الدفع الشكلي للدعوى المدنية، لأن دفاع المطالب بالحق المدني التمس تعويضا قدره درهم رمزي، والحال أن عناصر التعويض غير متوفرة في هذه النازلة. لكن المحكمة أخذت المتهم في الدعوى العمومية من أجل الفساد، وحكمت عليه بشهر واحد موقوف التنفيذ.

في المواجهة التي أجراها قاضي التحقيق بين الطرفين بحضور الدفاعين، أكدت المدعية تصريحاتها لدى الضابطة القضائية، لكن قاضي التحقيق توقف عند نقطتين اثنتين. أولا، تصريحها بأنها مطلقة، لكنها لم تدلي بأي وثيقة تثبت طلاقها أو زواجها سابقا، فتلعثمت لدى سؤالها عن عقد الطلاق، ما جعل دفاع المدعى عليه يستنتج بأنها ربما ما زالت في ذمة رجل آخر، أو ربما في أحسن الأحوال

ولأنها لم تستخرج بعد حكم طلاقها. كان ذلك مجرد استنتاج، وحاول الدفاع البحث في هذا الأمر لكنه لم يتوصل إلى أي نتيجة، ولم تدلي المدعية بعد ذلك قط بما يفيد طلاقها من رجل آخر. ثم النقطة الثانية التي توقف عندها قاضي التحقيق هي فيلا المدعى عليه، بما أن هذا الأخير كان قد نفى أن تكون رافقته يوما إليها. وعندما سألها قاضي التحقيق عن أوصاف الفيلا وعنوانها، تلعثمت مرة أخرى، وأمام تلعثمها في ذلك وبناء على طلبها شخصيا، أمر قاضي التحقيق بإجراء خبرة جينية، وهي الخبرة التي عهد بها للمختبر العلمي للشرطة القضائية بالدار البيضاء. في هذه الأثناء كانت بهية قد رأت النور، وأثبتت الخبرة الجينية بنوتها للمدعى عليه، لكن حجة الدفاع أن طلب الحكم بثبوت البنوة لا يرتكز إلى أي أساس قانوني، لكون النسب لحمة شرعية، وأن المقصود بالنسب الشرعي هو الناشئ عن زواج صحيح أو فاسد وباطل مع وجود حسن النية. وحسن النية في هذا السياق يتمثل في الخطبة والشهود والفاتحة، في حين أن البنت المراد ثبوت نسبها ناتجة عن علاقة فساد حسب الثابت في مجرى القضية. كما أن الخبرة المنجزة من طرف السيد قاضي التحقيق غير ملزمة لقضاء الأسرة على اعتبارها غير مثبتة للنسب، وإن كانت تثبت العلاقة البيولوجية بين الابن والأب. أصدرت المحكمة الابتدائية قسم قضاء الأسرة حكما تمهيديا يقضي بثبوت بنوة البنت وبأداء المدعى عليه لفائدة المدعية عن البنت بهية تعويضا قدره 100,000 درهم. كان الحكم مفاجأة بالنسبة لدفاع المدعى عليه، لكون المدعية كانت تطالب بثبوت النسب ونفقة قدرها 2,000 درهم منذ تاريخ الازدياد إلى غاية سقوط الفرض، ولم تطالب بتعويض ولا بثبوت البنوة. فتساءل الدفاع، هل تجاوز القضاء حدود الطلب؟ وهل البنوة المثبتة بيولوجيا في حاجة لحكم قضائي؟ ثم ما الفرق بين البنوة والنسب؟ البنوة تثبت بيولوجيا لكن لا نسب مع حد الزنا الفساد.

في تعليلها للحكم الصادر ارتأت المحكمة معالجة القضية وفق مفهوم البنوة لغة واصطلاحا واستصلاحا وفقها وقانونا. والقانون المؤطر لهذا الملف هو مدونة الأسرة التي تؤكد بأن البنوة تتحقق بتنسل الولد من أبويه، وهي شرعية وغير شرعية، فتستوي البنوة في الآثار المترتبة عنها سواء كانت ناتجة عن علاقة شرعية أم غير شرعية. لكنها إذا كانت غير شرعية فلا يترتب عليها أي أثر من آثار البنوة الشرعية بالنسبة للأب، أي النسب. وأما استصلاحا فإن ولد الزنا لا ذنب له فيما جناه أبواه عليه، وفي الأثر أكرموا ولد الزنا وأحسنوا إليه لأنه بريء من جرم أبويه، ويقتضي أن ينسب لأبيه كما ينسب لأمه.

قضت المحكمة إذن بأن طلب النفقة غير مرتكز على أساس قانوني، وارتأت بعد ثبوت علاقة البنوة أن تمنح المدعية تعويضاً قدره 100,000 درهم. فهل تجاوز القضاء حدود الطلب؟ لأن شكاية موضوع الملف تتعلق في الأصل بالاغتصاب الناتج عنه حمل وبثبوت النسب، وليس بتعويض ولا بثبوت بنوة. بطل الاغتصاب إذن وأصبح فسادا توبع به المدعى عليه بمفرده، وبطل ثبوت النسب لأن البنوة تثبت بيولوجيا، أما النسب فيستحيل ثبوته شرعا مع جنحة الفساد، لأن المبدأ الإسلامي يقضي بأن الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم جاء في تعليل الحكم القضائي فقهيا حديث عائشة رضي الله عنها عن اختصام سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن زمعة في ولد لعتبة بن أبي وقاص.

وعندما بلغ الملف مرحلته الاستئنافية تم إلغاء الحكم بثبوت البنوة، لأن البنوة لا تحتاج حكما قضائيا، فهي ثابتة بيولوجيا، لكنها لا تعني ثبوت النسب بأي حال من الأحوال، فيما تم تأييد المتابعة بجنحة الفساد في حق المدعى عليه وإدانته بشهر موقوف التنفيذ. وبعد رفع الملف إلى محكمة النقد، رفضت هذه الأخيرة طلب النظر فيه، ما يعني ضمنيا تأييد قضاء محكمة الاستئناف.

نسبت الطفلة بهية لأمها، وغادر والدها البيولوجي أرض الوطن إلى غير رجعة. وفي النهاية بطلة القصة كانت بهية، وهي ضحيتها الأولى.

وبين قوسين ملاحظة لا لزوم لها، فأي تشابه في الأشخاص والأحداث والوقائع والأمكنة والأزمنة فهو محض صدفة، ولن يمت للواقع سوى بقوة التخيل

تقول الجريمة، من إعداد وتقديم شكري البكري وإخراج سعيد القادري، حصريا على ميديا كل سبت وأحد ابتداء من 11:30 صباحا مع الإعادة في 9:00 مساءً.

0: متى قررتي أن تخرجي من خبر صحفي محدود ب يعني أقول 300 كلمة مثلا إلى سيناريو مفتوح على عالم أوسع أرحب عالم كامل؟ ما اللحظة التي قلت فيها أريد أن أكتب قصة أو سيناريو؟
1: أعتقد أن الانتقال ما كانش هو واحد القرار مفاجئ، بقدر هو ما كان واحد الحلم اللي بقى كيتشكل بالداخل ديالي. الصحافة حقيقة علمتني كيفاش نلتقط التفاصيل، كيفاش نسمع للناس، كيفاش نبحث على الحقيقة من وراء الخبر، ولكن مع مرور السنوات مرة مرة كتبدا كتشعر بأنه القصص اللي كنتي كتكتب وبأنه الشخصيات اللي التقيتي بها محتاجة أنها تبان كشخصيات حقيقية قدام الناس. كنت كنلقى بأنه أي قصة كنسمعها كتكون من واحد المجموعة ديال العوالم، انها فيها واحد المجموعه ديال القضايا اللي كتستحق انها تطرح من خلال الدراما. وهنا بديت كنفكر بان الكلمه يمكن انها تاخذ واحد الشكل اللي هو اخر، وبان القصه اللي كنا كنكتبوها كما قلتي من خلال 300 كلمه يمكن ان تتحول الى عالم كامل ومتكامل. ساعتها جات اللحظه اللي قلت فيها مع راسي علاش لا، علاش ما نجربش، علاش ما نبداش واحد الرحله اخرى ننتقل للعالم اللي هو أكبر من حيث المساحة الكتابة.
0: تمام. أستاذة لمياء الخلوفي، كيف أفادتك الصحافة في بناء شخصياتك الدرامية؟ هل كل شخصية كتبتيها كان ربما أصلها مقالا أو لقاء صحفيا؟
1: هو الصحافة فاتني بزاف وربما أكثر مما كنت أنا كنتوقع. الصحفي بطبيعته كيتلقى بشكل يومي واحد المجموعة ديال الأشخاص اللي هما مختلفين، كيسمع مجموعة ديال القصص، كيشوف الطريقة كيفاش كيهضروا الناس، كيفاش كيفكروا، ردود ديال الفعل ديالهم كيفاش كتكون في المواقف في القضايا، وهذا كله بالنسبة لي شكل واحد الرصيد غني باش نبدأ نكتب في الدراما. أنا ما كنكتبش الشخصيات ديالي من فراغ، ولكن كنحاول نخليها شخصيات عندها بعد إنساني حقيقي، عندها نقاط قوة، نقاط ضعف، عندها مخاوف، أحلام، تناقضات، ولكن هذا في نفس الوقت ما كيعنيش بأن الشخصيات اللي كتبت بأنها كلها مأخوذة من شخصيات اللي هي حقيقية واللي التقيتها واللي كتبت عليها، ولكن أحيانا كتكون الشخصية واحد المزيج من الملاحظات ومن التجارب وحتى من الأشخاص اللي تلاقيت، وكنخلي كيف ما كنقولوا الخيال حتى هو واحد المساحة خاصة باش يكون واحد الشخصية اللي متكاملة من حيث البناء.
0: تمام. كصحفية تعودتي على الموضوعية، ككاتبة الدراما تحتاجين أكيد للخيال للعاطفة، كيف تصالحين ما بين الحياد المهني وما بين الانحياز الإبداعي المطلوب في الدراما؟
1: سؤال جميل جدا، وهنا غنبغي نقول لك واحد النقطة مهمة، هو أنه كنعتقد أن الفرق الأساسي هو أن لكل مجال قواعده.
0: تمام.
1: الصحافة كما تعلمين القاعدة الأساسية عندنا هي الموضوعية، المسؤولية المهنية، وهذه شي حوايج اللي ما كنقدروش نتنازلوا عليها بشكل بات. أما في الدراما فأنا في الحقيقة ما كنبحثش فقط على نقل الحقيقة، ولكن كنقلبوا على التعبير باش نعبروا من خلال واحد الشخصيات اللي عندها أحداث، اللي عندها مشاعر. كنبحث على أنه يكون عندنا واحد الصراع بين اثنين، بين شخصيتين. داكشي علاش أنا كنقول بأنه أنا لا أجد بأن هناك اختلاف أو صراع ما بين الموضوعية الصحفية ولا الانحياز الإبداعي، لأن الصحافة أعطتني الانضباط، الدقة، القدرة على البحث، ولكن الدراما بدورها أعطتنا المساحة ديال الخيال، والخيال كما تعلمين هو شيء مهم صح. بالنسبة للخيال الجماعي، يعني مش فقط للكاتب. وهنا كنحاول أنه من يكون كنكتب أنني أميز بعض اللحظات أو أعي متى يجب أن أكون صحفية ومتى يجب أن أكون كاتبة.
0: تمام.
1: وفي النهاية يعني عندما أنحاز إبداعيا شخصية ولا قضية معينة، رأي الشيء الوحيد الذي ألتزم به هو الصدق. الصدق في الكتابة.
0: طيب ننتقل لنقطة التحول الثانية، هل أنت مستعدة لمياء؟
1: أكيد الرحلة معك ممتعة.
0: شكرا. طيب نقطة التحول الموالية، سوق آتاي، أول مسلسل درامي حساني على قناة العيون، كيف وصلتك الفكرة؟ ما الذي جعلك تقولين أنا من يجب أن تكتب هذا السيناريو؟
1: أنا بداية الأمر هو أنه لي العديد من الأصدقاء الذين أعتز بهم الذين ينتمون إلى هذه الثقافة.

0: فبالتالي أنا كنت محتكة بها بشكل اللي هو يومي وفي كل لحظة، وكانت هالثقافة بالنسبة لي واحد الينبوع اللي جميل الذي أشرب منه وأتشبع منه بشكل اللي هو يومي. هنا الفكرة ديال سوق أتاي ما جاتش من إحساس عميق بأن الثقافة الحسانية تستحق أن تروى، وبأنه كان هناك واحد المجموعة ديال التفاصيل في المجتمع الحساني اللي حقيقة تستحق أن تتحول لواحد دراما اللي يراها المشاهد، ماشي فقط المشاهد المحلي ولكن المشاهد الوطني. بالنسبة لي زعما ما كانش المسألة مجرد الكتابة ديال واحد المسلسل، ولكن كنت كنحس بواحد المسؤولية، صدقيني واحد المسؤولية كبيرة بزاف، وأنا كنكتب في أي كلمة في أي جملة في أي مشهد في المسلسل ديال سوق أتاي. ولقيت بأنه عندي واحد الأدوات اللي قدرت أنني نوظفها، اللي تشبعت بها، اللي استلهمتها أكيد من البيئة الصحراوية، واللي قدرت الحمد لله أنني ننقلها من البيئة الواقعية إلى الشاشة، وخصوصا بأنه المجتمع الصحراوي تبارك الله غني بالعادات وبالتقاليد وحتى طريقة التفكير، حتى يعني هناك مجموعة من التفاصيل التي تستحق أن تروى. فقلت لما لا، زعما علاش ما نجربش، علاش ما نعطيش لراسي واحد الفرصة أنه نكتب واحد العمل درامي يستحق أنه يمر في شاشة لقناة العيون، اللي كنوجه لهم واحد التحية أنهم آمنوا بالفكرة وبالمشروع، والحمد لله لقى النور وتبعوا واحد العدد كبير من المشاهدين
1: تمام،
0: الحمد لله.
1: الحمد لله. طيب، ما هو أصعب تحدي واجهك في كتابة اللهجة الحسانية الدرامية؟ يعني قلت قبل قليل لديك أصدقاء، لديك احتكاك بهذه الثقافة، ولكن كيف حافظت على الأصالة دون أن يضيع ملك الإيقاع الدرامي؟
0: صحيح، وهذا سؤال جد كي نوه به للخديشة، هو أنه كان أصعب شيء هو كيف أحقق التوازن ما بين الأصالة والدراما، خصوصا في مجتمع اللي هو متشبع بتقاليده وكيحافظ عليها حتى في الحياة اليومية دياله. اللهجة كانت يعني خلال مرحلة الكتابة، اللهجة بالنسبة لي ما كانتش واحد المجرد ديال الكلمات كنكتبوا بها واحد الحوار، وإنما كنت دائما حريصة على أنها جزء من الهوية، من الثقافة، من طريقة التفكير والإبداع. لذلك كنت حريصة جدا بأن تكون الحوارات طبيعية، كتشبه الناس، في الوقت نفسه كتخدم القصة، وحتى على المستوى الإيقاع ديال الحوار وديال الأحداث. وهنا كانت واحد لجنة مكونة من مجموعة ديال الأساتذة اللي هم متخصصين في اللهجة الحسانية، اللي كان
1: نعم.
0: حتهم كيديروا التدقيق باش أنه اللهجة تبقى محافظة على تركيبها، على جملها، وعلى حمولتها الثقافية كذلك. وهذا الشيء المحافظ على هذيك كما كنقولوا الثقافة الحسانية بقات
1: حسنية.
0: متشبعة بالهوية ديالها. تماما. لذلك أنا اشتغلنا بزاف على اختيار المفردات، على الطريقة باش كيتلقى فيها الحوار، وبأنه كنا بغينا المشاهد الحساني يحس بأنه الشخصيات كتشبهه، بأنه في الوقت نفسه خصنا ما نحسوش المشاهد بأنه هو بعيد عن بيئته، ولكن هذيك البيئة حافظنا عليها كيف ما هي بكل مقوماتها. وهذا كان من أكثر الأشياء اللي كانت كما غنقولش متعبة، ولكن كانت تحدي كبير باش نكونوا ناجحين في هذا
1: صح.
0: العمل وفي هذه التجربة أيضا.
1: أستاذة رمياء، بعد عرض المسلسل كيف كانت ردة الفعل؟ يعني أكيد لامست قلبك من الداخل، وربما قلتي بسببها تعب الكتابة كان يستحق. هل فعلا أحسست بذلك؟ وكان ربما كانت
0: صحيح،
1: محطة تحول أو نقطة تحول داخلك، يعني نفسيا.
0: هو شوف يعني في الحلقات الأولى يعني كان هناك تخوف، لأنه ككاتب يجب أن ينتبه وأن يحرص على تتبع كل ردود الفعل ديال المشاهدين، يعني ويسمع الانتقادات ديالهم ويسمع الآراء ديالهم، لأنه أي انتقاد أنا برأيي هو عامل بناء وكيفتح لينا كيف ما كنقولوا واحد النوافذ أخرى باش نشوفوا أشنو هما الحوايج اللي كان خصنا نركزوا عليها وأشنو يجب أن نركز عليها كذلك مستقبلا. مزيان. الصراحه كنت وصل بواحد المجموعه ديال الرسائل في مواقع التواصل الاجتماعي اللي كانت كتساعدني بزاف، بانه الناس كتشاهد، الناس كتسول على الحلقات، الى مثلا ما حضروش الحلقه عطاك في

0: كي نلقاوها، فين ممكن اننا نشوفوا نتبعوا الناس كيبغيو يعرفوا الاحداث ديال الحلقه المواليه اشنو غادي يكون فيها. وكان عجبني هذا التعاطف، كيفاش كان الاحساس بهذوك الشخصيات لانها كشخصيات حقيقيه، يعني الناس تتفاعل معها بالمشاعر ديالها. واتذكر انه مني مشيت كنت عضو لجنه التحكيم في المهرجان ديال اسفا، وكنت كنشوف الناس كيفاش كانوا جايين باش يلتقيون، يعني كيقولوا بينا نشوفوا شكون من هي كاتبه سوق اتاي، بينا نتلاقاو هذيك السيده اللي كتبت سوق اتاي. واكثر حاجه اللي لمستني هو انه كما تعلمين هذا اول عمل لي في كتابه الدراما، وهو كان تحدي. وخلال المشاركه ديالنا في مهرجان
1: نعم.
0: التلفزيون بمكناس،
1: نعم.
0: يعني أنا تفاجأت بأنه أول عمل أنه غادي يحصل على تنويه ديال لجنة التحكيم. وأنت
1: ممتاز.
0: تعلمين بأنه مهرجان دراما فيه مجموعة ديال المسلسلات اللي هي كبيرة وإنتاجات ضخمة وأقلام اللي كانت تفتخروا بها في المغرب،
1: صح.
0: وهذه بالنسبة لي كانت نقطة تحول جد جد مهمة.
1: طيب جاهزة لننتقل لنقطة تحول أخرى؟
0: أكيد بكل صراحة.
1: يلا سادة لمياء الخلفي، نقطة التحول الموالية تتعلق بالمرأة في الإعلام والكتابة. كعضو في الجمعية لاتحاد الإعلام العربي وككاتبة للسيناريو، ما هو أكبر جدار كسرته المرأة المغربية في هذا المجال؟ يعني في ندواتك الثقافية داخل وخارج المغرب، ماذا استشعرتي، ماذا لمستي فيما يتعلق بتطور المرأة المغربية في صورها النمطية، في الأحكام الجاهزة التي كسرتها؟
0: أنا صراحة أعتقد أنه أكبر تحدي كان بالنسبة للمرأة المغربية هو أن تكسر ما بداخلها من جدار داخلي، يعني قبل أن يكون هذا التحدي أو هذا الجدار خارجيا، وأن تؤمن بأنك تستطيع بأن تأخذ واحد المعارك اللي هي كبيرة، أن تقتحم مجالات اللي هي أكبر، لأنه العطاء ديال المرأة وطموحها هو أكبر من أي حدود أو معيقات اللي ممكن أن يرسمها لها المجتمع. في بعض الأحيان لا أخفيك بأن المجتمع يضع توقعات معينة للمرأة، وقد تشعر هي أيضا أنها مطالبة دائما بإثبات نفسها أكثر، لكن الحمد لله ولينا كنلاحظوا ولينا كنآمنوا نحن أيضا كنساء بأنه أفضل طريقة لكسر الحواجز والمعيقات هي العمل والاستمرارية، وأنه العديد من النساء يعني لا تريد أن تكون فقط كي تكون موجودة داخل فضاء معين لأنها امرأة، ولكن تريد أن تكون يعني كعامل إضافي، كنقطة تحول في مجال معين. لهذا أعتقد أنه النجاح الحقيقي حاليا للمرأة ليس فقط في اقتحام مجال أو ميدان بالتحديد أو بعينه، ولكن هي أن تصبح هي الكفاءة أو هي عنوان الكفاءة داخل ذلك المجال، وليس فقط أنه النجاح مبني على الجنس هل هي أنثى أم ذكر.
1: تمام. ربما في هذا السياق أستاذة لم يخلو فيه، يعني هل ما زالت الكاتبة والسيناريست في المغرب والعالم العربي، دعني أقول، تختبر مرتين، مرة على موهبتها ومرة على كونها امرأة؟ هل ما زال يعني هذا
0: أنا أعتقد أن الأمر ما زال موجودا، ولكن بدرجات متفاوتة. أحيانا طبعا، لأنه أحيانا كتشعر المرأة بأنها مطالبة كما قلت لك بأنه محتاجة أنها تثبت موهبتها، تثبت كفاءتها، أن تثبت أنها قادرة على النجاح في واحد المجال اللي كنعتبروه لا راه صعيب على المرأة. ولكن أنا مثلا في الكتابة ديالي وحتى في نظرتي لا أحب أن أضع المرأة دائما في خانة الضحية، لأنني كان آمن بقدرتها على المنافسة، على الصناعة ديال المكان ديالها حيث ما وجدت. هو حقيقة الطريق دائما ليس سهل، وهذه قاعدة
1: صحيح.
0: ولكن راه كل تجربة ناجحة لأي امرأة كتفتح أبوابها، يعني أبواب أخرى للنجاح، للتطور، للعطاء. يعني أنا من جانبي أتمنى أن أصل وأن نصل جميعا إلى مرحلة لا تسأل فيها المرأة هل هذا أو الكاتبة أو السيناريست هل هذا العمل كسبته مثلا امرأة أو رجل، ولكن يجب أن نسأل هل هو عمل جيد، هل يحمل قيمة، وهل استطعنا أن نصل إلى عمل يعكس مجتمع ما ويلامس قضاياه اللي هي عميقة وراهينية.
1: تمام. طيب نقطة التحول ربما الأخيرة في هذه الرحلة معك.

0: ممتعة صراحة أستاذة لمياء.
1: شكرا
0: بعد
1: جزيلا.
0: مرحبا بعد الصحافة والدراما، ما هي نقطة التحول التي تحلمين بها؟ هل فيلم سينمائي، رواية، مشروع ربما أكبر؟
1: سأنطلق من آخر كلمة وأقول هو مشروع أكبر.
0: نعم.
1: أنا حاليا كنت في رحلة لتركيا، في واحد الجولة لأكبر استوديوهات للإنتاج الدرامي في مدينة إسطنبول، وكانت واحد الرحلة اللي هي كما أقول مليئة بالدهشة، مليئة بالمغامرة. شفت كيف تنتج هذه الأعمال اللي استطاعت أنها تولي يعني مترجمة لأكثر من 170 دولة، يعني في
0: ممتاز.
1: سابع الدراما التركية. وهنا يعني دائما كنرجع لواحد المقولة كتقول بأنه دائما العالمي، أو أن الحلم ينطلق من المحلي إلى الوطني ثم إلى المستوى الدولي. هنا كنقول، كنت كندير في الفيديو، كنت كنقول علاش لا، أنه ممكن لقصصنا، لهويتنا، ثقافتنا بدورها تستحق أن تصل إلى العالم. لأن الدراما حاليا هو واحد الجسر للتعريف بينا وبالثقافة ديالنا.
0: صحيح.
1: كنت آتية بواحد الحب، بواحد الدهشة كبيرة بداخلي، وحلمي القادم ليس فقط أن أكتب مسلسلا أو فيلما، ولكن كنقول يجب أن أساهم في صناعة عمل يحمل هويتنا المغربية،
0: صح.
1: خصوصيتنا الحسانية، لما لا، ولكن بلغة فنية قادرة على الوصول إلى الجمهور خارج المغرب.
0: طيب، وصلنا للسؤال الصعب، به سنختم أستاذة لمياء الخلوفي. لو عدت بالزمن للحظة قبل أول مقال كتبتيه لمياء، ما هي الجملة الوحيدة التي ستقولينها للمياء الإنسانة والصحفية؟
1: سأقول لها: لا تكتبي فقط لأن لديك شيئا تريدين قوله، ولكن اكتبي ما بداخلك عالما لا يستطيع أحد أن يراه سواك. لا تخافي أن تكوني مختلفة، فربما أكثر أفكارك غرابة هي التي تستطيع يوما أن تصنع قصتك.
0: شكرا جزيلا. إذن من مقال صحفي إلى سيناريو درامي، إلى نقطة تحول في تاريخ الدراما الحسانية. شكرا جزيلا لك الأستاذة لمياء الخلوفي، أثبتي أن الكلمة حين تصدق تتحول إلى صورة، إلى قضية، إلى أثر. شكرا على هذه الرحلة الملهمة في نقطة تحول.
1: شكرا جزيلا للا خديجة على هذه الرحلة الممتعة. شكرا لأنك لمستي ما بداخلي من نقط التحول التي ظلت إلى حد ما يعني خفية حتى بداخلي، والآن أكتشفها وأكشفها معك لجمهورك الكريم.
0: شكرا
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا لك. لكل منا فعلا مستمعينا نقطة تحول تنتظره، لحظة يختار فيها أن يمضي قدما أو أن يستسلم، لحظة يصدق فيها نفسه أو يتراجع. لقد علمونا كل أو علمنا كل من مر هنا في نقطة تحول درسا جديدا. التغيير لا يأتي صدفة، التغيير هو قرار. نلقاكم في الحلقة القادمة من نقطة تحول، وعد مني قصص جديدة وتحولات أكبر في الحلقة المقبلة.

0: أنتم في الاستماع لميدي 1 نشرة العاشرة مساء.
1: أهلا بكم إلى العاشرة ومعكم في تقديمها محمد الغول، وهذه أبرز عناوينها. في أفق الانتخابات التشريعية بالمغرب، مواجهة الأخبار الزائفة وتجريمها واحدة من مستجدات المنظومة القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية المنتظرة في 23 من شتنبر الجاري بهدف تحصينها. المعارك تحتدم أكثر باليمن بين مقاتلي الحكومة والمتمردين الحوثيين، تعز تسجل حصيلة ثقيلة لضحايا المواجهات، وحديث عن أزيد من 60 قتيلا في معارك تستهدف سيطرة على مناطق استراتيجية محادية لباب المندب. الأحزاب في ولاية ساكسونيا أنهالت شرق ألمانيا تدخل المرحلة الأخيرة من حملاتها الانتخابية.

أبية في الولاية بعقد تجمعات لاستمالة الناخبين الذين لم يحسموا قرارهم وسط مخاوف من صعود حزب البديل اليميني المتطرف. في رياضة العاشرة، سلمى الهلالي عداءة مغربية واعدة قدمت أوراق اعتمادها بالفوز بذهبية سباق 400 متر في الألعاب المتوسطية.

0: يضيف التصدي الأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات، وتضمنت المنظومة الانتخابية مادة جديدة لتجريم استخدام وسائل تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديثة من أجل بث وتوزيع تركيبة مكونة من أقوال الشخص أو صورته دون موافقته، أو نشر أو توزيع خبر زائف أو ادعاءات أو وقائع كاذبة أو مستندات مختلقة أو مدلس فيها بقصد المس بالحياة الخاصة للناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم، وأكد نشر وتوزيع إشاعات وأخبار زائفة بقصد التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات. فهل المقاربة القانونية وحدها كافية لمواجهة هذه الظاهرة؟ سؤال يجيب عنه حسن خرجوج الباحث المتخصص في التكنولوجيات الحديثة من الرباط، واتصل به الزميل نور الدين إيجاجان.
1: تدبير انتخابات رقمية خاصو يكون مقاربة متعددة المستويات، ماشي غير قانونية. القانون مهم تصدي نشر الأخبار الزائفة والتلاعب الرقمي، ولكن بوحدو ما كافيش، خاصنا كذلك آليات تقنية لرصد المحتوى المضلل بشكل مبكر، تحقق سريع من المعطيات وشفافية الإعلانات السياسية، وكذلك تتبع الحسابات والصفحات ولا الشبكات المنسقة للتأثير على الناخبين. والأهم هو التنسيق بين الهيئات الانتخابية وكذلك المنصات الرقمية ووسائل الإعلام المحلية والدولية، وخاصنا نشاركوا كذلك متخصصي الأمن السيبراني والهندسة الاجتماعية مع الحفاظ على حرية التعبير بطبيعة الحال. الهدف ماشي هو حذف كل محتوى مثير للجدل، ولكن تصدي التلاعب المنهجي والمعلومات الكاذبة اللي كتقدر تأثر على نزاهة العملية الانتخابية. المغرب عنده اليوم بنية رقمية وأمن سيبراني مهم، كاينه مؤسسات وتجهيزات قادرة على رصد وتدقيق والتعامل مع المخاطر الرقمية، وحتى لهكا عندها دابا تجربة وأدوات كبيرة في مكافحة التضليل الإعلامي، ولكن التحدي الحقيقي ماشي غير في التجهيزات وإنما فرق بين هذه القدرات. يعني خاصنا مركز عمليات انتخابي رقمي كيجمع بين الرصد والتحليل والتحقق من الأخبار، وكذلك تتبع الحملات المنسقة والحسابات الوهمية مع آلية تواصل سريع مع المنصات الرقمية. المغرب هو في الأصل عنده أساس تقني قوي، ولكن خاصنا ننتقل من بنية كتدخل من بعد الأزمة إلى منظومة استباقية كتكتشف التضليل قبل ما ينتشر ويؤثر على الناخب.
0: ننتقل إلى الملفات الدولية، حيث توعدت السبت القوات المسلحة الإيرانية الولايات المتحدة برد أقوى في حال واصلت استهداف السفن الإيرانية ومحاصرة موانئها، وذلك بعد إعلان الجيش الأمريكي ضرب 3 ناقلات نفط قال إنها تابعة للحرسية الثورية. وكانت وسائل إعلام إيرانية أفادت بسماع دوي عدة انفجارات قرب جزيرة خارك الميناء النفطي الرئيسي في البلاد، بينما أعلن الجيش الأمريكي السبت أنه قصف ودمر 3 ناقلات نفط تابعة للحرسية الثورية الإيراني، وذلك بعدما أطلق الأخير النار على سفن حربية أمريكية. نواصل في المنطقة، حيث قتل أكثر من 60 شخصا في اليمن أمس، بينهم مدنيون في الشباكات بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران بحسب ما أفادت مصادر طبية وعسكرية. وبدأت هذه المعارك التي وصفت بالأعنف منذ سنوات مع شن الحوثيين منذ الخميس الماضي هجوما بريا تزامن مع قصف بالصواريخ والطائرات المسيرة لمناطق ساحلية مطلة على البحر الأحمر وفي محيط تعز، محاولين التقدم نحو مناطق متاخمة لمضيق باب المندب الاستراتيجي الذي تسيطر عليه الحكومة الشرعية في اليمن. ولوضعنا في صورة الوضع الميداني الملتهب في هذه المناطق، نستمع إلى توضيحات عبد الباري طاهر نقيب الصحفيين اليمنيين السابق من صنعاء، وحاوره نور الدين إيجاجان.
2: في مناطق الشرق في الجو في مارب مناطق رداع والأكثر اشتداما وشدة هي مناطق تعز، وواضح أن الحرب الآن من حول باب المندب خاصة في هذا الأسبوع الأخير، والقتلى والدمار كبير، وهذه مناطق كثيفة السكان، يعني ملايين عديدة جدا. مناطق تعز هي أكثر مناطق اليمن اكتظاظ بالسكان، فبكل التأكيد يعني قرى بئات وآلاف القرى من حول تعز، وهؤلاء الآن الحرب تدور في مناطقهم ومعرضين يعني للتشريد ما لم يكون في طرف محايد ومعلومات يعني بعيدة عن أطراف الحرب، فكل طرف يبالغ يعني في قتلى وضحايا الطرف الآخر، يعني المنطقة كلها هي منطقة حرب. ولكن غالبا الآن المناطق الأخف يعني شدة هي المناطق الجنوبية، ولكن المناطق الجنوبية أيضا غير بعيدة عن الصراع والتهديد يعني بتفجير الحرب. هذه المأساة، اليمني يقتل يمني، دعوات السلام هناك في اليمن الآن مجموعة نداء السلام وتوجه نداء من عدة سنوات، ولكن الاستجابة ضعيفة لأن الأطراف الآن في اليمن، الحاصل في اليمن أن العوامل الداخلية ضعيفة، الأطراف الدولية في الصراع هي

0: أقوى ويظل صوت الرصاص صوت المدفع والصاروخ هو الأقوى.
1: في ألمانيا تظاهر عدة آلاف في مدينة ماغدبورغ شرق البلاد دفاعا عن الديمقراطية عشية انتخابات إقليمية بولاية ساكسونيا أنهالت، ينتظر أن يحقق فيها حزب البديل من أجل ألمانيا اليمينية المتطرف نتائج غير مسبوقة. وتأتي هذه التظاهر لإظهار الرفض لخطاب الكراهية والمطالبة بالتعايش في وقت يتصدر فيه الحزب المناهض للهجرة استطلاعات الرأي في هذه الولاية، ما يثير مخاوف الجالية العربية في المتابعة. مراسلنا عبد الرحمن عمار من ماغدبورغ عاصمة ولاية ساكسونيا أنهالت.
2: الوضع الانتخابات نحن بوضع صعب جدا الآن، مدينة ماغدبورغ فيها غليان والناس خايفين جدا.
3: الدكتور عز الدين فندي من أصول سورية يعيش في ولاية ساكسونيا أنهالت منذ سنوات، وهنا يرأس جمعية تعنى بمساعدة المهاجرين على الاندماج في المجتمع الألماني. لكن قبل ساعات من انتخابات الولاية ينظر عز الدين إلى المستقبل بقلق.
2: صعد اليمين المتطرف إلى الحكم، راح يكون الوضع الناس كلهم بدهم يتهجروا الأكترية من ماغدبورغ إلى المدن الأخرى في هانوفر وبرلين وغيرها حتى يحموا أنفسهم.
3: القلق لا يقتصر على المهاجرين، فالمستشار الألماني فريدريش ميرتس حذر بدوره من تداعيات وصول حزب البديل إلى السلطة.
4: إذا جاءت النتيجة على النحو الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أنه ممكن، فإن هذه الولاية ستواجه مشكلات كبيرة، ولا أستطيع أن أتصور أن يأتي مستثمرون دوليون في ظل وجود رئيس حكومة للولاية من حزب البديل من أجل ألمانيا لتأسيس مصانع وشركات جديدة في ولاية ساكسونيا أنهالت. من يريد أن تبقى ألمانيا بلدا منفتحا وليبراليا فعليه ألا ينتخب البديل.
3: في عدد من مدن الولاية أغلق أصحاب المتاجر من أصول مهاجرة محلاتهم في تحرك أرادوا من خلاله توجيه رسالة ضد العنصرية والتطرف، مخاوف يقابلها حزب البديل بطموح تاريخي لقيادة حكومة الولاية. أما الكلمة الفصل فستكون لصناديق الاقتراع. عبد الرحمن عمار، ميديا ماغدبورغ.
1: صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار يدعو إلى التخلي تدريجيا عن خريطة ميركاتور التقليدية المعمول بها على الصعيد العالمي وتعويضها بخرائط أكثر دقة في تمثيل أحجام القارات، وعلى رأسها خريطة إيجوال إيرث التي أطلقت في العام 18 و2000. القرار غير الملزم والذي جاء بمبادرة من توغو وبدعم من الاتحاد الإفريقي يهدف خصوصا إلى تصحيح الصورة البصرية لحجم القارة الإفريقية التي تبدو في خرائط ميركاتور أصغر بكثير من مساحتها الحقيقية. وقد أيدت القرار 164 دولة مقابل رفض الولايات المتحدة وامتناع 6 دول عن التصويت. في المتابعة مراسلنا من أديس أبابا أبو بكر أسماني.
5: في خطوة تستهدف الحد من التشوهات البصرية التي تفرضها خريطة ميركاتور، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يشجع على استخدام خرائط أكثر دقة في تمثيل أحجام القارات.
6: التوصية بخرائط مثل إيكوال إيرث خطوة علمية جيدة، لكن لن تحل محل الخرائط القديمة في التعليم بين يوم وليلة.
5: الكاتب والمحلل السياسي دكتور بشير بابكر البشير.
6: التغيير يحتاج إلى مراجعة المناهج، تطوير أدوات رقمية تفاعلية على الأفارقة والعالم الجنوبي، المطالبة بعدالة خرائطية. التحدي الحقيقي ليس في اعتماد خرائط بديل، بل في تربية جيل ينظر إلى الخريطة كأداة قابلة للنقل.
5: المبادرة جاءت من جمهورية توغو بدعم من الاتحاد الإفريقي لتصحيح الصورة البصرية لحجم إفريقيا التي تبدو أصغر من مساحتها الحقيقية، مع تشجيع استخدام إسقاط إيكوال إيرث الذي طور عام 2018.
7: جمهورية توغو استطاعت أن تأخذ قضية رمزية وتحولها إلى موقف إفريقي، وهذا نموذج مثير للاهتمام لما يمكن أن تفعله الدبلوماسية الإفريقية.
5: الباحث والمهتم في الشؤون الإفريقية موسى شيخو.
7: عندما ننظر إلى الخريطة نحن لا نرى حدود الدول فقط، وإفريقيا ليست صغيرة، نحن نتحدث عن قارة تزيد مساحتها على 30 مليون كيلومتر مربع.
5: القرار لا يلغي خريطة ميركاتور كما أنه غير ملزم قانونيا، لكنه يدفع نحو اعتماد خرائط أكثر واقعية خصوصا في التعليم. أبو بكر السماني، أديس أبابا، ميديا.

0: نصل معكم مستمعين اللحظة للملف الرياضي للعاشرة، وفيه عادت بعثة المنتخب المغربي لألعاب القوى المشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي اختتمت في طارنتو الإيطالية بحصيلة بلغت 16 ميدالية منها 7 ذهبيات. اسم سلمى الهلالي كان ضمن البطلات المتوجات بالمعدن النفيس في سباق 400 متر. نستمع لمدربه عبد الرحمن الشرقاوي الذي كان ضيفا على برنامج سودو رياضة للحديث عن مستقبل هذه العداءة الواعدة.
1: سلمى الهلالي يعني دارت واحد لا بروغريسيون في النتائج ديالها من اول السنه حتى لاخر السنه في بطوله المغرب، بحيث بطوله المغرب حصلت على المرتبه الاولى في 200، وحصلت على البطوله وحصلت على المرتبه الاولى في 400، وكذلك دارت احسن انجاز ديالها هو 51.79 اللي قربت الرقم الوطني الذي كان بحوزه البطله نزهه بدوان. انا كنتيق في هذه البنيه هذه، وهذا الشيء بان لينا في هذه المشاركه اللي كانت في تورونتو بايطاليا، وحصلت على واحد النتيجه اللي هي ايجابيه ومشرفه، حصلت على ميداليه ذهبيه. وكما تعرفوا بان المشاركات اللي كانوا معها فمشاركات ديال اوروبا، ديال اوروبا من ايطاليا من اسبانيا، اللي هما تيشاركوا في البطولات العالميه وتيشاركوا في الالعاب الماسيه. بالنسبه للعداءة فهو يعطي واحد الحافز باش تواصل العمل ديالها، خصوصا كما تعرفوا ان في 2027 و2028 كاينه بطوله العالم، وكاينه بطوله العالم كاينه عفوا الالعاب الاولمبيه في 2028، وهذه النتيجه هذه فهو غيحفزها باش انها دير واحد رقم جديد. كما تنعرفوا بان كاينه واحد المينيما او كما حددها الاتحاد الدولي، او تكون في الرانكين مونديال مع الاوائل.
0: بالملف الرياضي نختم معكم مستمعينا كل ملفات العاشرة، شاكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، تفضلوا بالبقاء معنا. برامج إذاعة ميداء متواصلة لحظات، وتلتقون مع البرنامج الموسيقي لنجم الروك براين آدامز. إلى اللقاء. Four decades on the global stage. 100 million records sold. Brian Adams. The definitive story of a life in music with Brian Adams. Morocco. Welcome to the Brian Adams Radio Show. Exclusively on Medi One. Medi One, la radio de toutes les générations. Hello Morocco, this is Brian Adams. We're going to do what we always do, crank up some great music, share a few stories, and celebrate the artists who help shape rock and roll. So let's get this thing started with a guy who's always known how to write a good hook, John Mellencamp, kicking off this week's Brian Adams Radio.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. ونستهل من التصعيد العسكري المتواصل في الشرق الأوسط، حيث توعدت السبت القوات المسلحة الإيرانية الولايات المتحدة برد أقوى في حال واصلت استهداف السفن الإيرانية ومحاصرة موانئها، وذلك بعد إعلان الجيش الأمريكي ضرب 3 ناقلات نفط قال إنها تابعة للحرس الثوري. وكانت وسائل إعلام إيرانية أفادت بسماع دوي عدة انفجارات قرب جزيرة خارك، الميناء النفطي الرئيسي في البلاد، بينما أعلن الجيش الأمريكي السبت أنه قصف ودمر 3 ناقلات نفط تابعة للحرس الثوري الإيراني، وذلك بعدما أطلق الأخير النار على سفن حربية أمريكية. البيان الأمريكي شدد على عدم إصابة أي جندي أمريكي بعد أن نجحت حسب قوله حاملة الطائرات الأمريكية والمدمرة المجهزة بصواريخ موجهة في تفادي هجمات إيرانية متعددة وغير مبررة. في المنطقة دائما في اليمن قتل أكثر من 60 شخصا السبت، بينهم مدنيون في الشبكة بين القوات الحكومية والحوثيين المدعومين من طرف إيران، بحسب ما أفادت مصادر طبية وعسكرية. المعارك المحتدمة هذه الأيام هي الأعنف منذ سنوات، حيث يشن الحوثيون منذ الخميس هجوما بريا تزامن مع قصف بالصواريخ والطائرات المسيرة لمناطق ساحلية مطلة على البحر الأحمر في محيط تعز، محاولين التقدم نحو مناطق متاخمة لمضيق باب المندب الاستراتيجي الذي تسيطر عليه الحكومة. أعلن الجيش المالي في بيان له أنه نفذ الجمعة عدة ضربات ضد مجموعات مسلحة في منطقتي دوينتزا وبانديغار وسط البلاد، بعد معلومات استخباراتية مكنت من رصد 10 من مثقلي الدراجات النارية التابعين لمجموعات مسلحة متشددة في غابة بالقرب من كيرنيا في منطقة دوينتزا. ولم يعلن الجيش المالي عن حصيلة بشرية لهذه العمليات، مشيرا إلى أن مهام المراقبة والاستطلاع مستمرة لتقييم أثار الضربات وتحديد الحصيلة النهائية. نزل الألاف إلى الشوارع السبت في ماغدبورغ من أجل الديمقراطية عشية انتخابات في ولاية ساكسونيا أنهالت بالشرق ألمانيا، يتوقع أن يسجل فيها اليمين المتطرف انتصارا تاريخيا. وجمعت التظاهرة التي نظمها تكتل جمعيات يحمل اسم ساكسونيا أنهالت منفتحة على

0: كويب، وذلك بعد عدم التجاوب مع طلبهم الحصول على فدية لقاء الامتناع عن ذلك. اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت بالمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لمناقشة سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات بحسب التلفزيون الرسمي. وقال بوتين للموفدين الأمريكيين في تسجيل مصور بثته وسائل الإعلام الروسية رسمية: الوضع ليس سهلا بالطبع. الكرملين تحدث عن أن المبعوثين الأمريكيين قدم عدة أفكار لبوتين حول السلام. تعرض الدولي المغربي أيوب الكعبي لإصابة خطيرة خلال مباراة أولمبياكوس أمام فولوس السبت ضمن الجولة الثالثة من الدوري اليوناني، واضطر الكعبي إلى مغادرة أرضية الملعب بعد اصطدام قوي مع حارس مرمى فولوس، حيث تلقى الإسعافات الأولية قبل أن يتم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة. وتثير هذه الإصابة شكوكا حول إمكانية مشاركة الكعبي مع المنتخب المغربي في التوقف الدولي المقبل المقرر نهاية شتنبر، والذي يتضمن مباراتين ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا. ختام الموجز مستمعينا، بقيت رفقتي منتعة لباقي برامج دعات ميديا، أتمنها لكم إلى اللقاء.
1: ميديا تشكركم على وفائكم.
2: شكرا.
1: حكايات تبدأ من جديد، أخبار، حوارات، فن، رياضة ومجتمع. ميديا لكل الأجيال.
3: سبورت ميوزيك ميديا ديجيتال فيك.

drunk.

0: Un café, une rencontre, 26 minutes. Une personnalité loin des discours préparés. Son parcours, ses convictions, ce qui la passionne ou l'agace. C'est vif, c'est franc et ça a le goût d'une vraie conversation. Essentiel, tous les dimanches à 11h, si on est à l'heure, sur Medi 1.
1: Medi 1, Spotlight.
2: السلام عليكم مستمعينا الكرام وأهلا ومرحبا بكم على ميدي أن، وأنا سعيد نتلقى معكم في هذا الموعد الجديد على ميدي أن ببرنامج جديد وإطلالة في توقيت آخر. تعودتوني أنكم نكون معكم طيلة الأسبوع. إذن في هذا الموسم غادي نطلع لكم كل ويكند. إذن مساء الخير ومرحبا بكم أينما كنتم. اليوم لنا موعد متجدد مع برنامجكم سبوتلايت، البرنامج اللي غادي يسلط الضوء على الساحة الفنية والثقافية في المغرب، وغادي يقترب من كل ما يصنع الحدث من أسماء وتجارب ومواهب وأفكار. غادي نكتشفوا معا جديد الفن والثقافة والسينما والموسيقى والموضة وكل ما يحرك المشهد الإبداعي في بلادنا، مع ضيوف مميزين ولقاءات ومواضيع أكيد غادي تهمكم، لأن كل قصة عندها ضوء يستحق سبوتلايت يسلط الضوء، واللي كل موهبة اللي عندها واحد الحكاية وتتحتاج وتستحق أن تروى. إذا مرحبا بكم، معكم منتصر في هذا اللقاء على ميدي أن اللي غنبداوه مع هدى سعد، وبعد غنتعرفوا على الضيفة ديالي اليوم على ميدي أن.